0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة مبين بن موسى بن سليمان الدغاري،

0: مبين متعدد المواهب ما شاء الله. نبدأ وإياه في هذه الحلقة. السلام عليكم مبين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، سعيدين بوجودك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل.
1: نفس الشيء، أنا سعيد بوجودي هنا اليوم، وتشريف لي طبعا في هذا المكان أن احنا نقيم هذا اللقاء، وتكون إن شاء الله فرصة مميزة وسعيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. أكيد أنها تكون مميزة وسعيدة، لأنك تبارك الرحمن لديك عديد المواهب. نبدأ بحديثنا عن الابتكار. مر على حلقتنا عديد من المبتكرين ما شاء الله، يعني بنات وشباب يافعين وحتى أطفال، الجميع محب للابتكار. ما قصة مبين مع الابتكار؟
1: قصة مبين مع الابتكار كان يواجه مشكلة هو وعائلته والمكان المحيط أو البيئة المحيطة عندهم، المجتمع، مشكلة تملح التربة أو مشكلة تآكل المواد الاستهلاكية المعدنية في المنازل. إيش سبب هذه المشكلة؟ سببها المياه المالحة المهدرة من فلاتر ثلاجات مياه الشرب، أو كمشكلة أخرى في عندنا آبار مياه مالحة نضطر لردمها بتكاليف باهظة، والماء في نفس الشيء حاجة ثالثة اللي هي مياه البحار، استغلال مياه البحار. هذه الثلاث أمور تربط ما بينها مياه مالحة. أنا أستغل هذه المياه المالحة في ابتكاري وجهاز اللي ابتكرته. هذه المياه المالحة في المنازل لم يتخلص منها فلتر ثلاجات مياه الشرب، أغلب المجتمع يرميها في المزروعات أو يتخلص منها في المزروعات وما يدرك الخطر اللي تسببه. فهي الخطر اللي تسببه سواء كان على المدى البعيد أو على المدى القريب تملح تربة. تملح تربة مشكلة نعاني منها وفي حلول لها، بس ما حلول جذرية. احنا حبينا نقدم حل، وهذا الحل عبارة عن منتجات تفيد المجتمع من هذه المياه المالحة. ابتكارنا عبارة عن جهاز سهل الحمل والتنقل أو ممكن يكون ثابت، يستغل هذه المياه المالحة في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر. هذا الغاز نستغله في حاجتين. الحاجة الأولى كغاز للطبخ، أقوى من الغاز الطبيعي بثمان مرات. طبعا العديد يتساءل ويقول أن هذا الغاز متفجر. نعم متفجر، احنا ابتكرنا آلية بحيث أن نخليه يتم نفثه بحيث أنه يكون أقل خطورة وما يكون متفجر. هذا الغاز نفسه نستغله كإنتاج أو إنتاج الكهرباء. في حاليا حاجتين عندنا، هذا الغاز كغاز للطبخ وإنتاج الكهرباء. المنتج الثالث السمر الأيوني. أنا تكلمت أن هذه المياه المالحة تضر بالأشجار والمزروعات.
0: بالضبط،
1: احنا نستغل هذه المياه المالحة في إنتاج سماد أيوني. طبعا هذا السماد فحصنا عينات منه في الجهات المعنية والمختصة، أعطونا تقرير كامل عنه على العناصر الموجودة فيه ونسبتها والأيونات الموجودة فيه، الأيونات الضارة والغير ضارة، وإحنا كيف نتخلص منها. هذا إحنا بحث حاليا نقري. المنتج الرابع اللي هو المبيد للحشر السائل المخفف، يقضى على أغلب أنواع الحشرات الضارة مثلا الضباب بكل أنواعه والبعوض.
0: جميل.
1: وفي تجربات أثبتت ذلك.
0: نعم جميل. إذن هو ابتكار نشأ عن مشكلة يعاني منها المجتمع أو البيئة المحيطة. نعم. وغالبية أصلا الابتكارات تبدأ من هنا، من مشكلة نحاول حلها. ورائع أنك اشتغلت على هذا الابتكار مبين، وأيضا هناك نتائج ملموسة كما تذكر الآن في. نعم. حديثك. وأيضا لمسنا أنك تعاونت مع جهات مختلفة، لما قلت لنا أن في جهات فحصت. نعم. المنتجات اللي أنتجها هذا الابتكار. نتكلم شوية بتفاصيل أدق عنه، الجهاز كيف صنعته، هل هناك أيضا مشاركة من المدرسة هذا الابتكار، التجارب المقامة عليه، أيضا مدى نجاحه وفرص تطويره.
1: نتكلم عن الابتكار عن طريق أو ندخل في جانب تصنيع الابتكار. الابتكار حاولنا بقدر الإمكان لما نصنعه يكون عبارة عن إعادة تدوير للمعدات وأغراض موجودة في الطبيعة. على سبيل المثال الهيكل اللي نصنع من الابتكار عبارة عن مخلفات مواد بناء. في نفس الشيء في العمليات في الابتكار نستخدم علب. العلب هذه عبارة عن إعادة تدوير للعلب اللي يتخلص منها مختبر أحد شركات المياه. نفس الشيء في عنا عاد المعدات الأخرى الثانية نشتريها بنفسنا، مثلا البطاريات، شرائح البرمجة، الحساسات، الأسلاك. هذه كلها أشياء احنا نشتريها بنفسنا، بس حاولنا بقدر الإمكان أغلب الأغراض اللي تكون فيه عبارة عن إعادة تدوير.
0: رائع ممتاز، هذا وحدها كذا مفتاح لحماية البيئة، وهذا أيضا لب الابتكارات الحديثة الآن. المدرسة تفاعلها مع هذا الابتكار، محاولتكم أيضا المشاركة به في مختلف المحافل.
1: المدرسة طبعا ما قصرت. أول شيء أنا بديت بدايتي في البيت، لما دخلنا المدرسة طرحنا عليهم الفكرة، في معلمين ما يقصروا معي جزاهم الله خير. المدرسة دعمتنا في عدة جوانب، على سبيل المثال دعمتنا في الجانب المادي، المعلمين اللي عنده خبرة مثلا في ريادة الأعمال نأخذ عند استشارات، مثلا يكون في عندنا حصة فاضية نجلس معاه نأخذ ونعطي في مجال ريادة الأعمال في الابتكار. مثلا المزارعين نجلس معاهم في حصة مثلا فاضية نجلس نأخذ ونعطي معه في مجال الزراعة، لأن كما ذكرنا الابتكار داخل في مجال الزراعة. المدرسة نفس الشيء ساهمت في أني أنا أشارك في مسابقات خارجية، بحيث أني أنا أحاول أني أروج لفكرة الابتكار أو للابتكار كجهاز أو منتج. شاركنا في عدة مسابقات في عدة معارض كانت متنوعة مختلفة، تنوعت باختلاف المناطق باختلاف الفئات العمرية باختلاف الجهات، مثل الجهات العسكرية الجهات اللي هي الحكومة الوزارة وهذا المعارض مثلا. وفي مسابقات نفس الشيء شاركنا فيهن، مسابقات جت من شركات ومسابقات جت من الوزارة. واحدة من المسابقات اللي حرزنا فيها مركز متقدم كانت مسابقة أبني وطني لريادة الأعمال، حصلنا فيها على المركز الأول في جانب أو في مجال الأفكار الريادية. كانت في أربع مجالات أربع مجالات، احنا شاركنا في مجال الأفكار الريادية وحققنا المركز الأول على مستوى المحافظات، كانت كل محافظات عدن الوسطى والظفر.
0: ما شاء الله، إذن هو أيضا مستقبل لفكرة وابتكار، قد يكون أيضا مشروع رائد ورائد عمل جديد يضاف لركب رواد الأعمال هنا في سلطنة عمان. من خلال حديثك مبين أيضا بما أن هذا الابتكار أيضا داخل فيه العديد من التفاعلات والتجارب، سواء كان الكيميائية وحتى الفيزيائية، لأن إنتاج مواد أخرى يحتاج مثلا تعريض لدرجات حرارة، قياس رطوبة وغيرها من التفاصيل، بما أنكم أنشأتم مبيد حشري وأيضا هيدروجين، فهذه التفاصيل أيضا الدقيقة كيف اشتغلتم عليها إلى جانب المعرفة بالتقنية؟ ذكرت أيضا شرائح البرمجة المضافة للجهاز، كلمنا عن المعارف في هذا السياق الدقيق.
1: في هذا السياق، خاصة سياق التجارب في الابتكارات، طبعا لكل ابتكار لازم يكون فيه تجارب متعددة بحيث أن نثبت فعالية هذا الابتكار أو هذا الجهاز. في عدة اختبارات، طبعا الاختبارات يتطلب فيها الأمان لأن نتعامل مع مواد خطيرة مثل الهيدروجين.
0: صحيح.
1: هذا الغاز بطبيعة الحال متفجر، طبعا احنا لما نتجناه لازم نختبر هل هذا غاز هيدروجين أو غاز آخر تم إنتاجه. على أساس نختبر هذا الغاز في عدة اختبارات له، فمثلا اختبار عود الثقاب، عود الثقاب عن طريق الفرقعة لهذا الغاز، بس احنا كبرنا شوية الموضوع وخرجنا عن المألوف، خزننا هذا الغاز في أكياس. طبعا لما خزناه في أكياس حصلنا انه شوية بدأ يطير، يعني الكيس لما خزناه فيها بدأ تطير، فهذا أول دليل على انه هذا الغاز هو غاز هيدروجين لأنه أخف عناصر الجدول الدوري تقريبا. في الاختبار الثاني أساس انه نختبر الهيدروجين عن طريق الفرقعة، نختبر قوة الانفجار فيه. فلما خزرنا قربنا قوة الانفجار فيه كانت قوته بحسب ما حسبناها أقوى تقريبا ب 12 ضعف من انفجار الغاز الطبيعي في حجم محدد. حجم واحد نفس الحجم. لما قربنا التجربة كان فيها أعلى معايير السلامة، بسبب أن الغاز لما يتفجر فرقعته تكون عالية فممكن تضر بطبلة في الأذن. فكنا نلبس سماعات ونلبس ملابس واقية. قربنا التجربة الأولى كانت لدرجة أن الغاز لما تفجر الحديد اللي قال لنا صار فيه صدأ وما توقف يعني على طول. كان الانفجار يعني شديد. ما بين الغاز الطبيعي لما قربناه ما كان الانفجار شديد وما كان قوي، أساسا ما كان يتطلب يعني مثلا السماعات اللي نلبسها احتراز للأمن والسلامة.
0: رائع جدا. إذن هذه التجارب أيضا ما كان معكم مثلا مشرف على سلامتكم وأمنكم، تفاصيل أيضا متابعتكم لها وتنفيذها، يمكن شوية الوضع يحتاج يمكن حتى بيئة خاصة، أماكن خاصة، مختبرات معينة، تعاملتم مع جهات محددة؟
1: في من المشرفين أشرفوا علينا كم أستاذ وأشرفوا علينا كم طالب كلية وجامعة، وفي نفس الشيء من الخارج من الموظفين أشرفوا علينا المختصين في هذه المجالات. في مثلا على سبيل المثال استعنا بمختبر المدرسة، بما أنه مختبر مفتوح استغليناه في أن نسوي فيه التجارب، كان مختبر الفيزياء في أغلب المعدات اللي تسمح لنا نحن نسوي التجارب، سوينا تجاربنا وفحصنا وسجلنا النتائج. كانت نفس الشيء في عنا القياسات للسماد، السماد طبعا ما ممكن نجي ونعطي الأشجار أي عناصر أي سماد. هذه المياه اللي أنتجناها من هذا الابتكار طبعا من المياه المالحة خاضت لعدة تجارب وفحوصات وقربناها على أشجار وسجلنا التجارب بالأيام. كان مثلا للسماد في عناصر محددة لازم نستبعدها من هذه العينة من المياه لأنها بتضر الأشجار. وفي نفس الشيء في جانب المبيدات الحشرية اختبرناها بحيث أنها ما تسبب ضرر للبيئة المحيطة للأشجار أو كان للإنسان.
0: نعم، طموحاتكم لهذا الابتكار مبين مستقبلا، هل هناك فرص وأفكار لتطويره؟ تبحثون مثلا عن داعمين ومستثمرين يفكروا في هذه الفكرة لتنفيذها كمشروع وكمنتج حقيقي يباع في أسواقنا؟
1: نعم، في طموح عالي في الابتكار أو في هذا المنتج، حيث أن احنا حاليا بدينا في إنشاء شركة طلابية سميناها آفاق الهيدروجين الأخضر. سميناها آفاق لأن فيها رؤية بعيدة، وهذا المجال في واسع يعني من ناحية التطوير، من ناحية أن نضيف للأشياء الجديدة. هذه الشركة حاليا اللي احنا صممناها وأنشأناها بدينا في التسويق للابتكار عن طريق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، روقنا للفكرة للمجتمع. المجتمع كان يسألنا كيف ممكن تنتقولنا، يعني كمبتكرين كيف ممكن تنتقولنا غاز مثلا للطبخ من المواد المحيطة للبيئة. وكان سبحان الله يعني احنا نستغل مياه مالحة محيطة، يعني من
0: مهدرة غالبا،
1: ايوه مهدرة من البيئة المحيطة، كنا نستغل في انتاج غاز الطبخ. فكان السؤال في محله، واجبناهم ان هذا الجهاز ممكن يساعدكم من خلال انه يكون جهاز موجود عندكم في البيت، ورحبوا بالفكرة طبعا ودعمونا فيها. احنا كرؤيتنا مستقبلا نسعى إلى أن نحصل مستثمر استثمر معانا في هذا المجال، خاصة أن المجال فيه العالم يتسابق فيه، خاصة مجال الهيدروجين الأخضر. طبعا إحنا كمنظومة أو كوحدة أنتجناها أو كجهاز، جهاز يعمل بالطاقة الشمسية، وهذا أهم شيء، لأن الهيدروجين الأخضر سبب تسميته أنه ينتج بالطاقة المتجددة.
0: بالطبع، نعم فعلا.
1: يعني لما نرجع مرة ثانية للمستثمرين، لو استثمر معانا مستثمر احنا ممكن نطور الابتكار اكثر واكثر، حتى ان احنا مثلا مجال التطوير قائم على الماديه اللي موجوده معنا. كل ما زادت الماديه معنا كل ما كان مجال التطوير عندنا يعني اقوى واكثر، اكثر من ناحيه مجال التطوير تعدد المجالات. فلما بدينا الفكره بدينا بفكره صغيره، يعني كان انتاج غاز الهيدروجين فقط. حاليا توسعت بسبب توفر الدعم.
0: نعم، باذن الله تعالى يعني تغتنمون هذه الفرصه وهذا الابتكار في عرضه على العديد من مساحات العرض كالمشاركات العلمية، المسابقات المرتبطة بالعلوم، بالمهرجانات العلوم، أولمبياد العلوم، وأيضا مسابقات على مستوى مدارس السلطنة ومحافظات السلطنة، وحتى مسابقات إنجاز عمان. نأمل أن يرى هذا الابتكار النور بإذن الله تعالى كمنتج يسوق لهم هنا في سوقنا المحلي وفي الأسواق العالمية، وكذلك ابتكارات أخرى كثيرة ننتظرها من المبدع مبين بن موسى الدغاري اللي كان ضيف هذه الحلقة. إن شاء الله نرجو لك كل توفيق وسداد في مجال الابتكار يا مبين.
1: إن شاء الله سمت.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ فرضية اليوم فلسفية وفيزيائية عميقة تمس جوهر الوجود والحياة والآخرة. ماذا لو لم يخلق الله النار؟ سواء النار الكونية التي نعرفها في دنيانا أو نار الآخرة التي أعدت جزاء وعقابا.
2: هذا التساؤل يأخذنا إلى مسارين. المسار الأول هو عالم الدنيا والفيزياء. النار عنصر أساسي في تطور البشرية. لو لم توجد النار في الطبيعة لما عرف الإنسان الدفء في العصور الجليدية، ولما تمكن من طهي طعامه الذي ساعد على تطور دماغه البشري، ولما استطاع صهر المعادن لبناء الحضارة.
1: هذا صحيح، فعدم وجود النار كطاقة حرارية يعني أيضا غياب التفاعلات النووية في جوف الشمس التي هي في الأصل كرة من النار العملاقة. دون هذه الحرارة كان الكون سيغرق في ظلام دامس وبرد قارس يقضي على أي فرصة لنشوء الحياة.

0: لدى النفوس الشريرة، الطواغيت والمجرمون الذين عاثوا في الأرض فساداً وقتلوا الأبرياء دون أن ينالوا عقابهم في الدنيا. كيف سيتحقق القصاص منهم لو كان المصير النهائي لكل البشر واحداً ومجانياً؟
1: هذا المنظور يوضح أن وجود النار ضرورة لاستقامة الحياة، فالإنسان طبع على الخوف والرجاء. الجنة تمثل الرجاء والمكافأة، والنار تمثل الخوف والزجر. لو غاب الخوف من العقاب لتحولت الدنيا إلى غابة مطلقة يأكل فيها القوي الضعيف دون وازع من ضمير، لأن العاقبة الأخروية مفقودة.
2: ماذا لو؟
0: هناك من يتساءل فلسفيا، لو لم تخلق النار هل كان البشر سيعبدون الله بحب خالص ونقي دون خوف من التعذيب؟ كما قالت العارفة رابعة العدوية في مقولتها الشهيرة أنها تعبد الله لذاته، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. فهل كانت العبادة ستصبح أكثر تجردا؟
1: حتى النار في خلقها رحمة خفية للمؤمنين، لأنها تزجرهم عن المعاصي وتحميهم من أنفسهم الأمارة بالسوء. لقد خلق الله كل شيء بقدر وحكمة بالغة، وجعل كلا الدارين الجنة والنار مظهراً من مظاهر عدله ورحمته وجلاله في الكون.
0: الغاية من هذا التأمل العميق هي أن ندرك أن الوجود مبني على التوازن الدقيق. النار في الدنيا نعمة للطهي والصناعة والطاقة رغم خطورتها، والنار في الآخرة ميزان للعدالة المطلقة رغم شدتها. كل ما خلقه الله له وظيفة تكميلية في هذا الوجود.
1: هي مفاهيم تدعونا للخشوع والتفكر، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجيرنا جميعا من كل نار. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المحطة الفكرية قد عمقت فهمنا لحكمة الخالق. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الكائنات الحية التي تعيش في بحر الشمال، من أمثلة ذلك الفقمات، سواء كانت فقمة الميناء أو الفقمة الرمادية، وهذه الفقمات تعيش في بحر الشمال، تصطاد في البحر ويعني تصطاد في البحر وتنتقل إلى اليابسة لتربي صغارها ولتتغذى ولتستريح أيضا، وتعتبر من الكائنات الحية الموجودة على قمة الشبكة الغذائية. ونقارن بين بحر الشمال وبحر العرب أو بحر عمان في المقارنة، لا تعد الفقمات جزءا مألوفا من البيئة البحرية في شبه الجزيرة العربية أو سواحل سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة بحر العرب، معروفة أكثر بالسلاحف البحرية والدلافين والحيتان، من أمثلة الحيتان الحدباء أو حوت العنبر اللي موجود في بحر العرب، والأسماك المرتبطة بالمياه الدافئة والتيارات الساعدة. ومن أشهر ما يميز بحر العرب هو حوت الأحدب العربي، ومجموعة مميزة من الحيتان الحدباء تعيش في شمال المحيط الهندي. لذلك فبحر الشمال بحر الفقمة وطيور باردة، ما بحر العرب فهو بحر السلاحف المختلفة والدلافين وحيتان وأسماك موسمية غنية. ومن أسماك بحر الشمال المعروفة سمك القد الأطلسي، وهذا السمك سمكة ذات جسم طويل ولونها بني أو زيتوني مائل للرمادي، وعلى جسمها نقاط فاتحة لها خط جانبي واضح يمتد على طول الجسم. من علاماتها أيضا وجود زائدة صغيرة أسفل الذقن تشبه الشارب القصير، تساعدها في البحث عن الغذاء قرب القاع، وقد يصل طولها إلى أكثر من متر في بعض الحالات، لكنها غالبا ترى بأحجام أصغر في المصايد المختلفة. لها أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة في شمال أوروبا، لكنها تعرضت تاريخيا لضغط الصيد الجائر مثل كثير من أسماك بحر الشمال التي تستخدم فيها أيضا وسائل صيد لا تميز بين أنواع الأسماك. وهناك أيضا سمكة الرنجة الأطلسية، وهذه الرنجة سمكة أصغر من القط، جسمها فضي لامع، ظهرها يميل إلى الأزرق أو الأخضر الداكن، وتعيش في أسراب كبيرة. عندما تتحرك أسراب الرنجة فإنها تصبح غذاء مهم للأسماك الأكبر والطيور البحرية والفقمات، لذلك لا تقاس أهمية الرنجة بحجمها الصغير بل بدورها في السلسلة الغذائية. والسلسلة الغذائية مصطلح مهم جدا يجب أن يعني أن نفهمه دائما بشكل واضح، لأن السلسلة الغذائية معناها انتقال الطاقة والغذاء من مكان حي إلى آخر. تبدأ غالبا بالعوالق النباتية الدقيقة التي تستخدم ضوء الشمس، ثم تأكلها عوالق حيوانية صغيرة، ثم تأكلها الأسماك الصغيرة، ثم تأتي الأسماك الكبيرة والطيور والفقمات. وإذا اختل التوازن في أي مستوى أو سلاسل التوريد كما يطلق عليها الإنسان في شبكاته الغذائية الخاصة، سلاسل التوريد هذه تسمى السلاسل الغذائية، إذا حدث أي اختلال في أي مستوى من هذه المستويات تتأثر بقية السلسلة بشكل كامل. ولهذا فإن حماية بحر الشمال لا تعني حماية نوع واحد فقط، بل حماية شبكة كاملة من العلاقات والشبكات الغذائية تنتهي في النهاية بالإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه الشبكات كمستهلك. وأيضا تلعب الطيور البحرية دورا واضحا في هذا البحر، ومن هذه الطيور البحرية النورس الفضي، وهو طائر متوسط إلى كبير الحجم، لونه أبيض مع ظهر وأجنحة رمادية وأطراف أجنحته سوداء ومنقار أصفر قوي، توجد عليه أحيانا نقاط حمراء. يرى الناس هذا الطائر كثيرا قرب الساحل والمواني، لكنه ليس مجرد طائر يتبع الإنسان، بل هو جزء من النظم الساحلية، ويتغذى على الأسماك والكائنات البحرية والمخلفات أحيانا، ويعكس سلوكه والتغيرات في الغذاء والبيئة. وهو مزعج إلى حد ما بالنسبة للمطاعم أو السياحة الموجودة على شاطئ البحر، لأنه عنده ذكاء كبير النورس، وجريء جدا، يعرف أنه الإنسان لن يؤذيه يعني أذية حقيقية، لذلك يتجرأ أن يصل إلى الطاولة وأن يتغذى من من الغذاء اللي موجودة والأكل الموجود على الطاولات في المطاعم. لذلك الكثير من المطاعم الموجودة على بحر المايش أو بحر الشمال، خاصة على بحر المايش لأنه غريب من البحر، مش مثل بحر الشمال. بحر الشمال البحر يعني في مسافة إلى حد ما بعيد عن المطاعم وعن الشاطئ، لكن في بحر المايش القريبة إلى حد ما من البحر، لذلك يضع حائط زجاجي ليفصل طيور النورس عن المطاعم. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: parla già.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نستعرض تاريخ عمان القديم من جميع جوانبه، السياسية والاقتصادية والأثرية والزراعية والملاحية وغيرها، منذ نشأة الخليقة، منذ بداية وصول الإنسان إلى مجان، وحتى القرون الميلادية الأولى، وحتى ظهور الإسلام. نواصل اليوم حديثنا عن تاريخ مجان القديم، ونتحدث اليوم عن موضوع التجارة. طبعا اشتهرت مجان منذ القدم بالملاحة والتجارة، وكانت طبعا مركز مهم من مراكز التجارية ومن أقدم المراكز التجارية في الشرق الأدنى القديم، كما صورتها النصوص السومرية التي جعلت التجارة عنصرا مهما في نشاط مجتمع مجان، الذي اعتمد على تصدير عدد من المواد المصنعة وشبه المصنعة مثل النحاس واللبان. هذه طبعا من أهم يعني المنتجات اللي كانت تنتجها مجان، وكانت أيضا مجان تنتج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد تقريبا، أيضا 1000 قبل الميلاد بدأت مجان في تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، وقد يكون ذلك في 2400 قبل الميلاد، وأيضا لها صلات حضارية مع حضارة وادي النيل ووادي السند وغيرها في تصدير اللبان. طبعا مجان أيضا كانت تستورد بعض السلع، ومن بين السلع اللي كانت تستوردها مجان الدقيق والزيت والملابس والجلود والقصدير من المناطق المجاورة. طبعا كانت تستوردها من بلاد الرافدين والسند اللي هي طبعا الهند، ودلمون اللي هي البحرين الآن، وتساهم عملية التبادل التجاري التي ينتجها المجتمع في زيادة الخبرة المحلية لدى أفراده، وتمكنهم مع مرور الزمن من تنظيم مجتمعهم وتطوير نظمهم الاقتصادية والسياسية وتكوين إدارة اجتماعية تتشكل نتيجة تراكم الخبرات الحضارية المكتسبة وفهم التطور المحلي للمجتمع المجاني. لا بد أن يصاحبه التعرف على التأثيرات والعلاقات والمصالح الخارجية التي تؤثر به من خلال اتصاله بالمراكز الحضارية القديمة، حيث تقع مجان في منطقة وسيطة بين بلاد الرافدين وبلاد فارس والسند وبلاد الشام والأناضول ومصر. وشكلت التجارة مهنة رئيسة لسكان مجان، نتج عنها شبكة داخلية للتبادل التجاري بين المستوطنات الداخلية ومستوطنات الساحل، وشبكة تجارية خارجية مع مراكز الحضارة القديمة ضمن نظام تجاري طويل المدى خلال 1000 قبل الميلاد. يعني بدأت تظهر التجارة يعني مع الحضارات القديمة منذ 1000 قبل الميلاد، لكن أول ما ظهر أول منتج في مجان يدل على تواصل يعني حضاري منذ 3400 قبل الميلاد. في الوطية بمسقط وجد إناء جلب من بلاد فارس، ووجد داخل هذا الإناء القار الذي جلب أيضا من بلاد الرافدين. طبعا يعد ساحل الخليج العربي وجزر ومانه أكثر الطرق أمانا في خطوط التجارة القديمة عبر الخليج العربي، حيث تتوفر مصادر المياه لحاجة السفن العابرة. يعني كانت التجارة داخل الخليج العربي تجارة أسهل، وكانت ظهرت من فترة أطول، وأيضا ظهر وجود القار داخل الخليج العربي منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا التجارة والملاحة البحرية بدأت داخل يعني المناطق اللي هي فيها وديان، بدأت التجارة أو الملاحة البحرية في الداخل المناطق اللي فيها أنهار مثل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي، ثم البحر المفتوح في بحر العرب وغيره. طبعا ما جاء منذ وقت مبكر بحدود أوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك، كانت على صلة بمراكز أخرى من منطقة الخليج. والدليل على هذه الدرجة من الاتصالات بعيدة المدى الفخار الموجود في عدة مواقع من مجان، والذي يبين صلاة مجان بكولي في بلوشستان، هذه منطقة في بلوشستان ومع غرب إيران ومع دلمون، ولم يفرز موقع خليجي آخر مواد قابلة للمقارنة ليسفر وجود شبكة بهذا الاتساع من الاتصالات، وكانت التجارة هي الهدف من تلك الاتصالات. يعني الآثار التي وجدت في مجان، يعني حجم هذه الآثار وتنوعها يدل

0: على أن موقع مجان كان الموقع الأهم في تجارة ويعني الصلات التجارية داخل المنطقة بالكامل، وربط التجارة في وادي السند بالتجارة في بلاد الرافدين وفي عيلام وغيرها من المناطق. طبعا الصلات التجارية والثقافية بين مجان وبلاد السند ثابتة، وهي منذ الألف الثالث قبل الميلاد، فقد تحدثت الكتابات المسمارية والمعطيات الأثرية عن بدايات تلك الصلات التي استمرت لآلاف السنين، وذلك بسبب القرب الجغرافي بين يعني مجان وبين بلاد السند. وأيضا بدأ منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد استغلال الرياح الموسمية في الرحلات البحرية، أي أصبحت الرحلات البحرية مباشرة من مجان إلى جزرات بالهند منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2500 قبل الميلاد، حوالي 4500 سنة من الآن. أيضا تحدثت المصادر اليونانية والرومانية عن وجود جاليات عربية في الهند قبل قدوم الإسكندر المقدوني، وينسب بيلينوس قوله، طبعا بيلينوس هذا توفى 87 ميلادية، أن العرب كانوا كثر في ساحل ماليبار في الهند، وأنهم كانوا من الكثرة في سيلان ما جعلهم أسياد الساحل، وقد عثر على عدد من المواد المجلوبة من بلاد السند كالفخار والأوزان وعقود الخرز والأختام والذهب والفضة والأواني العاجية والأخشاب وغيرها، وكانت مجان تصدر النحاس والأحجار، خاصة حجر الديورايت واللؤلؤ والتمور والأسماك المجففة والبصل والغيرة وغيرها من السلع. نكتفي بهذا القدر أحبة الكرام من التعريف بالتجارة، تجارة مجان منذ الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد، ونواصل حديثنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتية والمنحني على ألعابه وطفولاته. يا حبيبي، إن كنت عاتبا ضاعف ديونك من العتاب، وابني منها جبالا إثر جبال. إن كنت عطشانا هي ذي دموع عيني، فاكرع من مآقيها. إن كنت عاريا سألبسك حللا من الدمقس الوثير. لما أنت هكذا يا حبيبي؟ يا صغيري، ما بك وما هو شأنك؟ أنت أمي وأبي، أما روحي فهي من المؤكد أنها لك. يا حبيبي،

0: كنت بطرا علي فالعين بصيرة واليد قصيرة. من كان شرهان حط الدين فوق الدين، من كان عطشان اشرب من دموع العين، من كان عريان بكسيك الحرير الزين. مالك حبيبي كذا يا حبيبي مالك، أمي وأبوي وروحي كلها حالك، من كان بطران عنك قاصر اليدين. أين أنا الآن؟ لا أرى أحدا، لا نساء ولا رجال لا أطفال، لا أرى أحدا من رعاة البيت، أظنني في مستشفى وليس في بيت. لما هذا الصمت الذي يقتل الرئة ويزبد كالجمل على صفحة الجبهة؟ كل شيء له هجرة، كل شيء يغادر، كل شيء يذهب. بلغت المئة، تعال لي أيها الموت، أهلا بك أيها الموت، لكنني ما دمت حيا فلا أريد أن أموت. لا أرغب في الذهاب إلى أي طبيب أبدا، سأعرج بساق واحدة إلى حتفي. هذا غير معقول، ظننت أنني سأتغدى الآن مع أنكم تكلمونني عن الإفطار. هنا موضع الألم تماما، لا أعرف سبب ذلك. تعال يا أحمد اقرأ على ساقي بعضا من سور القرآن، اقرأ يا محمد، يا راشد، يا غالب، يا مرزوق، يا خالد، يا سعيد، يا حمد، يا خليفة، يا سعود، وأنتما أيضا فعل نفس الشيء، يا بابو ويا كومار. أتمدد الآن على سرير المرض متسولا حبة أو قطرة دواء، وكان الطبيب من قبل عندما كانت القرية قرية فعلا يأتيني لوحده، اذهب يا ولدي وأخبر الطبيب يعطيك لي حبة خاصة من الدواء الجيد من دولاب الطبيب الشخصي. عن أي عملية أنتم تتحدثون؟ عن أي ساق تتكلمون؟ هل ذهبت إلى المستشفى أصلا؟ عملية ماذا؟ هل فتحوا بطني أم رأسي؟ هل قلت لي أن الساعة الآن 22:00؟ لا أصدق ذلك، أنا أسمع صوت ديك الفجر، هل تخدعني يا بني بالمواقيت المغلوطة؟ أريد أن أرى كثيرا من الأطفال حول رأسي، أريد أن يلتم كل الأحفاد حولي وأن يبقوا لابثين للأبد في غرفتي. ما اسمك يا بنيتي؟ نعم نعم يا فاطمة تذكرتك جيدا، أنت ابنة فلان الذي سافرت وإياه، أين تسكنون الآن؟ لكن ما اسم أبيك؟ هل قلت لي بأن اسمك عائشة؟ صحيح أنني لا أستطيع أن أحرك ساقي، ومع ذلك أرغب في أن أحلق شعر رأسي ولحيتي وشاربي، وحتى لو قلتم لي إنه يوم الأحد فإنني أشم رائحة يوم الجمعة. حملتك يا بني 40 عاما على رأسي تاجا علي، والآن لا تتحملني يوما أو يومين. فيما مضى كنت آكل 10 أقراص من القمح مع قطع ضخمة من السمك، والآن أكتفي بقطعة خبز مع الجبن. يا ويلتاه، يا لانتهاء الطبيعة البشرية. وأنت تسقيني في هذه الأكواب والفناجين، أحس أنها صارت أكبر، وأن ما فيها ازدادت كميته عن ما كان من قبل. هذا الكوب مثلا أحس أنه قطعة حديد أو طابوقة، وأنه يتسع لجمل. إذا ما تعبتم مني فأنتم تعرفون أسهل الخيارات، حبة دواء صغيرة تذهب بي إلى أقصى الحنان، أو أن تحملوني للتمشي بمحاذاة البحر ثم تداهمون بي فجأة موجة كبيرة أستقر في جوفها. هذا العصير لذيذ جدا، لم أذق مثله من قبل. ما مكوناته؟ هل يأتي من خارج البلاد؟ يا بني، قرب مني العصا التي أتعكز عليها لأنها أمي وأبي. تتناغم أصوات الغربان الزاعقة مع الصفارد الشجية، مع العصافير الصغيرة، مع صياح الديكة. أحس مزرعة في أذني، أشعر بأشجار كثيفة يداعبها النسيم في داخلي. آهن يا جسدي الخائر الآن، يا جسدي الذي لم يتحمله من قبل. بر ولا بحر، مزرعة أو جبل، بلد أو سفر. بي حما غريبة، أشعر أن قطا يتمشى بين كتفي. أن أعيش 100 عام هذا يكفي كثيرا، أن أعيش 100 عام هذا يعني أنني صرت محصنا ضد الموت، وأنني مستعد ببراعة لأن أموت. حبة ثوم أتشممها في أنفي، أو قطعة كركم تتنزل في حلقي، هما دوائي من كل أسقام الدنيا، وهي أفضل من أدويتكم وحقنكم يا أصحاب العصر الجديد. باركوني إذا ما قلت لكم ناموا النهار بطوله واسهروا الليل كله. آهن أيتها الجميلة، لو لم يكن بيني وبينك هذه البوابة الهائلة وهذا الحاجز الرهيب، وإذن فقد حاز قلبي ما تمناه. أيتها الجميلة التي تشترى بالروح والعمر كله. لكن الجميلة ردت من أعلى أسوار القصر بعد أن سمعت عبارة العاشق الولهان بالقول: إذا كانت شكواك أيها الفتى من صلابة البوابة ووقاحتها، فاقتحمها وكسر مغاليقها ومزاليجها، احمل سيفك أيها الفتى وحقق ما تبتغيه، ولا تكترث أبدا بالعواقب. هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتيا والمنحني على ألعابه وطفولاته.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. مكتب مجلس الدولة يناقش إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، ويطلع على الخطوات العملية لتعزيز ريادة الأعمال. مجلس الشورى يبحث تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لكبح التضخم، ويناقش إقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. 1,132 مليون ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي تتجاوز 140%. غرفة التجارة والصناعة عمان تناقش تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة وواقع العمل الحر وآفاق تطويره في سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أسقطت مروحية أمريكية من نوع باتشي كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز خلال الليل، ويهدد بأن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلا، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. 10 شهداء في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وتحقيق أممي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمكن المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، لقاء آخر في صباح متجدد يجمعنا بكم أحبتنا أصدقاء للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فصبحتم جميعا خيرا ونورا وإشراقة وبركات تمتد في صباحاتكم. الصباح بداية للسكون والهدوء، والصباح هو المسافة بينك وبين ما تتمناه.

في الصباح تولد الآمال. من لا يرى في الصباح شيئا جميلا فليراجع نفسه. الصباح لا يتغير، لكننا نحن في كل صباح نتغير، يشرق علينا ويهبنا صفحة جديدة، فاكتبوا فيها ما يسركم ويسر أرواحكم. فالصباح هو المولود الأبيض الذي يولد من جديد ويكتب معنا قصة النور. فصباح النور والخير، والصباح ليس تحية فحسب، الصباح هو شعور ينساب إلى قلبك ليهبك فرصة جديدة للتواصل والسلام مع من تحب.

لماذا يحب الناس سماع صوت فيروز صباحا؟ لماذا ارتبط صوت فيروز بصباحاتنا؟ طقس يومي يمنحنا هدوءا وسكينة، ويوصف صوت فيروز بأنه عسل خالص أو صوت ملائكي نقي، هدوءه طبيعي لا يحتاج إلى تصنع، مما يجعله مناسبا لسكينة الصباح. لذلك اعتاد الناس في بداية يومهم على الاستماع إلى صوت فيروز، والدنيا والصباحات تطلع شيئا فشيئا.

أهلا بكم جميعا إلى صباح الأربعاء 24 من ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 10 من يونيو 2026 للميلاد. صباحات ملؤها الخير، والصباح يتنفس فتتنفس معه أرواحنا، أحلامنا وقلوبنا، وفي هدوء الصباح يمنحك فرصة لأن تجد نفسك في خطواتك إلى أن تتأمل حياتك، أن تتأمل صباحاتك، أن تكون على قدر عال من الأمل والتفاؤل. ولله في هذا الكون أسرار ورسائل عظيمة لا يقرأها ويظفر بكنوزها إلا المتأملون صباحاً.

وصباحات مشرقة من قرى عمان، من ولاياتها، من السواحل والسهول والجبال والدروب، من خطى العمانيين إلى أعمالهم. صباح بهي من مزارع الصفا والنجد ونزوى وسمائل وأفلاج وطن الممتدة بالنماء. صباحاتكم حقول الليمون وأشجار المانجو وواحات النخيل ودروب المدينة وشواهد المنجزات ومشاوير العمل صباحا.

صباحات مشرقة من قرى الحمرة ونزوة وصور ومحضة وصحار ومطرح من صحراء بدية ومحوت وثمريت من منجزات تتواصل فيها هذه الشواهد والخطوات المباركة لصوت نداء عمان للحياة من القرية والمدينة لقرى ليما ومرباط والحزم وصحار والبريمي وسناو وبات ومحوت. صباح الخير لوطني العظيم المشرق عمان.

وهذه صباحات عمان العظيمة بأرضها بعزم سلطاننا المعظم هيثم، فنحيي في هذا الصباح كل من يسهم في رفع رايات عمان الخفاقة والإنجازات المتواصلة، وبلادنا تشق طريق التقدم في كل

0: ميدان وبهتاف الإيمان بالله الولاء للسلطان والذود عن الوطن يستهل جند عمان صباحاتهم متعاهدين أن يظلوا خلف قيادة القائد الأعلى مخلصين في أداء الواجبات ينشدون رفعة عمان ويحمون حماها الطاهر. فصباح النور للسائرين على بركة الله أبطالا على مر الزمان خالدين في التاريخ.
1: لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد. وما كان للأمن والأمان أن يعما البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: ومن موجبات الحمد والثناء أن بلادنا ولله الحمد تسير قدما في كل أرجائها بهمة سلطاننا المعظم هيثم وباقتدائنا بنهجه القويم، فكل المؤشرات والأرقام تشير إلى أن سلطنة عمان في طريقها نحو تحقيق نقلات نوعية في مختلف المؤشرات المستهدفة في رؤية عمان 2040 التي أكملت 5 سنوات و6 أشهر، ما يعني اكتمال ربع المدة الزمنية للخطة. فلله الحمد المؤشرات تظهر تحسنا كبيرا في آليات العمل وفقا لرؤية طموحة.
1: شهدت الأعوام الماضية انطلاقة رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين جميعا وطريقهم الواضح نحو المستقبل، ولقد حققنا بحمد الله وتوفيقه أهداف هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة، حيث شهدنا بفضله تعالى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، والتي ما كانت لتتحقق لولا تكاتف الجميع ومساندة أبناء هذا الوطن جميعا لجهود الحكومة ومساعيها. وسنعمل على مواصلة هذا التقدم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح في مستوى الجودة والكفاءة التي يتطلعون إليها، وبما يتيح لهم المجال للإسهام في تطوير منظومة الخدمات العامة التي نريد لها أن تكون مجالاً حيوياً للتميز الحكومي وركيزة من ركائز التنافسية. وقد حرصنا على أن يترافق هذا التحسن مع التوسع في خدمات البنية الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية وتطوير المدن المتكاملة والمشاريع الاستثمارية الكبرى كلما أتاحت لنا الإمكانيات المالية ذلك.

0: إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.
1: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمراً سلطانياً سامياً بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. يمثل التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. المركز يطمح ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركزا موثوقا به ومبتكرا وجاذبا للأعمال والاستثمارات، بما يحقق قيمة مستدامة لاقتصادنا الوطني بعون الله.

0: على الصحافة.
1: أهلا أهلا بالجميع إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. وفي صفحتها الأولى: برئاسة السيد ديزن وعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة، أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات ب 583 مليون ريال. بحث جائزة السلطان لتنمية المحافظات وخطط المجالس البلدية. وزير الداخلية يجتمع بالمحافظين ويشيد بمسيرة التنمية المحلية. مكتب المجلس بالدولة يستعرض دراستي تطوير الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال. قانون مؤسسات المجتمع المدني مرحلة جديدة تعزز الحوكمة والشراكة التنموية. إنجاز 85% من طريق وجسر المغسيل وافتتاح الحركة المرورية مطلع يوليو القادم. بيان عاجل يدعو لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق. مجلس الشورى يقر تقارير اللجان ومقترح مشروع قانون العقوبات البديلة. 65,000 من الطلبة طلبة الدبلوم العام يؤدون غدا امتحان الرياضيات. 372 مركزا توفر بيئة امتحانية مناسبة. تمكين الشباب، رؤى وطنية تواجه التحديات وتصنع فرص المستقبل. صندوق عمان المستقبل يعلن عن حزمة مشروعات جديدة، استثمارات في الطاقة الشمسية والتقنيات الطبية والأمن السبراني وتوفير 2300 وفرصتي عمل، استقطاب استثمارات أجنبية ب 182 مليون ريال. الحزمة الجديدة تضم أكثر من 100 مشروع واستثمار. تنفيذ مبادرة لتطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الناشئة بالوسطى. ومن عناوين الصفحات الاقتصادية: ملتقى بمسندم يوصي بإعداد إطار تشريعي متكامل للسياحة البيئية المستدامة. ندوة تؤكد أهمية واقع العمل الحر وأفاق تطويره وتمكين الكفاءات الوطنية. من المزرعة إلى المصنع، منصة لتعزيز الشراكات بين المزارعين والصناعات الغذائية بشمال الباطنة. مؤشر بورصة مسقط يرتفع 23 نقطة مدعوما بنشاط تداولات تجاوز 35 مليون ريال. وفي الصفحات الثقافية: بدء فعاليات البرنامج المتخصص حول تحديات الترجمة المعاصرة بالمنتدى الأدبي. وثلاثة فنون بصرية تعيد قراءة الأزياء العمانية في معرض بهاء عمان. سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر الثالث للإرشفيين في كازاخستان. وعمان والبحرين تفتتحان ليالي أوفير المسرحي بعرضين يطرحان أسئلة الحب والانتظار. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. الأمنيات والدعوات لكم جميعا بصباحات تحفها عناية الرحمن في دروبكم ومشاويركم. أوصلكم الله سالمين آمنين مطمئنين. وحي الله هذه الصباحات الأكثر برودة مقارنة بيوم الأمس. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 37 والصغرى 31 درجة مئوية. نرافق المشاوير والدروب في صباح الشباب: راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وصباحاتكم وطن يسكن قلوبنا وسلطان معظم نقتدي بخطواته المباركة.

صبحكم الله بالخير، صباح النور وصباح الأخبار الحلوة الجميلة، صباح المتفائلين هذا الصباح بطاقاتهم ونشاطهم وحيويتهم. من يلهمهم حتى الطير أن يغنوا صباحا؟ الطير طربا يمنحنا فرصة لتأمل الحياة، لتأمل الصباحات الجميلة. الله يحفظكم ويرعاكم في دروبكم ومشاويركم.

اهلا اهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والنور والعافيه والسعاده، طابت بكم الاوقات والصباحات وصباح الخير، خاصه يا اصحاب الطاقه الحلوه الايجابيه، اولئك الذين يوجهون عقولهم نحو ايجاد الحلول بدلا من الاستسلام للمشكلات، اولئك الذين يتبعون نظام حياه صحي ويعرفون كيف يحيطون انفسهم بالجميلين والمبتسمين والمشرقين. صباحا تعال خبرك عن العادات الصباحية اللي يستلهمها الأذكياء والسعداء من جداتهم، أهمها تناول الفطور البسيط والمنتظم، ومهم جدا الحركة، وبعد أنك تختار بعناية من تهديها المقطع، من اللي خطر في بالك لما سمعت هالمقطع. صباح الخير يا ابو عبد الله، حيا وسهلا يا ابو جبر، يا مرحبا ببشرى، وصباح الخير لغدير

أهلا أهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة ونور وبركة. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. اليوم يصادف اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، فصباحكم حضارات عريقة امتدت من أرض عمان الطيبة. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، يلا بكل نشاط وهمة وحيوية شاركونا دروبكم. اليوم درجة الحرارة بتلاحظوها منخفضة أكثر من الأيام السابقة، يعني درجة الحرارة العظمى اليوم 37 في مسقط، والصغرى 31، أما في صلالة في العظمى اليوم 31 والصغرى 28. إيش أي شيء يكون سبب اليوم في سعادتكم وبهجتكم؟ نريد نكون سبب في ذلك. حاضرين حاضرين، صباح الخير والأنوار من أحدهم يتمنى، خالد الشيدي أبو الوليد، يتمنى لكم صباحات رائعة وصباحات تتحقق فيها أحلامكم وآمالكم وطموحاتكم. صباح الخير لإسماعيل، أهلا بياسر، أبو محمد، صباح الأنوار يا منصور، حيا ومرحب بعبير الزجالي، وصباح الخير لعهود وأمل، أهلا ومرحبا بسالم، و تهنئة خالصة للمعلمين والمعلمات الجدد الذين سينضمون بدءا من العام الدراسي القادم 2026-2027 إلى قائمة المعلمين والمعلمات، فخورون بهذه الإضافة الكبيرة لأعداد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم يوم الأمس، وبالتوفيق إن شاء الله للباقين في مقبل السنوات لينضموا إلى ركب المبدعين المجدين من أبناء وبنات عمان. صباحاتكم محبة وخير، يا صباح البهجة والورد والفل وكل أنواع الياسمين. أهلا أهلا بالمشرقين بابتساماتهم الحلوة،

يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباحاتكم محبة وخير ونور وبركة وتوفيق. حيا وسهلا بالجميع. كم خطوة نحتاجها في اليوم عشان نحافظ على صحة قلوبنا والأوعية الدموية؟ بنخبرك لا تروح بعيد. بما أن اليوم يصادف اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، أريد أسألك ما الأسماء التي عرفت بها عمان قديما؟ يلا عدد على الأقل اسمين، ثلاثة أسماء من الأسماء التي عرفت بها عمان قديما. يلا وين النشيطين اللي بيشاركونا؟ أول شيء إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ما الأسماء التي عرفت بها عمان قديما؟ صباح الخير للمكي، أهلا بأميرة المحروقي، ممكن تهدي بنت الجميلة سماء بنت محمد؟ صباح الخير يا سماء، كيف حالك اليوم يا سماء؟ ما شاء الله اسمك مميز يا سماء. أهلا أهلا بالجميع. يلا بما أن اليوم يصادف اليوم الدولي للحضارات، ما الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان قديما؟ شاركونا الإجابات السريعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ وينكم بسرعة؟ إيش الأسماء القديمة اللي عرفت بها عمان قديما؟ إيش الأسماء؟ على الأقل اسم اسمين قول. يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا إيش الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان؟ إلى أن يصل جوابك الصحيح. العلماء دائما يتحدثون عن فوائد المشي، لكن كم عدد الخطوات المطلوبة يوميا عشان تكون أكثر سعادة بعيدا عن القلق والتوتر والاكتئاب؟ يوصي الخبراء يوميا بالمشي على الأقل 10,000 خطوة عشان تحافظ على صحة جيدة. أهلا بحمود وصباح الخير لعليا. عليا لا لا لا لا لا، أسماء قديمة عرفت بها عمان في سجل التاريخ. نصر العوفي صباح الخير، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2263، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 4876. نسأل عن الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان، وصباح الخير لماجد. أهلا أهلا، عندك جواب هالسؤال؟ لو واحد سألك هالسؤال عندك جوابه؟

أهلاً بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار. أثبتت الأبحاث أن رائحة الخزامة ليست مجرد عطر جميل، بل هي مفتاحك للاسترخاء خاصة صباحاً. أهلاً بكم أينما كنتم، صباح الخير لشروق، أهلاً بسليمان السويدي وأبو حمزة، وصباح الخير لفاطمة البلوشي. أسألكم، ما الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان؟ سلطان الشيادي، صباح الخير، ما شاء الله سلطان، مية مية. وصباح الخير لأحمد، أحمد، الأسماء القديمة اللي عرفت بها عمان في سجل حضاراتها وتاريخها، أسماء قديمة جدا جدا تبين عمق الحضارات التي رافقت هذه الأرض الطيبة المباركة، حضارات قديمة وأسماء قديمة عرفت بها عمان. إيش الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان في سجل التاريخ والحضارات؟ أسماء قديمة أخرى عرفت بها عمان. صباح الخير لعهود، أهلا هلا بمحمود، وصباح الخير لسيف، حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات. تعرفوا قاعدة 20 درجة، الخطأ اللي يرتكب الملايين عند تشغيل المكيف؟ مع ارتفاع درجات الحرارة تتزايد الحاجة إلى أجهزة التكييف. خبراء التبريد يؤكدوا أن طريقة ضبط درجة حرارة المكيف لا تقل عن أهمية تشغيل نفسه، مشيرين إلى أن قاعدة فنية تعرف باسم قاعدة 20 درجة، واللي يمكن أن تساعد في خفض استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة. القاعدة تقول على أن درجة حرارة المكيف يجب أن لا تقل بأكثر عن 20 درجة من درجة الحرارة السائدة خارج المنزل، ووفقا للمختصين إذا تجاوز الفارق يدفع أجهزة التكييف إلى العمل بشكل متواصل. أهلا أهلا بسعود، سعود، لا لا لا لا، الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان، عبد الله المقبالي، طبعا طبعا من الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان وحضارتها أسماء مزون ومجان، هذه من الأسماء القديمة التي عرفت بها عمان في سجل تاريخها وحضارتها.

يا صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بسعيد، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. نصبح عليكم بكل الخير، أهلا برؤى الخاطري، وصباح الخير لطيب تفاعلكم وتواصلكم. لا تنسوا أهمية إضافة الفواكه والخضروات بشكل يومي إلى صحة قلوبكم. صباح الخير لإسماعيل، فعلا أسماء عمان قديما أصبحت اليوم موجودة في عدد من الشركات، صحيح. صباح الخير لإسماعيل، أهلا بناصر، وصباح الخير لخالد. نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة. أمس سألتوا عن أسماء البنات اللي بحرف التاء، اليوم يقولكم عاصم، تعرفوا أسماء أولاد بحرف الواو غير وائل؟ أسماء أولاد بحرف الواو غير وائل، يلا وين التفاعل السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث عشان عاصم. صباح الخير للفارسي، صباح الأنوار لسعيد، وحية وسهلة ومرحب بمنتصر. صباح الخيرات لجمال الرواحي، أهلا أهلا بإسماعيل. أسماء أولاد بحرف الواو غير وائل ووليد، يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا، يلا بكل نشاط شاركونا بسرعة بسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أسماء أولاد بحرف الواو غير وليد ووائل، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0171. وصباح الخير لمنتصر، أهلا أهلا بسعيد، إذا تعرفوا واحد عاد دائما يقص أظافره بأسنانه فحذر أطباء أسنان من أن بعض العادات اليومية الشائعة تسبب أضرار تدريجية للأسنان دون أن يلاحظها الأشخاص إلا بعد ظهور مشكلات يصعب علاجها، مثل تأكل المينا، تشقق الأسنان وزيادة الحساسية. فإذا لاحظتم أبنائكم يعضوا أظافرهم فمن المهم جدا تنبيههم. صباح الخير لماجد، أسماء أولاد بحرف الواو غير وليد وائل، يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الخير والأنوار، صباح السعادة والمحبة اللي نرجوها لكم جميعا أينما كنتم. وترتبط التوصيات الصحية بتناول الفواكه والخضروات بشكل دائم باعتبارها معيار مهم لنظام غذائي متوازن، لكن الأبحاث تؤكد أن الأمر ما يتعلق بالكمية فقط بل بنوعية الأطعمة أيضا. أهلا بسعيد، وصباح الخير لبسعود، أهلا وسهلا ومرحبا بالعوفي، وصباح الخير لوئام، أهلا أهلا بإسماعيل. وسيم صح، غير وسيم بعد، في أسماء أولاد بحرف الواو غير وليد وائل، شاركونا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بكم جميعا، وصباحاتكم فرحة وسعادة وبهجة، والمهم جدا جدا جدا أن تعرف أن تختار من تبدأ به يومك وصباحاتك.

0: اهلا اهلا بالجميع، وصباح المحبة والخير والنور والسعادة، بدءا من مساء اليوم عند 8 مساء ننطلق معكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب مع برنامج مونديال 2026 بشكل يومي بين أصحابكم إن شاء الله طيلة أيام المونديال من الساعة 8 إلى 10 مساء. أجواء ونتائج مباريات وتحليل وقرب منكم ومن أصداء المونديال بشكل يومي من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي. على ذكر مونديال كأس العالم، يلا، ما الدولة اللي حققت أكبر عدد من بطولات كأس العالم؟ يلا، وين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth؟ أهلا أهلا بأبو شموخ، وصباح الخير والأنوار للبنى الطرابلسي، نصب عليكم جميعا بالخير. وصباح الخير لوائل، أسألكم، ما الدولة أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم منذ انطلاقة البطولة الأولى إلى آخر بطولة؟ ما أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم؟ شاركونا إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 9955، يقول إيطاليا أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم. معقولة؟ أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم، شاركونا جوابكم إلى 90456 أو @morningyouth. يلا بكل نشاط، صباح الخير والنور والمحبة. أكثر دولة حققت بطولات
1: كأس العالم، كأس العالم القدم هي حلم شعوب، هي حلم ملايين، هي انتظارات فرق. أتمنى أن نعيش لحظة أن نقبض على هذه الكأس الغالية كعرب. منتخبات آسيا وإفريقيا، الكرة تغيرت في المونديال القطري، هناك انتفاضة لباقي القارات بطموح كرة القدم، بجهد كرة القدم. المغرب، كرواتيا أنارت الطريق مثلما نجحت فيما سبق كوريا وتركيا. التاريخ يكتب في 18 ديسمبر في أول بطولة شتوية في تاريخ كأس العالم، اللقب اختار الأرجنتين في يوم وداع وتوديع ليونيل. نعم، ميسي.
0: أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم في تاريخ بطولات كأس العالم، يلا إلى 90456 أو @morningyouth. يا صباح الورد والفل والمحبة والسعادة والبهجة، أهلا أهلا بكل الإيجابيين أصحاب الكلمات الحلوة السعيدين المتفائلين، شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم، يا حي وسهل بالجميع. صباح المحبة والخير والسعادة والبركات. أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم في تاريخها، أهلا يا أبو تركي، وصباح الخير يا أبو سلطان. صباح السعادة والأنوار لهدى. هدى، لا هدى تقول إسبانيا. هدى هدي شوية. اهلا اهلا بسعيد، وصباح الخير للجميع. ترى الضحك تمرين ذهني يعزز نمو دماغك. نعم نعم نعم، اضحك لان الضحك افضل دواء، هذه العبارة صحيحة وتشكل عامل مهم في الصحة والنمو بعد. صباح الخير يا ابو ياسين. افا سيف، احنا ما توقعناك. صباح الخير والأنوار من عماد التوبي إلى فياض الرئيسي بمناسبة تخرج وحصول على درجة الماجستير من جامعة السلطان قابوس، ما شاء الله، بالبركة والتوفيق يا فياض. في من أي كلية؟ حول أي تخصص ودراسة بعد؟ بالتوفيق إن شاء الله يا فياض، وزميلك عماد التوبي يبارك لك التخرج. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. الدماغ اللي يحب الضحك يؤكد بأن الفرح ظاهرة بيولوجية تساعدنا على التعامل مع ضغوطات الحياة وبناء عقول أكثر مرونة وقدرة على التفاعل. وعندما حتى تشوف أنت مشهد الأطفال وهم يضحكون نشهد براعة الدماغ وهو يعمل يتعلم يتواصل وينمو، والضحك يحفز شبكات واسعة في الدماغ، لذلك اضحك اضحك اضحك من أعماق قلبك. أهم شيء أنك تملأ الوجود سعادة وبهجة وضحك. اضحك اضحك. صباح الخير لسامي البوسعيدي ومرحبا براشد. اليوم نبدأ معكم برنامج مونديال 2026 وبدءا من اليوم وبشكل متواصل طيلة أيام المونديال، نحن نسأل عن أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم في تاريخها. شاركونا الجواب، أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم في تاريخها إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وأسعد الله الصباحات بالمحبة والبهجة والسعادة والأمل. طبعا طبعا طبعا أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم هي البرازيل. البرازيل أكثر دولة حققت بطولات كأس العالم.

Sier jeg stod inn i det hammer sin. Sier jeg stod inn i det hammer sin. Sier på dole sin. Sier på dole sin. Sier det fatt sin. Sier det hammer sin. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب صباح الشباب

بالجميع واللي ابتدى صباحها الحين. نريد نروح معكم إلى تنوف. تنوف في أي ولاية من الولايات؟ وتنوف اشتق اسمها من العلو والرفعة والشأن والمكانة. فتنوف هذه القرية اللي تتميز بطبيعتها المتفردة وعلى فكرة مرتفعة. قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. وفلج تنوف أحد أقدم الأفلاج التاريخية ولها حصنها المعروف. فنسأل عن تنوف في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بعزان وصباح الخير يا مروة. مروة تريد تهني أختها أميرة بمناسبة تخرجها وحصولها على شهادة الماجستير بامتياز من جامعة لندن. طيب نسمى أختك مروة. نبارك لأخت مروة، لا أختها أميرة، اسمها أميرة. نبارك لأميرة تخرجها بشهادة الماجستير بامتياز من جامعة لندن، ما شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لأميرة، وعقبالك مروة إن شاء الله. صباح الخير لعزان، أهلا بأبو عوف. أسألكم عن تنوف في أي ولاية من الولايات؟ يلا جوابك إلى 90456 أو @morningyouth. تنوف في أي ولاية من الولايات؟ أهلا يا أبو عوف. صباح الخير لفهد اليعقوبي، ومرحبا بسعيد، حيا وسهلا بناصر. صباح الخير لكم جميعا. إلى أن يصل جوابكم الصحيح حول تنوف في أي ولاية من الولايات، تعال خبرك عن نظام غذائي غني بالبروتين له تأثيرات إيجابية على صحة الكبد ويقلل الالتهابات. النظام الغذائي اللي يرتبط بمستويات عالية من البروتين يسهم في خفض مستويات التهابات الكبد. فعليكم بالبروتين عشان صحتكم وعافيتكم. أهلا أهلا بسعود. سعود لا طبعا، تنوف في أي ولاية من الولايات؟ تنوف معروفة وينبهر القلب باسمها وتطيب الآذان عند سماعها، حتى لها من اسمها خفة يعني. وتنوف قرية كتبت باسم الماضي. رويدة صباح الخير، أهلا أهلا عبد العزيز. منتصر صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا براشد. وصباح الخير يا يوسف. أسألكم عن قرية تنوف في أي ولاية من الولايات؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا جوابك يلا إلى 90456 أو @morningyouth. صباح المحبة والخيرات والبهجة، أهلا بتسنيم. وصباح الخير لماجد. صباح الخير يا أبو هيثم، أهلا بسعيد. ونصبح عليكم جميعا بكل السعادة والمحبة والبهجة. تنوف في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. شوف الأغذية، الفواكه اللي مثل الخوخ والتوت والشاي الأخضر والفاصوليا والكرز والتفاح بقشرته مهمة جدا لصحة قلبك. يشير الباحثون إلى أن اختيار أنواع معينة من هذه الأغذية أهم من الكمية عشان تشوف الأثر الواضح والجلي في صحة قلبك. صباح الخير لياسر المنجي. زين والباقين؟ تنوف تتبع أي ولاية من الولايات؟ وسميت تنوف بهذا الاسم نتيجة علوها وارتفاع مكانها، لذلك لها من اسمها نصيب. أهلا أهلا بالجميع، وصباح الخير للسليمي. مصبح عليكم جميعا بكل محبة وسعادة وبهجة. صباح المستيقظين باكرا بكل نشاط وسعادة وبهجة. ومن كل أرجاء عمان نصبح عليكم بالخير ونسألكم، تعالوا. أيوة هذه الأغنية
سمعوا هالفنانة من؟ تحدي تحدي، هذه فنانة عمانية، من اسم هذه الفنانة اللي تغني هذه الأغنية؟

من اسم الفنان هذه اللي تسمعوها الحين؟ صباح الخير لماجد، اهلا اهلا بداود والباقين. يلا من اسم هذه الفنانة اللي تسمع صوتها الحين في هذه الأغنية؟ أغنية مشهورة، أغنية لحد يقول هذا الهوى، أغنية توبة. من اسمها الفنانة التي تغني هذه الأغنية؟ يلا وين النشيطين اللي مركزين؟ صباح الخير لمريم، عرفها بس ناستنها. فكري فكري يا مريم. ويلا الباقين، من اسم هذه الفنانة اللي تغني هذه الأغنية؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لبو عماد، أهلا بمؤنس السيابي، وصباح الخير للشيادي، صباح الخيرات لفيصل الحارثي، أهلا أهلا بسليمان. من اسم هذه الفنانة اللي تغني هذه الأغنية؟ يلا أهلا يا أبو سعود، طبعا صح. والباقين يلا، فنانة عمانية معروفة ترى، أبو اليمان صباح الخير، وصباح الخير لي سلطان، لا لا لا لا لا بهود صباح الخير. من اسم هذه الفنانة اللي تغني هذه الأغنية؟

اهلا اهلا بالجميع يا صباح الخير لسامي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. طبعا هذه الفنانة اللي تغني هذه الأغنية الفنانة العمانية إيمان محمد علي، وصباحاتكم كل المحبة والسعادة والبهجة. اهلا اهلا بفاطمة. فاطمة طبعا ما ليلة الصيف، هذه إيمان محمد علي. نصبح عليكم بكل الخير، وترى نسألكم بعد عن تنوف في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أسعد الله صباحاتكم بكل المحبة والسعادة والأنوار والبهجة. أي شيء يخليك اليوم مبتسم متفائل، تفائل. على ذكر التفاؤل، ترى بتلاحظ اليوم انخفاض أكثر في درجات الحرارة، يعني درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 37. نصبح عليك بكل محبة وبهجة ونور وسعادة وخير. أنت من النوع اللي يحب الجدال كثيرا، تحب تجادل؟ إذا كنت من أولئك الأشخاص اللي بس ما عندهم شغلة غير الجدال والمجادلة، ترى هذا الأمر له ارتباط وثيق بخطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، فلا تجادل، اقلب الصفحة وعدي عدي بعد. أهلا بكم وطابت بكم الأوقات والصباحات. بين الخبز الأبيض والخبز الأسمر، كيف تختار الأنسب اللي ما يأثر على سكر دمك؟ بنخبرك الطريقة الأمثل وفقا لما يقوله أخصائيو تغذية. أهلا بالجميع وصباحاتكم بهجة ومحبة وسعادة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي البطولة، سي سي البطولة، سي سي الذهب، سي سي الهاني.
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريبا.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني، وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة شمسة بن جمعة الهندسي، شمسة في الصف الثالث إلى الرابع إن شاء الله من مدرسة زهرة المدائن للتعليم الأساسي بولاية الخابور. السلام عليكم يا شمسة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، ترحيبة كلها نور، عد المزون اللي يزلزل رعدها، ترحيبة يفرش لها ورد وزهور بين الحراير اللي ينوم سهددها. يا مرحبا يا مرحبا من قلب ولسان وشعور، ترحيبة أهل الطيب باللي يوصلها. صباح الخير للجميع، صباح الخير للساعين نحو القمة. لا تنتظروا الفرصة بل اسمعوها، ولا تخافوا من التعب، فكل خطوة اليوم تقربكم من حلم الغد، فالنجاح يحب أصحاب العزيمة. صباح الخير وطني عمان، صباح الخير أستاذ راشد.
0: يا صباح النور والنشاط يا شمسة، كيف حالك شمسة؟
1: بخير الحمد لله.
0: وكيف كان صف ثالث؟ إن شاء الله سهل.
1: سهل الحمد لله.
0: عاد الحين تكبرتي تروحي صف رابع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بالتوفيق يا شمسة. كيف الإجازة؟
1: حلوة.
0: إيش تسوي في الإجازة؟ إيش جدولك؟
1: أقرأ كتب، أحفظ قرآن وشوية ألعب.
0: ممتازة يا شمسة، بارك الله فيكي. أنت خبرينا عن هواياتك الحين.
1: بعرفكم عن نفسي وعن هواياتي.
0: تفضلي يا شمسة.
1: معاكم الطالبة شمسة بن جمعة بن سالم الهندسية من الصف الثالث في مدرسة زهرة المدائن للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الباطنة في ولاية الفابورة. هواياتي محبة للرياضيات وحفظ وإلقاء الشعر وقراءة القصص وتلخيصها بشكل مبسط. فكما تعلم أستاذ راشد، القراءة مفيدة للعقل وتنمي الخيال وتقوي اللغة، لذلك أنصح الجميع من زملائي بأن يجعلوا القراءة عادة يومية لهم.
0: بارك الله فيك يا شمسة. طيب أنت ماذا أضافت لك القراءة؟ ماذا استفدت وتعلمت من القراءة؟
1: تعلمت من القراءة مثلا أنا الحين بقص عليك أستاذ راشد قصة بعنوان القناعة كنز لا يفنى. هذه القصة هي معناها أن لا نحن نقتنع بكل شيء معنا، وما لازم كل شيء نشوفه مع حد غير أن احنا نشتريه.
0: زين قولي هالقصة يلا.
1: كان هناك رجل فقير يعيش سعيدا بما يملكه، بينما جاره رجل غني دائم الشكوى والتذمر. سأل الغني الفقير عن سر سعادته، فقال: إنني مقتنعا بما رزقني الله وأشكره عليه. فعرف الغني بأن السعادة في القناعة وليست بكثرة المال. من هذه القصة أستاذ راشد، أود أن أوجه نصيحة لجميع الأطفال لأن نقتنع بما لدينا ولا نتذمر، وليس كل شيء نراه مع غيرنا يجب أن نحصل عليه، فالرضا أهم مطلب.
0: بارك الله فيك يا شمسة. وعندك بعد إيش مشاركات ثانية بتخبرينا عنها؟
1: مشاركاتي، شاركت في مسابقة تكن الرياضيات على مستوى شمال الباطنة وقد حصلت على المراكز الأولى فيها، وكذلك شاركت في مسابقة خوارزمي الزهرة وتحدي الدقيقة لجدول الضرب وحصلت على المركز الأول. كذلك حصلت على المركز الأول في مسابقة سوبر ريدر للغة الإنجليزية.
0: ممتازة يا شمسة. وإيش بتقدمي لنا الحين من هواياتك وإبداعاتك؟
1: سأقدم لك قصيدة وطنية كتبها الشاعر العماني يوسف الكمالي.
0: نسمع القصيدة يا شمسة.
1: عمان الصبا والصباح الندي، تطل من الأمس نحو الغد. عمان الرجال التي لا تموت، وفي الموت تعلن عن مولدي. عمان التي أسلمت للرسول، فتربتها باحة المسجد، تنام على جبهة الساجدين وتصحو على جثة المعتدي. سلام على أحمد بن سعيد إذا نطق الدهر ملأ الشفاه، حفيد المهلب جد السلاطين تاج العروبة فوق الجبا، أبى أبى أن يذل لمستعمر فأسس سلطنة للأبا، وأذن في دولة البوسعيد إماما فقمنا نؤدي الصلاة.
0: بارك الله فيك يا شمسة على هذا الإبداع الجميل، رائعة رائعة يا شمسة.
1: أريد أن أقدم قصيدة ثانية.
0: يلا.
1: مسائيون مسائيون دون فم وراح، ولا قمر يطل على الجراح، ولا سر نبوح به، ولكن نسير من المساء إلى الصباح، نشرب من فراغ الوقت شايا ونأكل من صديق مستباح. فقل لبياض قلبك أي غيم سيعصمه البياض من الرياح. وأنا أحبها أقرأ هذه القصيدة لأنها تذكرني بدوامنا المسائي.
0: أنتم مدرستكم مسائية زهرة المداين.
1: أيوة.
0: جميل يا شمسة. طيب يا شمسة، إيش النصيحة اللي تقوليها لزملائك الطلبة عشان يكونوا مبدعين مثلك؟
1: أقدم نصيحة لزملائي بأن يستغلوا وقت الفراغ في تعلم شيئا جديدا وممارسة هواية يحبونها، وحفظ شيئا من القرآن الكريم.
0: ممتازة يا شمسة، بارك الله فيك. أنت إيش حلمك في المستقبل تصيري؟
1: أتمنى أن أصبح دكتورة طبيبة أطفال، فطبيب الأطفال هو ملاك الرحمة الصغير، يرعى الأطفال ويساعدهم على الشفاء، يعودوا إلى اللعب والابتسام من جديد.
0: بارك الله فيك يا دكتورة شمسة. أنت ليش سموك شمسة؟ من اللي سماك؟
1: أبوي سماني.
0: ليش اختار لك هذا الاسم الجميل؟
1: لأن معناه حلو.
0: بارك الله فيك يا دكتورة شمسة. شكرا دكتورة على مشاركتك الحلوة معنا اليوم.
1: عفوا أستاذ.
0: نعم يا دكتورة.
1: أبا أعرفكم على وش هي مسابقة تكنو.
0: تعالي، صح ما عرفتينا عن تكنو للرياضيات، إيش فكرة المسابقة عارفين؟
1: ومسابقة تكنو الرياضيات هي مسابقة تقام على مستوى شمال الباطنة، وهي عبارة عن تأهيل وتمكين الطلبة في طرق حل المسائل الرياضية باستخدام الكمبيوتر، وذلك من أجل تمكينهم وتعويدهم على مسابقة تينز للرياضيات والعلوم في الصف الرابع، وقد حصلت على المركز الأول في العام الماضي والمركز الثاني في هذا العام على مستوى شمال الباطنة.
0: يعني في إيش يختبروكم شمسة في المسابقة؟
1: اختبرونا على المنهج اللي في الصف الثالث في مادة الرياضيات.
0: وانتي ما شاء الله متفوقة في الرياضيات.
1: ايوه.
0: يعني انتي خلاص دكتورة جاهزة. شكرا دكتورة على مشاركتك الحلوة.
1: في النهاية بقدم شكر حالحد.
0: من هو الحد؟
1: وفي النهاية اود ان اوجه كلمة شكر وعرفان للأستاذ راشد وللأستاذ سيف وكذلك أسرة برنامج صباح المدارس، وأقدم شكري وتقديري لطاقم مدرسة زهرة المدائن بقيادة الأستاذة شيخة السعيدية، وأخص بالشكر للأستاذة منال السعيدي لدعمها المستمر لي، وكذلك أقدم شكري لأبي وأمي وعائلتي وللجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورة، مع السلامة دكتورة.
1: مع السلامة.
0: كانت معنا الدكتور النشيطة شمسة بنت جمعة الهندسي في الصف الثالث من مدرسة زهرة المدائن للتعليم الأساسي بولاية الخابورة، الله يبارك فيها ويحفظها. وصباح الخير لمن ابتدأت صباحاته الآن، رفقة صباح الشباب. صباح الخير لنورة ما شاء الله على مشاركة الطالبة المبدعة شمسة. صباح الخير لإيمان، أهلا وسهلا بأم سلطان. وصباح الخير لسامية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال جول
2: شيل البطولة. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
7: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: صباح الشباب.
5: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخيرات لكم اينما كنتم. تحيه صباحيه من ابو الفرقان الى ام الفرقان، وصباح الخير لام دانا. كنا قد سالناكم عن تنوف احدى قرى وبلدات ولايه نزوه. شكرا لتفاعلكم جميعا وصباحاتكم سعادة وبهجة وخير ونور ومحبة. في طرق عشان تساعدك تتناول دائما وأبدا طعام صحي، بنخبرك عن هذه الطرق. نحن بعد نريد نسأل عن مدينة سمهرم، سمهرم الأثرية. هذه المنطقة التي اشتهرت قديما بكونها الميناء الرئيسي لتصدير اللبان، سمهرم في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ يلا شاركنا الجواب سريعا من كلمة واحدة. في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار منطقة سمهرم الأثرية اللي ابتدى صباحها الحين؟ يشاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. بنشوف أول واحد يجاوب. أهلا ببثينة الفوري، وصباح الخير ليوسف البادي، مهل بلوشي، أهلا ومرحبا بزهرة، وصباح الخير لسعاد. سمهرم في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. يلا بكل نشاط شاركنا الجواب، وعادي تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، المهم أنك تشارك معنا وتتفاعل بالجواب الصحيح. صباح الخير من مهنة، صباح الخير من مهنة السعدي، يصبح بالخير على أبو طارق، على طارق أبو تميم. مهنة يصبح بالخير على طارق أبو تميم ويهدي هذا الإهداء الخاص، وسحابة صيف وتعد إن شاء الله.

أهلا ومرحبا بكم إلى ما اخترناه لكم من كلمات في حديثنا هذا الصباح. صباحي وجهك المنساب حسنا، صباح ليس يشبهه صباح، صباح قد أطل وفي بهاء له من نورك الباهي وشاح، تجلى للبسيطة في جمال لألقى عند رؤيته انشراحا. عين على طلعة للشمس تكفيني، وهمسة الطير في أذني تشجيني، ونشوة الصبح في أنسامها عبق من نرجس وخزام من رياحين، أعانق النور أله في مفاتنه، وألثم الصفو شهدا كي يرويني. لما نظرت إليها صدفة حكمت علي بالحب والأشواق عيناها، تلك الفتاة التي لا شيء يشبهها إلا الضبا التي في هيما مرعاها. لما لا نكون لبعضنا فنكون، زادت علي من الهيام شجون، وتلا علي الشوق من آياته، فأنا الذي بحبيبتي مفتون. عيناي تحكي ما تسر جوانحي، قلب ببحر شقائه مسجون. تهاتفني وتسأل عن مدى شوقي إليها، بحجم الأرض أم حجم السماء، وتدري عذبة العينين أني أعيش العمر في حلم اللقاء. حسناء في الصبا مياسة، قالت لها ثقة الجمال تكبري، ومن العجائب قطعة من سكر جاءت لتشري قطعة من سكري. أحدثكم حديثا، هل سمعتم بفعل الشوق؟ إني قد سمعت، يموج القلب من شوقي إليها، كأني قد بعدت وقد بعدت، أسير كأنني بالكاد أخطو، ولولا أعين الرائين طرت، هواها قد تغلغل في وريدي، وها أنا ذا بكل الشوق جئت. قسما بطلعتك التي بجمالها سلبت لباب ذوي العقول أولي النهى، ما البدر ما الشمس المضيئة في البهى، ما ريم رامة في الجمال وما المها. لفتنة متجلت وارتدت جسدا، أشف من زهرة أدنى لوصف ندى، تشابه الظل في الإصباح منظره، يملي على العين أن ترنو له أبدا، تود عيني حين تلوح في أفق أن الإله حباها للعناق يدا. عشقت حتى كتبت رؤاي مقتنعا أن الحياة بلا عشق تضيع سدى.

أهلا بكم أينما كنتم، صباح الخير والأنوار. أهلا وسهلا ومرحبا ببشرة، شكرا جزيلا يا بشرة. وصباح الخير لعبد العزيز، أهلا وسهلا ومرحبا بأم خالد. أهلا يا أم جود، صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسة سبعة سبعة خمسة. نسألكم عن سمهرم. سمهرم في أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ سمهرم تتبع أي ولاية من ولايات محافظة ظفار؟ شاركنا الجواب الصحيح. وإلى أن يصل جوابكم الصحيح، ننتقل بكم الآن إلى مدرسة الغيث للتعليم الأساسي بولاية صحة ومشاركة إحدى الطالبات المبدعات.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة دانا بنت داود المعمري. دانا في الصف الثالث من مدرسة الغيث للتعليم الأساسي بولاية صح من الصف الرابع إن شاء الله. السلام عليكم دانا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بدانا، كيف حالك دانا؟
1: الحمد لله طيبة.
0: وكيف الإجازة الصيفية؟ وانقطع الاتصال بالطالبة دانا. ما شاء الله على الطلبة النشيطين الذين يستثمرون إجازاتهم الصيفية بما يعود عليهم نفعا في تنمية مواهبهم وهواياتهم. شكرا لكل آباء والأمهات الذين يحرصون على إلحاق أبنائهم وبناتهم في مراكز وأنشطة صيفية. دانا،
1: نعم،
0: خبرينا عن هواياتك ومواهبك اللي تتميزي فيها.
1: هوايتي هي الرسم، أرسم مثل الأشجار والورود وكل شيء جميل.
0: ممتازة يا دانا، بارك الله فيك. طيب، وكيف تستغلين إجازتك الصيفية؟
1: أحفظ القرآن وألعب وأستمتع بالإجازة الصيفية.
0: جميل يا دانا، بارك الله فيك. طيب، خبرينا الآن عن مشاركاتك والمسابقات التي شاركت فيها.
1: شاركت الصيف الماضي في مسابقة حفظ القرآن وحصلت على المركز الثاني على مستوى الولاية.
0: ممتازة يا دانا. طيب يا دانا، خبرينا عن هواياتك الأخرى غير الرسم. إيش قلتي لي هواياتك الثانية؟ أنت كم جزء تحفظي من القرآن؟
1: أحفظ من القرآن جزء عام.
0: بارك الله فيك يا دانا. وإيش بتقدمين الحين من
1: حيث يحتوي على 37 صورة، يبدأ بصورة النبأ وينتهي بصورة الناس.
0: ممتاز يا دانا. طيب يا دانا، وماذا ستخبريننا الآن من هواياتك الأخرى أيضا؟ إيش بتقدمين لنا؟ قصيدة؟
1: إنزين قصيدة.
0: يلا.
1: رومان يا دار الوفاء ومنبة الأمجاد، يا موطن التاريخ والأمجاد والأجداد، فيك الجبال شموخها متعانق والبحر يشهد للعلا والروادي، عاشت عمان حرة مرفوعة بالحق والإيمان والإرشاد.
0: ممتاز يا دانا. طيب، إيش النصيحة اللي تقدميها لزملائك عشان يستغلوا إجازتهم الصيفية؟
1: إنهم يحفظوا القرآن ويرسموا ويتعلموا ويقرأ أشياء من الكتب ويستفيدوا يعني.
0: بارك الله فيك يا دانا. انت ايش حلمك في المستقبل تصير ان شاء الله؟
1: اصير دكتورة.
0: بالتوفيق يا دكتورة دانا، شكرا لك على مشاركتك المتميزة.
1: شكرا، واقول كلمة شكر.
0: تفضلي يا دكتورة.
1: أشكر أمي الحبيبة وأبي الغالي، وأيضا أشكر مديرة مدرستي الأستاذة أميرة البلوشي وأستاذتي أميرة البريكي وأستاذة وداد وبشرى البريكي، كما أشكر إذاعة الشباب والأستاذ سيف الهلالي والأستاذ راشد على هذه الفرصة الجميلة.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: أستاذ، ممكن أقول شيء عن مشاركة؟
0: قولي. أيوة عادي.
1: شاركت أيضا في فعالية التي قدمتها الأستاذة أميرة البريكي باسم Global Zoom في مدرسة الغيث.
0: خبرينا عن هذه المسابقة، عن إيش الفعالية؟
1: عن Global Zoom، ممكن أتكلم عنها؟
0: أيوة.
1: Welcome to the Sultanate of Oman and to Muscat International Airport, the gateway to beauty, history and authentic hospitality. will receive you with heart full of warmth and smile that reflect a genuine sense of this proud nation.
0: جميل يا دكتورة، بارك الله فيك، بالتوفيق دكتورة.
1: في مدرسة الغيث حيث كنت أقدم الكلمة الترحيبية.
0: جميل يا دكتورة، شكرا دكتورة على مشاركتك الحلوة.
1: وشكرا لك يا أستاذ.
0: إلى اللقاء. كانت معنا الدكتورة دانا بن داود بن سليمان المعمري في الصف الثالث من مدرسة الغيث للتعليم الأساسي بولاية صحم.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيراً مونتيال جول.

0: البطوله شيل شيل البطوله شيل شيل الذهب شيل شيل الهاليه شيل
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: إملأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: اهلا بالجميع، صباح الخير والانوار لكم جميعا اينما كنتم. نرجو لكم صباحات مشرقة بكل الخير. حول مركز عمان للتحكيم التجاري وأدواره الوطنية في جذب بيئة الاستثمار، نطلعكم في الدقائق القادمة حول القواعد الجديدة والهوية الجديدة لمركز عمان للتحكيم التجاري الذي ينطلق هذا الحدث ليشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ مركز عمان للتحكيم التجاري. مع الحدث مزيد من التفاصيل حول الانطلاقة لهذا الحدث، حدث مركز عمان للتحكيم التجاري في نقطة تحول جديدة، ومزيد من التفاصيل حول تدشين الهوية والشعار الجديد للمركز والإطلاق الرسمي لقواعد التحكيم المعدلة ل 2026 والإعلان عن مسابقة التحكيم وتفاصيل أيام مسقط للتحكيم 2026. ينضم معنا الأستاذ عيسى بن علي الغساني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري. صباح الخير أستاذ عيسى، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباحكم الله بالخير جميعا، وشكرا جزيلا لإذاعة الشباب، الإذاعة المتجددة والمتوهجة، على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مركز عمان التجاري، مركز عمان للتحكيم التجاري.
0: حياكم.
1: ودوره الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
0: أهلا ومرحبا بكم أستاذ عيسى. وفي البدء يعني، ما هو التعريف الذي من الممكن أن نعرفه به للمستمعين حول مركز عمان للتحكيم التجاري ودوره الريادي؟
1: مركز عمان للتحكيم التجاري أحد مخرجات رؤية عمان 2040. يقدم المركز خدمة العدالة البديلة بشقيها الوساطة والتحكيم، ولكي يؤدي هذا الدور المرسوم قانونا، أنشئ المركز بموجب مرسوم سلطاني رقم 26/2018. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وللمركز نظام أساسي داخلي ينظم أدوار مختلف الإدارات داخل المركز. كذلك للمركز نظام حوكمة داخلي ينظم كل المناشط سواء فنية أو إدارية أو أكاديمية.
0: جميل.
1: المركز يقدم نفسه، والمركز يملك القدرات كمركز إقليمي موثوق لتقديم خدمتي الوساطة والتحكيم.
0: طيب، فيما يتصل بأهم الأهداف الاستراتيجية للمركز أستاذ عيسى؟
1: المركز لديه ثلاث أهداف استراتيجية محددة. الهدف الأول هو تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، وذلك بتقديم خدمتي التحكيم والوساطة وفقا لأحدث الممارسات الدولية من حيث السرعة، الحياد، النزاهة، السرية. كذلك للمركز أطر تحكيمية فيما يتعلق بعملية التحكيم منذ تسجيل الدعوة إلى صدور حكم التحكيم. الهدف الثاني للمركز، المركز يواكب ويتبنى ويطبق أحدث التقنيات الحديثة في مجال التحكيم والوساطة. الهدف الثالث للمركز، وهو هدف حيوي ومهم، المركز لديه خطة استراتيجية لبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم والوساطة، سواء أكاديميين أو خبراء أو محكمين.
0: نعم. طيب أستاذ عيسى، فيما يتصل بأيام مسقط للتحكيم في نسختها الأولى، هذا المؤتمر، كيف جاءت الفكرة للحديث عن تفاصيله، وأيضا كيف جاءت الفكرة لإقامة هذا المؤتمر، مؤتمر أيام مسقط للتحكيم؟
1: مؤتمر مسقط للتحكيم في النسخة الأولى

0: جدا مثل العدالة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والعقود الذكية. ما هو مهم في مؤتمر مسقط للتحكيم في نسخته الأولى أنه يعالج التقاطع بين التكنولوجيا والقانون والذكاء الاصطناعي.
1: طيب، فيما يتصل بقواعد المركز الجديدة والهوية الجديدة للمركز، هذه الفعالية التي ستكون اليوم إن شاء الله.
0: كما ذكرت، مركز عمال التحكيم التجاري يواكب أحدث المستجدات في مجال صناعة التحكيم. اليوم بعون الله تعالى صباحا الساعة 9 بمدينة العرفان بفندق كراون بلازا، وهذه دعوة مفتوحة للجميع، لكل مهتم بصناعة التحكيم بالحضور. حدث اليوم سوف يركز على عدة محاور. المحور الأول هو الإعلان عن قواعد التحكيم المحدثة والتي قام المركز بمراجعتها وإعدادها وفقا لأحدث الممارسات الدولية، بالاستعانة بخبراء من داخل السلطنة وخارج السلطنة. وهذا تطور نوعي يعني مميز للمركز، ويؤكد مواكبة المركز لأحدث التطورات المعرفية والتقنية والقانونية في مجال صناعة التحكيم. أضف إلى ذلك، حدث اليوم سوف يتم الإعلان رسميا كذلك عن تطوير نظام إدارة القضايا من الناحية التقنية، حيث سوف يتم التعاقد مع شركة وطنية وخبرات وطنية لتطبيق أحدث الممارسات في مجال استخدام التقنية في التحكيم. الجزئية الثالثة، يقدم المركز اليوم هوية جديدة للمركز، وهي هوية بصرية تجمع بين الإرث التاريخي للسلطنة وكذلك دور المركز كشريك اقتصادي في تعزيز وتثبيت بيئة الاستثمار.
1: جميل، نسأل الله لكم التوفيق، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا أستاذ عيسى. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا
1: للأستاذ عيسى بن علي غساني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز عمال للتحكيم التجاري، والحديث حول القواعد الجديدة والهوية الجديدة التي يطلقها مركز عمال للتحكيم التجاري ليشكل نقطة تحول استراتيجية في تاريخ المركز.

0: بالجميع وننتقل بكم إلى محافظة شمال الشرقية، ومن هناك اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية لاستعراض أبرز المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية والمبادرات المجتمعية والسياحية بمحافظة شمال الشرقية.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الدكتورة زبيدة بتسالم الشيذاني، وهي المتحدثة الرسمية بمكتب محافظ شمال الشرقية. صباح الخير دكتورة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور، صباح الخير جميعا لكل المستمعين الأكارم ولكم أيضا.
0: حياكم الله دكتورة. وفي البدء، إيش الأهمية من تنظيم هذا اللقاء والأهداف التي يسعى مكتب محافظ شمال الشرقية لتحقيقها؟
2: في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر لإذاعة الشباب على إتاحة هذه المساحة الإعلامية اللي تسهم حقيقة في تعزيز التواصل مع المجتمع وإبراز جهود المحافظة التنموية. أيضا نثمن الدور اللي تقوم به وسائل الإعلام كشريك رئيس في نقل الصورة وإبراز المنجزات ودعم الوعي المجتمعي. بالنسبة لأهمية اللقاء الإعلامي لمحافظة شمال الشرقية، هذا اللقاء يأتي انطلاقا من حرص المحافظة على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع. كذلك اليوم سنطلع وسائل الإعلام المختلفة على أبرز المنجزات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب استعراض الخطط والمبادرات المستقبلية. كذلك أخي راشد، هذا اللقاء سيمثل فرصة لتبادل الآراء والأفكار ويسلط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في ولايات المحافظة.
0: جميل. وبالنسبة للدور الذي يحققه هذا اللقاء في تعزيز الشفافية دكتورة؟
2: طبعا سيحقق هذا اللقاء الشفافية وإطلاع الرأي العام على أبرز المشروعات التنموية، ويشعر المواطن كشريك حقيقي في الإطلاع على الخطط التنموية المستقبلية والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات المختلفة.
0: ممتاز. طيب الآن يعني فيما يتصل باستفادة المحافظة من آراء ومقترحات المواطنين، تعرفي دكتورة في تطوير المبادرات والمشاريع التنموية، كيف يتم الاستفادة من التغذية الراجعة التي يبديها الحاضرون من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين؟
2: طبعا محافظة شمال الشرقية تؤمن بأن المجتمع والإعلاميون ووسائل الإعلام المختلفة شريك أساسي في عملية التنمية، فتحرص على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة منها في تطوير الخدمات والمبادرات المختلفة. وحقيقة يعني كان يعني التواصل مع قنوات التواصل المباشر والمنصات الرقمية حاضر وبقوة حتى في الفترة الماضية في تعزيز هذا النهج. العديد اليوم من المبادرات اللي تنفذها المحافظة والمشروعات كانت بمشاركات مجتمعية ومشاركات الأخوة الصحفيين والإعلاميين، وطبعا تم الاستماع لها والأخذ فيها وساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.
0: جميل. وفيما يتصل بالهوية الاقتصادية لمحافظة شمال الشرقية، والحديث أيضا عن أهم الفرص الواعدة للنمو والاستثمار في محافظة شمال الشرقية.
2: محافظة شمال الشرقية لا يخفى عليكم أنها تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة حقيقة تمنحها ميزة نسبية تنافسية. تزخر اليوم شمال الشرقية بموارد طبيعية، مواقع سياحية تراثية فريدة، إلى جانب نشاطها في القطاعات الزراعية والحيوانية والتجارية واللوجستية. المحافظة تعمل أيضا بشكل مستمر مثلا تهيئة البيئة الاستثمارية، استقطاب الاستثمارات النوعية اللي تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وكذلك توفر فرص عمل. أيضا تركز على المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام اللي تعزز القيمة المضافة للمحافظة.
0: طيب بالنسبة لأهم الأولويات الاستراتيجية اللي بتركز عليها محافظة شمال الشرقية إن شاء الله خلال السنوات المقبلة دكتورة زبيدة؟
2: رؤية المحافظة المستقبلية دائما تنطلق من مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج تنمية المحافظة. المحافظة تركز في المرحلة القادمة على تعزيز البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار، كذلك تعمل بشكل كبير على دعم التنمية الاقتصادية المحلية، أيضا تتماشى مع برامج التحول الرقمي حيث أنها توظف التقنيات الحديثة، كذلك تعزز الاستدامة في مختلف القطاعات. من خلال هذه الرؤية بإذن الله نسعى إلى أنه نبني بيئة تنموية متكاملة. هذه البيئة تسهم بلا شك في تحسين جودة الحياة، أيضا تحقق تنمية متوازنة وشاملة في جميع ولايات المحافظة.
0: نرجو التوفيق لكم بإذن الله متابعين للتفاصيل المتصلة بهذا اللقاء الإعلامي. شكرا لكم دكتورة زبيدة.
2: شكرا جزيلا للأخ راشد على هذه الاستضافة الكريمة، ونؤكد أنه الإعلام الوطني هو شريك مهم في إبراز المنجزات التنموية ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده محافظة شمال الشرقية من حراك تنموي متواصل. متمنين دوام التوفيق والنجاح للجميع.
0: شكرا للدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذاني وهي المتحدثة الرسمية باسم مكتب محافظ شمال الشرقية التي تنظم اليوم اللقاء الإعلامي لمكتب محافظ شمال الشرقية لإطلاع المجتمع بأبرز المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية.

0: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمراً سلطانياً سامياً بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية. ينضم معنا الآن الأستاذ الحسين بن علي القلهاتي، وهو نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة مركز عمان المالي العالمي. صباح الخير أستاذ الحسين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور أستاذ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء نود التذكير والتعريف بمركز عمان المالي العالمي، أهدافه وأدواره.
1: طبعا مركز عمان المالي العالمي هو مركز مستقل إداريا وتشريعيا وكذلك ماليا، وهو مركز قائم على مبادئ القانون العام، يهدف وطبعا يقدم حوافز أيضا مختلفة، ويهدف إلى جذب الشركات لمزاولة لاستقرارها في سلطنة عمان وتقديم خدماتها إلى العالم. يعني بشكل مبسط هي منطقة تستهدف إلى جذب الشركات في القطاع المالي وكذلك مختلف باقي القطاعات لتزاول أعمالها وتقدم خدماتها للعالم من خلال سلطنة عمان.
0: جميل. طيب فيما يتصل الأستاذ حسين بدلالة صدور الأمر السلطاني السامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، الأهمية الاستراتيجية لإنشائه أيضا، وقبل ذلك يعني دلالة صدور الأمر السامي بتعيين وتسمية الأعضاء.
1: هذه التعيينات جاءت بعد أيضا صدور قانون مركز عمان المالي العالمي في بداية هذا العام.
0: نعم.
1: وهذه خطوة أساسية، وهي أيضا انتقال للجانب العملي وجانب البناء في هذا المركز. طبعا تعكس هذه الخطوة أولا الاهتمام السامي بهذا المشروع وكذلك أهمية المركز، سواء كان على مستوى الاستراتيجية الاقتصادية أو حتى على مستوى القطاع المالي. وهذا يأتي من خلال الأسماء المختارة يعني في هذه التعيينات بقيادة صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد، وكذلك وجود قيادات الاقتصاد العماني وأيضا قيادات القطاع المالي. وإن دل على شيء يدل أيضا هذا أن هناك أيضا مواءمة ما بين التوجهات الاقتصادية والأهداف المراد تحقيقها في رؤية عمان 2040 وكذلك أهداف القطاع المالي مع أهداف المركز الاستراتيجية. أيضا من جانب آخر يعني هذه التعيينات أيضا ترسل رسالة طمأنينة، رسالة ثقة للشركات والمستثمرين أن المركز ماضي يعني في خطوات واثقة ومدروسة لتأسيسه، وكذلك كما تم يعني الإشارة لهذه الأهداف وهذه التفاصيل في قانون التأسيس وفي اللقاءات السابقة، السلطنة ملتزمة ببناء مركز مالي عالمي بمعايير دولية يوفر بيئة أعمال جاذبة وآمنة وشفافة، وكذلك أيضا يرسخ ثقة المستثمرين في سلطنة عمان كمكان أو كوجهة لرؤوس الأموال وكأيضا وجهة خلينا نقول تقديم أعمالهم للعالم من خلال السلطنة.
0: نعم. طيب يعني بموجب هذا الأمر السلطاني السامي بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، الآن يعني ما هي اختصاصات مجلس إدارة المركز أستاذ حسين؟
1: المركز معني بأولا اعتماد التوجهات والسياسات العامة للمركز، ولا شك موامتها مع التوجهات مثل ما ذكرت في البداية، موامتها مع التوجهات الوطنية أيضا داخليا. فهو معني باعتماد هذه التوجهات واعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز. من جانب آخر أيضا هو معني بالإشراف على الهيئات الثلاث، مثل ما تعرف أستاذي أنه في المركز ثلاث جهات، أولا هيئة المركز مركز عمان المالي العالمي، وكذلك هيئة تنظيم مركز عمان المالي العالمي، وهيئة حسم المنازعات. المجلس أيضا معني بالتنسيق فيما بين هذه الهيئات دون الإخلال باستقلاليتهم، فهذا أيضا أحد أهم الاختصاصات. وأيضا أحد أهم الاختصاصات هو اعتماد وإصدار اللوائح. المركز يصدر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمركز من خلال مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي، وهناك أيضا باقي بعض الاختصاصات أيضا كلها تصب في مسألة ضمان استقلالية الجهات الثلاث وأيضا تحقيق أهدافه، يعني كلها في هذا الجانب تصب اختصاصات، وهو اختصاص إشرافي بحت يعني.
0: نعم. طيب، والأثر الاقتصادي الذي سيتحقق بإذن الله من المركز ومدى إسهامه في تعزيز جاذبية سلطنة عمان كوجهة استثمارية تستقطب المؤسسات المالية العالمية؟
1: طبعا لو رجعنا لقانون التأسيس هناك ثلاث أهداف أساسية يعني على مستوى الاقتصاد الكلي. طبعا لا شك أن وجود مركز مالي بقانون عام وكذلك بحوافز سيجذب الشركات لتأسس أعمالها في المركز، وهذا يعني بالضرورة أن هناك أثر اقتصادي مباشر على القطاع المالي وكذلك مباشر على مختلف القطاعات. يعني المشروع مختلف نوعا ما في مسألة الأثر الاقتصادي، لأن الأثر الاقتصادي المرجو تحقيقه من المركز هو أثر يلامس مختلف القطاعات. بلغة بسيطة أستاذي، الشركات اللي راح تتأسس في المركز هي شركات راح تنقل أعمالها من مكان معين أو تؤسس أعمالها في سلطنة عمان من مكان معين، وتأتي بموظفينها وبخدماتها، وراح يكون لها زوار وراح يكون لها أيضا رواد. فسواء كانت الشركات نفسها أو رواتها أو موظفينها سيحتاج إلى خدمات معينة، هذه الخدمات ستلبيها الشركات العمانية بمختلف القطاعات، بداية من الطيران للضيافة، العقار، كذلك الخدمات أيضا المكتبية، وأيضا الخدمات التعليمية بالنسبة للموظفين، وأيضا الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات اللي تلامس الشركات وتلامس الأفراد. هذا جانب. الجانب الآخر على مستوى الشركات العمانية، لا شك أن زيادة الطلب على خدماتها أيضا سيزيد من فرص التوظيف، وكذلك سيزيد أيضا من فرص توسعها ونمو أعمالها. وأيضا المركز يعني يمكن في معلومة مهمة جدا، أن كثير اليوم الشركات العمانية تلجأ المراكز المالية الأخرى لتأسيس شركاتها، لتأسيس شركات ذات غرض خاص أو صناديق استثمارية لأسباب مختلفة كثيرة جدا. اليوم المركز يقدم أيضا هذه المنصة للشركات العمان لتأسيس أعمالها في المركز بدون اللجوء إلى مراكز مالية أخرى، وبالتالي هناك تقليل في التكلفة التشغيلية، وهذا أيضا يعطي فرصة للشركات العمانية للوصول لأسواق العالمية من خلال الشركات اللي راح تتأسس معنا. أيضا على مستوى الأفراد، لا شك أن هناك فرص وظيفية راح تخلق من خلال زيادة الطلب على هذه الخدمات، وأيضا الشركات اللي تتأسس معنا في المركز لا شك أنها راح تستعين بالشباب العماني في مختلف خلينا نقول التخصصات. أيضا أنا متوقع أيضا من هذا المركز أنه يخلق قطاعات غير، أو خلينا نقول ينشط بعض القطاعات الغير نشطة حاليا، من خلال أن نوعية الرواد هذه الشركات، نوعية رواد أيضا وزوار المراكز المالية مختلفين نوعا ما، يحتاجوا لخدمات من مستوى آخر، فبالتالي راح يكون أيضا في خلق لقطاعات جديدة ولأنشطة جديدة في اقتصاد السلطنة. وفي الأخير أيضا لا شك أنه راح يكون في انتقال معرفي كبير، يعني شركات عالمية من مختلف دول العالم تستقر في سلطنة عمان، راح يكون في استفادة معرفية من الجانبين أيضا. هذا هو الأثر الاقتصادي المرجو من المركز تحقيقه.
0: نعم، هو أيضا المركز يطمح ليكون وجهة مالية دولية رائدة للشركات والمستثمرين، ومركز موثوق به ومبتكر وجاذب للأعمال. الآن يعني إيش أولويات المركز إن شاء الله بعد تعيين أعضاء مركز عمان المالي العالمي؟
1: خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد هذا التعيين راح يكون في استكمال البناء المؤسسي، بداية بتعيين مجالس إدارة الهيئات، ومن ثم أيضا استكمال باقي البناء المؤسسي فيما يخص الإدارة التنفيذية، الاستعانة بالكفاءات اللازمة أيضا، وأيضا استعانة بالتقنيات اللازمة، المواعمة مع الجهات المحلية كشرطة عمان السلطانية، جهاز الضرائب وغيرها من الجهات المعنية لإنجاح المركز. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا هناك الكثير من التشريعات والقوانين محتاج إصدارها في الفترة القادمة، فأيضا يعمل المركز أيضا على إصدار اللوائح اللازمة لتشغيله والقوانين اللازمة لتشغيله. الأمر الآخر أيضا أخي راشد، أنه كما تعرف المركز راح يكون مقره الدائم في مدينة العرفان، ولكن خلال فترة البناء هذه اللي يحتاج فيها تطوير المركز في مدينة العرفان، راح تكون أيضا المركز يعمل على بعض الخيارات المكتبية والعقارية ومساحات عمل الشركات خلال هذه الفترة، فبالتالي خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن هذه الخيارات بحيث أن الشركات تستقر في هذه المساحات المكتبية إلى أن يتم تجهيز المبنى الدائم والبنى الأساسية في مركز في مدينة العرفان.
0: نعم. طيب، الشركات العمانية كيف من الممكن أن تستفيد من المركز أستاذ الحسين؟
1: كما ذكرت بالنسبة للأثر الاقتصادي، بداية الشركات اليوم موجودة في سلطنة عمان راح تستفيد من خلال زيادة الطلب على خدماتها. الشركات هذه تحتاج مختلف أنواع الخدمات ومختلف القطاعات راح تتأثر، هذا جانب. فبالتالي المتوقع توسع في الأعمال، نمو في الأعمال بالنسبة للشركات العمانية. الأمر الآخر أيضا هناك فرص، الشركات العمانية اليوم تقدر تفتح أيضا أفرعها في مركز عمان المالي، تخدم الشركات اللي موجودة في المركز وكذلك تقدم خدماتها لدول العالم. يعني قبل فترة سمعنا أنه أحد البنوك كان يريد يفتح أيضا فرع في مركز مالي آخر ليقدم خدماته للعالم. اليوم نفس البنك هذا بالإمكان أيضا يكون موجود معنا في المركز ويقدم خدماته للعالم أيضا من خلالنا. فكثير من الشركات أيضا راح يكون لها سهولة وصول للمستثمرين والشركات العالمية اليوم موجودة في المركز. هذا جانب. ومثل ما ذكرت أيضا الشركات اللي أحيانا تستعين بإطار قانوني مختلف ما موجود معنا في سلطنة عمان، اليوم بإمكانها تؤسس شركات، تبرم اتفاقات اقتصادية من خلال المركز، تستعين أيضا بنظام القضائي في مسألة تفض المنازعات وغيرها، يعني من الأشياء اللي ممكن يستفيد منها الشركات من خلال هذا المركز.
0: شكرا جزيل الشكر لك الأستاذ الحسين على هذه الإضاءات الاقتصادية المالية المهمة حول مركز عمان المالي العالمي. شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا للأستاذ الحسين بن علي القلهاتي، وهو نائب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة مركز عمان المالي العالمي، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. يمثل التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. صباحاتكم خير ونور وسعادة وبهجة، و جولة رياضية بعد قليل سيصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة في المحطة اليومية الصباحية من صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. الكوكب المراكشي يفوز على ضيفه الرجاء ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 42 نقطة في المركز الخامس بعد تلقيه لخسارته الخامسة هذا الموسم. كما فاز اتحاد توارك على مضيف نهضة الزمامرة بهدف، وانتزع اتحاد يعقوب المنصور تعادلا بهدف مع النادي المكناسي، فيما تعادل المغرب الفاسي مع ضيفه الجيش الملكي سلبا.
1: والكوكب متقدم بهدف لصفر هنا في مراكش أمام تقريبا 25,000 متفرج في مباراة ليست كباقي المباريات. فرحة عارمة للمناصرين المراكشيين، طوفان الأمواج بشري المدرجات، الهدير في المدرجات، الحناجر آلاف حناجر تلطح باسم الكوكب. الكوكب تقدم واحدة من أفضل صعود عبر الأطراف، صعود عبر الأطراف، البعثة حلول. أيوب الحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل.
0: المنتخب السعودي يواصل تقديم مؤشرات فنية إيجابية تحت قيادة مدربه اليوناني دونيس بعدما خرج بتعادل سلبي أمام نظيره السنغالي في المواجهة الودية التي جمعتهما بولاية تكساس الأمريكية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم.
2: بعرضية بمحاولة بضربة، السعودي اليوم وخر عن طريقه، وخر عن طريقه، الله الله الله. نعم يا سادة، وصل الأخضر في آخر لحظات شوط المباراة الأول بضربة راسية. كنو هنا يأتي بالضربة الأولى ويسجل أول الأهداف بكرة رائعة سكنت المرمى واستقرت في الشباك. لكن يا لها من كرة، ويا لها من روعة كرة، ويا لها من محاولة. حارس المرمى أخطأ في عملية الإبعاد، وبعد ذلك العرضية لحسان صافرت نهاية شوط المباراة الأول تأتي معلنة عن نهاية هذا الشوط. كان قريب جدا. مواجهة شوط ثاني، ما الذي ننتظره من هذه المباراة وما الذي يمكن صحتي سالم في أكثر؟
0: وخيمت الأخطاء الدفاعية على أداء منتخب العراق في مباراته الإعدادية الأخيرة للمونديال والتي خسرها أمام فنزويلا 0-2 فجر اليوم في ولاية إلينوي، وخلافا لتعادله الأخير أمام إسبانيا بطلة أوروبا في 4 يونيو الجاري في لاكارونيا، أنهى منتخب أسود الرافدين بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد الإعداد لكأس العالم بعلامة سيئة أمام فنزويلا المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي لم يتأهل إلى كأس العالم. ويلعب العراق الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية بعد الأولى في عام 86 في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا السنغال والنرويج.
3: الكرة عن طريق كريستيان، دخل كريستيان بكرة عرضية محاولة خطيرة لفنزويلا، تصويبه وهدف أول. 1-0 لمنتخب فنزويلا بكرة مباغتة باغتت دفاعاتنا ووصلت إلى مرمى جلال حسن بكرة سددت من جانب كريستيان كاسريس كابتن منتخب فنزويلا ليسجل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 17 من زمن شوط المباراة الأول. دربكة كانت واضحة في الخطوط الخلفية بالنسبة للاعبي منتخب الوطني، بالتالي جاء منها أول أهداف المباراة لمصلحة منتخب اللابيتينتو. هدف أول عن طريق الكابيتانو كريستيان كاسيريس بعد ضغط كبير من جانب منتخب فنزويلا.
0: وحقق منتخب الأرجنتين فوزا معنويا على إيسلندا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم ضمن استعدادات التانغو للمشاركة في المونديال الذي ينطلق يوم غد الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام منتخب الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في لقاء يقام فجر الأربعاء المقبل.
4: ليونيل ميسي ميسي سجل التاريخ، سجل ميسي، لا تستغرب، فهذا ما يفعله ميسي دائما، لا شيء هنا غير طبيعي إلا أن ميسي جعل اللامعقول متوقعا. لم يشارك منذ البداية لكنه سيبقى دائما بداية الحكاية، وأحلى حكاية لا تحتاج الأرجنتين تفسيرا، فلديها ميسي، فلديها ميسي، فلديها ميسي. المباراة تتغير لما يقرر ميسي. الدفاع يصمد؟ لا، أمام ميسي ما يصمد، كل الطرق مغلقة إلا طريق ميسي. وها هو الآن الساحر الكبير، الأسطورة الأيقونية، يسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء من لمسة أولى، لمسة أولى، يا ساتر، ميسي أول لمسة فرد لوتارو مارتينيز، لوتارو حصل ضربة جزاء، وميسي ماذا تفعل يا ميسي، ماذا تفعل يا ميسي؟ لا لا لا لا لا، هذا كثير يا ميسي، هذا كثير. الآن أنت شوف شو شوف الأسطورة، شوف الأسطورة في أرضية الملعب. يعني اللي سهراني تابع المباراة، يعني بصراحة ها، شوف الكرة الآن بتتخطى انتقال إلى برشلونة، والآن ممكن أيضا موضوع الحديث وربطه بريال مدريد، أمور كثيرة هذه قبل كأس العالم الآن. لكن دي باول ينطلق، رودريجو ينطلق لمصلحة الأرجنتين، هنا على طريق ليونيل ميسي، ميسي مررها إلى رودريجو، دي باول عرضية، الله الله الله الله، أبطال العالم يستعدون للمونديال بأحسن طريقة ممكنة، إنهم لا يحتاجون إلى تقديم أنفسهم، فالأهداف تقوم بالمهمة. هذه هي الأرجنتين، هذه هي الأرجنتين.
0: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن عن طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة الافتتاحية في المونديال بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وسيتولى قيادة المباراة الحكم ويلتون سامبايو، ويساعده مواطنيه برونو بيريز وبرونو بوشيليا. وتولى الحكم البرازيلي إدارة 4 مباريات في مونديال قطر 22، كما أدار مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور 16، إضافة إلى مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع النهائي. آلاف المتظاهرين في مكسيكو سيتي يقطعون شارعا يؤدي إلى ملعب أستيكا الذي يستضيف الخميس المباراة الافتتاحية للمونديال. وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين بعد أسبوع من تظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم بأنها استفزاز. ونشرت السلطات آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بعد 1 كيلومتر من الملعب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات أمنية تؤثر على سير الحدث الكروي الكبير.
5: سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سيل سيل يا طويل العمر، سيل سيل البطولة، سيل سيل البطولة، سيل سيل الذهب، سيل سيل الغالية، سيل سيل الكوبا، سيل سيل الموندو، سيل سيل العالم، سيل.
0: منتخب المجر يفوز على نظيره كازاخستان 3-0 في طريق الإعداد لانطلاقة مشواره في الموسم الجديد لبطولة أمم أوروبا، حيث سيلعب في مجموعة تضم أوكرانيا، جورجيا وأيرلندا الشمالية. أما كازاخستان فتلعب في مجموعة تضم سلوفاكيا، جزر فارو ومولدوفا.
6: الهجوم ثم التسجيل، الهجوم ثم الهجوم ثم التسجيل. عن طريق من يحمل شارة القيادة؟ عن طريق من يقودكم دوما نحو الأمام؟ عن طريق من؟ عن طريق خليفة بوشكاش. المجر يحضر لها بوشكاش آخر، إنه سوبوسلاي. اللمسة موجودة، التصويبة والتسديد فيها محاولة كازاخستانية، لمسة من بعيد، تصويبة، الله، عالمي عالمي، من أرض بوشكاش، هدف بوشكاشي، من أرض بوشكاش، أحفاد بوشكاش يسجلون على طريقته. لا لا لا.
0: وفي مباريات ودية أخرى، فاز منتخب روسيا على ترينداد وتوباغو بثلاثية نظيفة، وتعادلت أرمينيا مع مولدوفا بهدف، وأثيوبيا مع مالاوي بالنتيجة ذاتها، وبيلاروسيا مع بوركينا فاسو بهدفين، بينما فازت أنغولا على أفريقيا الوسطى بثلاثية نظيفة.
7: وصل الهدف الآن، وصل في الرمق الأخير عن طريق البديل سيروبيان يسجل في هذا التوقيت هدف قاتل لمصلحة منتخب أرمينيا. وصل الحل، وصل الجواب، وصل التعادل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عاد المنتخب المولدوفي.
0: نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن توصله لاتفاق مع الفار وأربي لوا لإنهاء فترة عمله كمدرب للفريق الأول. وقبل الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم الأحد، أوضح رئيس النادي فلورنتينو بيريز أنه يعتزم تعيين جوزيه مورينيو مدربا للفريق، فيما تشير أنباء متسارعة من البيت الملكي إلى أن الإعلان عن تولي المدرب البرتغالي زمام الأمور في الفريق بات وشيكا. من جانبه، قال نادي بنفيكا البرتغالي إن نادي ريال مدريد أعرب رسميا عن رغبته في التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو، وقد وافق المدرب على ذلك.
8: على كتابة فصل جديد في كتاب تاريخهم الكبير، قادمون يا ويمبلي، هذا شعارهم لفريق من كثرة بطولاته أصبح يفرز في خزائنه كأرقام.
0: نبقى في ريال مدريد الذي أعلن أنه قدم عرضا بقيمة 150 مليون يورو إلى جاره أتلتيكو للحصول على المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز. وقال النادي الملكي في بيان له بعد مراجعة العرض وتقييمه، أعرب أتلتيكو مدريد عن امتنانه، مشيرا إلى أنه جاء في إطار العلاقة الإيجابية بين الناديين، إلا أنه رفضه استنادا إلى بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وسبق لأتلتيكو أن سخر أيضا من شائعات تتحدث عن عرض تقدم به برشلونة لضم ألفاريز بقيمة 100 مليون يورو. ويسعى ريال مدريد إلى العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسمين مخيبين جدا. وقد وعد رئيسه فلورنتينو بيريز بإحداث تغييرات كبيرة في حال إعادة انتخابه لولاية جديدة، وهذا ما حصل الأحد حين تفوق على منافسه إنريكي ريكيلمي.
9: نتيجة غريزمان، عرضية بالرأس، الله، فات الأرجنتين جوليان ألفاريز، يصنع المتعة هنا في مستايا، يصنع المتعة هنا في مستايا، جوليان ألفاريز.
10: ينطلقون من أجل الثالث، جول. اكتمل المشهد، اكتملت الصورة بأقدام أرجنتينية نطقت، أبدعت.
0: نهاية جولتنا الرياضية، تذكير سريع بالمباريات المنتظرة اليوم في طريق الإعداد للمونديال. البرتغال تواجه نيجيريا عند 11:45، إنجلترا تلعب مع كوستاريكا في 12 منتصف الليل، وبوليفيا تواجه الجزائر في 4 فجر اليوم التالي. متابعة ممتعة نتمناها لكم. إذن اليوم تنطلق حمى المونديال، ويبدأ التنافس الكبير غدا بإذن الله تعالى، لكن نحن سنصحبكم على إذاعة الشباب اعتبارا من اليوم في برنامج مونديال 2022. 26 مواكبة يومية لأحداث المونديال كعادة إذاعة الشباب معكم في كل الأحداث الرياضية الكبرى. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. أمر سلطاني سام بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي برئاسة سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات يبحثها لقاء معالي السيد وزير الداخلية بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. بأكثر من 580 مليون ريال عماني، صندوق عمان المستقبل يوقع على 105 مشروعات استراتيجية في عدة قطاعات. مكتب مجلس الدولة يناقش إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي ويطلع على الخطوات العملية لتعزيز ريادة الأعمال. مجلس الشورى يبحث تفعيل التدابير والبرامج الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لكبح التضخم، ويناقش إقرار مقترح مشروع قانون العقوبات والتدابير الجزائية البديلة. مليار و132 مليون ريال عماني إجمالي مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي، ونسبة الاكتفاء الذاتي تتجاوز 140%. غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تمكين النماذج الاقتصادية الحديثة وواقع العمل الحر وآفاق تطويره في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن شن غارات على إيران بعد توعد ترامب بالرد على إسقاط مروحية أمريكية. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان في هجمات أوقعت 12 قتيلاً، وحزب الله يرد باستهداف مواقع وتجمعات للقوات المتوغلة داخل القرى اللبنانية. وعشرة شهداء في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، وتحقيق أممي يؤكد أن سلطات الاحتلال تمكن المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بد حدايد في
1: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل شكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تدام:
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، أهلاً بكل المتابعين، أهلاً بكل المستمعين والمنصتين حباً لهذا الأثير. بعد النجاح الذي حقق برنامج التاجر الصغير في الجزء الأول والتفاعل الكبير اللي حظى به من المجتمع، نعود مجدداً من محافظات وولايات سلطنة عمان، نبحر من خلالها ونقترب مع العقول الصغيرة بأفكارهم الكبيرة. الجزء الثاني للتاجر الصغير، هذه المساحة اللي نكتشف من خلالها مستمعين المواهب وننصت طبعاً بكل حب لحديثهم الجميل للشغف. هذه المنصة الأثيرية التي تؤمن بأن روح المبادرة لا ترتبط بالعمر، وأن الأفكار النيرة قد تولد من أبسط الأشياء ومن أبسط البيئات، وتنمو دائماً بالدعم والتجربة والثقة. في هذا الجزء نجوب محافظات وولايات سلطنة عمان، نقترب من الأطفال صوتاً وصورة، من قصصهم، من محاولاتهم الأولى، من عالم التجارة والعمل. نسلط الضوء على نماذج ملهمة بدأت بخطوة صغيرة لكنها تحمل بذور المستقبل. نشوف من خلالها عيون عمان، عمان الغد. نؤمن أن الاستثمار الحقيقي مستمعينا يبدأ من الإنسان نفسه، وأن التاجر الصغير اليوم راح يكون بإذن الله رائد في الغد. خلونا نقترب بداية في هذه الحلقة من شخصية جميلة لطيفة خفيفة، إحدى الشخصيات اللي بدأت من خلال تعاونها مع والدها بعمر صغير. والده يملك مطعم اسمه فنر مسندم، هو حاب أن يخوض هذه التجربة، بدأ بدايات مبكرة. بنقترب من هذه التجربة وأكيد بيخبرنا أكثر عن الحياة اللي عاشها ونتعرف عليه وإيش الشيء اللي يسويه في مطعم والده. أهلا وسهلا بعمار بن ياسر بن حسن الزرافي من محافظة مسندم، تحديدا ولاية خصب. كيف حالك يا عمار؟
8: الحمد لله طيب.
7: كيف صحتك؟
8: الحمد لله.
7: الله يعطيك العافية. كلم المستمعين وخبرهم عن اسمك، عمرك، في أي صف الحين؟
8: اسمي عمار ياسر حسن الزرافي، عمري 8 سنوات و4 شهور، والأيام 8553 في الصف الثالث.
7: كيفك مع الرياضيات والحساب؟
8: حلو.
7: حلو؟ إيش أكثر مادة تحبها؟
8: الرياضيات.
7: الرياضيات. شفتك وانت تعد الأيام والشهور والسنوات، من اللي علمك؟
8: أبوي.
7: أبوك الله يحفظه إن شاء الله. زي قلنا، متى بديت تي مع والدك المطعم؟
8: تقريبا من شهر واحد. أبوي فتح لنا يمكن من 2021.
7: ما شاء الله. بس أنت جيت في 2024.
8: نعم.
7: إيش اللي خلاك تختار أنك تي هني؟
8: عشان أنا سعيد بوجودي هني، يعني اللي خلاني أجي هني يعني بالشكل، وأبوي نصحني قال هذا الشغل ينفعك يعني.
7: حلو. أنت أصغر أولادة؟ أنت أصغر الأولاد ولا أكبرهم في البيت ولا بطل؟
8: أصغر واحد.
7: أصغر واحد.
8: نعم.
7: عادة الصغير يكون مدلل ويقول لا بألعب بلاي ستيشن، بلعب كورة، بسوي كذا وكذا.
8: بلاي ستيشني خربان.
7: خربان؟ نشتري لك غيره. بس حلو بعد انك تي المطعم. قول لي شو تسوي هنا يوم تي؟
8: مثلا اخذ طلبات، اجهز حق الكاشير، احاسب الطلبات واودي المنيو.
7: حلو. كيف كانت التجربه اول مره؟ حلو ولا كنت متوتر؟
8: يعني شوي كنت متوتر، يعني شوي فرحان.
7: شوي حلو شوي ما حلو.
8: نعم.
7: ومن اللي ساندك قال لك لا انت بطل واستمر؟
8: امي وابوي صراحه والوالدين.
7: ايش اللي شافوه في عمار؟ قالوا عمار حلو انه يكون هني موجود.
8: من سرعتي اشيل الاطباق واروح اوديها.
7: شطور ما شاء الله عليك. احنا شفناك لما كنت تبادر وتشرف على الناس اللي يوم هني المطعم قبل شويه.
8: نعم.
7: وكيف كنت تاخذ الطلب وتستخدم التكنولوجيا والتقنيه. انا كنت اسالك انت بتسجل الطلب في ورقه وقلم؟ قلت بورقه وقلم. قلت لي لا احنا نستخدم اجهزه لوحيه. صح.
8: نعم.
7: حلو. من اللي علمك على النظام مال الطلب؟
8: العم محمود.
7: حلو. اها سهل تعلمته ولا كان صعب؟
8: سهله.
7: وانت تستمتع لما تكون موجود هنا عند ابوك في المطعم؟
8: نعم.
7: اليوم الوالد ما موجود.
8: اليوم الوالد
7: في مسقط. في مسقط.
8: نعم.
7: لكن عمار البطل هو اللي واقف على الشغل.
8: نعم.
7: وهو اللي يشرف وهو اللي يباشر وهو اللي يحاسب.
8: نعم.
7: ايش اللي تعلمته اكثر شيء من الشغل مع ابوك؟
8: الصبر.
7: كيف
8: يعني؟ مثلا انا اسابيع الصبح ما حد جاي انتظر وجالس.
7: اها فيعني الانتظار علمك الصبر.
8: نعم.
7: حلو. كيف استفدت من هالصبر؟
8: الصبر يعني من اول يوم يعني ما الزباين جو.
7: ايش سويت زين لما تكون انت تنتظر تنتظر؟ ايش كنت تسوي؟
8: اتدرب على الاطباق الخفيفه والبلاستيكيه.
0: التاجر الصغير.
7: عمار وانت تشتغل هني تحصل راتب؟
8: نعم. نعم.
7: من والدك؟ ايش تسوي بالمبلغ اللي تحصله؟
8: اتبرع بثلاث شدات ماي للمسجد.
7: ما شاء الله الله يعطيك العافية. من اللي علمك انك تتبرع بثلاث شدات ماي؟ اللي اكبر منك؟
8: تقريبا وصلت.
7: الصدقة صدقة. ايش تسوي لما الواحد يتبرع؟ ايش تحس؟
8: اجر.
7: اجرها كبير عند الله صح؟ انت ايش تحس لما تتبرع ولما تعطي من مالك؟
8: احس بالفخر والوثاقة بنفسي.
7: الله الله يبارك فيك ويحفظ ان شاء الله الايد اللي ربت وكبرت ويبارك لك في هالعمر إن شاء الله، وبتكون من أكبر تجار محافظة مسندر. قول آمين. آمين يا رب. إيش تحب تقول حق الناس اللي قاعدة تسمعنا اللي بعمرك واللي ما مسوين شيء في حياتهم؟
8: واللي يلعب وما يشتغل.
7: أيوة. واللي يعتمد على غيره واللي دائما يقول بابا عطيني ماما عطيني وهو قاعد يلعب ويصرف فلوسه من أشياء ما زينة يعني.
8: أستثمر وقتي بالتعلم.
7: الله يبارك فيك إن شاء الله. لما تكبر شو تحب تصير يا عمار؟
8: شرطي.
7: ليش اخترت شرطي؟
8: أبوي قال لي أعلم شغلة أبوي القديمة.
7: الله. وأنت تحب وايد أبوك؟
8: نعم.
7: الله يحفظه إن شاء الله. تحب تصير مثل بابا؟ إن شاء الله تصير مثلهم وتصير أفضل منهم بإذن الله وترفع رأسهم.
8: كان يروح صحار عشان يشتغل.
7: التاجر الصغير يعلمنا ندخل ونبحر في عقول الأطفال الصغار، في جوانب، في خلجات الأنفس الجميلة البريئة. عمار اليوم نموذج مشرف وجميل لطفل يتعلم من والده معنى العمل، يزرع في نفسه حب الاجتهاد، الاعتماد على الذات من لما هو الحين صغير. احنا نقول ان شاء الله بتكون تاجر ناجح وبتكون ان شاء الله شرطي كبير وضابط كبير. احنا نرفع له تحية ونقول له يا احلى ضابط في محافظة مسندم ان شاء الله، ونفتخر فيك وتحفظ بلادك. احنا نؤمن مستمعينا ان هذه التجارب هي اللبنة الاولى لمستقبل واعد. عمارة باك تعلمني كلمات بالكمزاري.
8: غازو.
7: غازو. شو يعني؟
8: فلوس.
7: الله الله تجار. وبعد؟
8: دك يو سو بنت.
7: دك يو سو بنت. 1 2 3 4. صارتها. وبعد؟
8: وبس هذه الكلمة.
7: هذه غازو أهم شيء. فلوس. الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. شكرا مستمعينا لأسرة عمار بن ياسر بن حسن الزرافي. بعمر 8 سنوات أخذنا مع طموح الكبار. إحنا فخورين بهذا الحديث الجميل وهذا اللقاء المتجدد مع أحد أبناء محافظة مسندم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة متجددة جديدة يوم الغد وقصة من قصص التجار الصغار. خليكم متابعين لبرنامج التاجر الصغير. إلى اللقاء.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار.
1: التعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تداول.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حقايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الإطلالة الصباحية التي نطل بها عليكم من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب ومسك النهار. مسك النهار مساحة من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا، ساعة نتشارك فيها مختلف تساؤلاتنا، مواضيعنا اللي نتشاركها دائما ويمكن تصير بيننا وبين بعض فنناقشها في مسك النهار، نعرف تحليلاتكم وأيضا أفكاركم تجاه هذه المواضيع اللي نطرحها. إذن مستمعينا، نسعد دائما أن نرافقكم مشاويركم الصباحية الظهرية، وإن شاء الله نتمنى لكم دروب سالكة وآمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. وأسعد أن نرافقكم هذا المشوار إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذ عفرة اليحيائي في الإشراف والمتابعة، وتحيات مخرجنا جلال الخويطري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم وبكل من انضم للاستماع لأثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نطل عليكم ببرنامج مسك النهار، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد حتى الخميس من 11 حتى 12 ظهرا. ومثل ما متعودين في أولى فقرات برنامجنا نسميها مسك الوطن، نتحدث اليوم عن مركز عمان المالي العالمي عندما تتحول الجغرافيا إلى منصة مالية. في كل مرحلة من مراحل البناء الاقتصادي هناك مشاريع تضيف إلى المشهد وهناك مشاريع تعيد تشكيله، ومركز عمان المالي العالمي يبدو أقرب إلى النوع الثاني. فالموضوع لا يتعلق بإنشاء مؤسسة جديدة أو منطقة أعمال إضافية، إنما ببناء منظومة مالية متكاملة تستهدف أن تجعل سلطنة عمان لاعبا أكثر حضورا في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. في يناير من عام 2026 صدر المرسوم السلطاني رقم 8 على 2026 بإنشاء مركز عمان المالي العالمي في خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع المالي واستقطاب الاستثمارات النوعية. ما يلفت الانتباه أن المركز لا يقوم على فكرة المباني والمكاتب فقط طبعاً، وإنما على ثلاث ركائز متكاملة: هيئة تعنى بإدارة المركز وتشغيله واستقطاب الشركات والمستثمرين، وهيئة تنظيمية تتولى ترخيص الأنشطة المالية والرقابة عليها، وهيئة قضائية مستقلة للنظر في النزاعات وتطوير وسائل التحكيم والوساطة. وهذا النموذج يعكس توجه نحو بناء بيئة مالية متكاملة تجمع بين الاستثمار والتنظيم والعدالة المؤسسية في مكان واحد. وطبعاً الرسالة الأهم هنا أن سلطنة عمان لا تنافس فقط على جذب الأموال إنما على جذب الثقة، فالمراكز المالية العالمية الناجحة تبنى على وضوح التشريعات، استقلالية المؤسسات، سرعة الإجراءات، والقدرة على توفير بيئة يشعر فيها المستثمر بالاستقرار واليقين. ولهذا جاء التركيز على الحوكمة والشفافية والاستقلالية وكذلك تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية. وبحسب خطة التشغيل المعلنة سيبدأ استكمال الإطار الأطر القانونية والتشريعية خلال الربع الثالث من عام 2026، ثم التدشين المبدئي في الربع الأخير من العام نفسه، وصولا إلى التشغيل الكامل للمركز خلال الربع الأول من عام 2027. وهي مراحل تعكس أن المشروع لا يبنى طبعا هكذا، إنما على تأسيس هذه المنظومة القادرة على الاستمرار والنمو. وفي النهاية يمكن النظر اليوم إلى مركز عمان المالي العالمي باعتباره امتداد لمسار اقتصادي تتبناه سلطنة عمان منذ سنوات، مسار يسعى إلى أن تكون البلاد نقطة التقاء بين الموقع الجغرافي المتميز والاستقرار السياسي والتشريعات الحديثة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والخدمات المالية.

بكم من جديد مستمعينا مسك النهار معكم حتى تمام 12 ظهرا. واليوم يعني من خلال موضوع حلقتنا لهذا اليوم طبعا من النظرة العامة للتحولات اللي تصير حولنا وكيف أساسا اليوم تغير تفكيرنا اتجاه العمل، خاصة وأن سوق العمل اليوم أساسا متغير بشكل كبير. فهل فعليا انتهى عصر المهنة الواحدة؟ يعني بما معنى أن اليوم لما الواحد يفكر هل فقط يعني يمكن أو في نماذج من حولنا كثيرة أن ما الشخص ما عنده وظيفة واحدة، مثلا وظيفة حكومية، وظيفة في قطاع خاص، أو وظيفة في أي كانت هذه الوظيفة. تشوفوا اليوم الشباب عندهم القدرة على أنهم يوظفوا مهاراتهم أيضا في وظائف جزئية أو وظائف أخرى. فاليوم بنتكلم عن هل فعلا عصر المهنة الواحدة انتهى؟ لسنوات طويلة كان أساسا المسار المهني بالنسبة لنا واضح مفهوم، الإنسان يدرس تخصص معين بعدين يعمل أو يشتغل في وظيفة مرتبطة بهذا التخصص، يقضي سنوات طويلة في المجال نفسه حتى يتقاعد. وكانت المهنة عبارة عن جزء من هوية الإنسان، حتى أنه فعليا لما تجي تعرف نفسك أو حد يسألك أنت وين تشتغل، فتحس أن الشغل أو الوظيفة نفسها مرتبطة بهوية الإنسان نفسه. لكن طبعا اليوم مع التحولات الاقتصادية، التغيرات اللي صارت في سوق العمل، المتطلبات أصبحت مختلفة. ليش يسموا اليوم العصر عصر المهارات؟ وهل فعلا بدينا نكتشف أساسا مهاراتنا؟ يعني إيش المهارة اللي ممكن أنها تصير وظيفة؟ أنا أقول لك إياها، كل شيء، كل شيء ممكن تتحول أو كل شيء ممكن أنه يتحول إلى وظيفة إذا

تلقاه أيضا يوظف هذه التوجهات ربما على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سوق خصب، سوق يعني له يعني مدخلات أو دخل كبير وعائد كبير على المستخدمين أو اللي عارف يستخدموه بطريقة صحيحة. فكثير من الأشياء اللي تغيرت حولنا، وهذه الظاهرة سموها بروتوفويل كارير أو المسار المهني المتعدد، حيث يبني الفرد حياته المهنية من عدة أدوار ومصادر دخل ومجالات اهتمام في الوقت نفسه. وراء هذا التحول طبعا أسباب كثيرة، التكنولوجيا اللي أتاحت اليوم فعليا الفرص أنها تكون موجودة أكثر من السابق. يعني السابق مثل ما ذكرنا سابقا أن إحنا عندنا مسار واضح، أنت تخرج من الجامعة من الكلية بتخصص، أنت خلاص إما أنك تتوظف في قطاع حكومي أو أنك تتوظف في قطاع خاص. اليوم حتى الشخص اللي ما لقى واحدة من هذه المسارات كوظيفة في الحكومة أو وظيفة في قطاع خاص، هو قادر أنه يخلق الوظيفة التي تتناسب مع هو متطلباته، مهاراته، قدرته، إمكانياته. عشان كذا نرجع ونقول أن احنا نعيش حاليا في عصر المهارات. فشاركونا مستمعينا عن طريق الواتساب على الرقم 724-42009، أو ممكن تشاركونا حتى عن طريق الاتصال على 24-69-8151. هل انتهى بالنسبة لكم فعلا عصر المهنة الواحدة، ولا أنتم من الناس اللي لازلتم متمسكين أن فكرة أن أنا عندي وظيفتي وظيفة واحدة وما بعور راسي، يعني بالعامية ما بعور راسي وأنشغل بأكثر من شيء؟ فأنا أنتظر مشاركاتكم مثل ما ذكرت لكم على الواتساب على 724-42009، ممكن تشاركونا عن طريق الاتصال على 24-69-8151.

0: أنا راجع للمحبوب ونحن راجعون إليكم بمواضيعنا وكذلك أوعدنا إليكم يعني بمواضيعنا وكذلك مشاركاتكم أيضا التي تثري هذه المساحة من مسك النهار. ومثل ما تحدثنا سابقا نحن اليوم نتكلم عن هل فعليا انتهى عصر المهنة. الواحد أحد المستمعين يقول اكتفي بالوظيفة الواحدة اسمه مروان. في ناس مثل مروان فعليا يكتفوا بالوظيفة الواحدة، لكن في احيانا يقول لك ان فكرة وجود أو ثقافة مثلا العمل الحر، فكرة أنك أنت تشوف كثير من أقرانك مثلا من الشباب أو أقرانك يعني من اللي حولك أنهم ما شاء الله مشتغلين على جوانب أخرى، وتحس أو يعني لما يتكلموا عن يعني أنا واحدة من الناس صراحة يعني نفس الفكرة أن أكتفي بالوظيفة يعني، لكن دايما يعني يجي في بالي أنه في عندي أشياء ممكن أستفيد منها من خلال أني أنا أقدر أوظفها وأقدر أستخدمها في مجالات معينة أنها أيضا تضيف لي كدخل. لكن أيضا الجانب المهم هنا أن احنا هل فعليا أمام جيل يرفض فعليا الاستقرار الوظيفي التقليدي، أو أن احنا أمام واقع اقتصادي جديد يفرض علينا اليوم احنا كأفراد أن احنا نمتلك أكثر من مهارة وأكثر من مصدر دخل. وهذا طبعا يعكس تعدد المهن، تعدد طموحاتنا، حتى يعني صرنا ما مرتبطين بفكرة أو مسار محدد كثر ما احنا مرتبطين بأن احنا يكون عندنا تعدد وعندنا كثير من الأشياء اللي يكون لها دخل إضافي. طبعا هذا التحول لابد أنه يكون فيه تحديات، وكثير من الأشخاص يمكن تحدثوا عن هذا الجانب، لأن كل ما تعددت بالنسبة لنا الأدوار ازدادت طبعا احتمالية، وهذا شيء مؤكد، الإرهاق، تشتت، التعب النفسي وغيره، ان انت شغلك ان انت مشتت بين امرين. في مكالمة نقول السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور اختي مريم،
0: حياك الله. اهلا وسهلا عيسى،
1: الله يحييك يسلمك.
0: كيف الامور وكيف الاجواء؟
1: الأجواء والله يقول الحمد لله رب العالمين، حرارة
0: الحمد طيبة، الأجواء حلوة
1: حلوة الأجواء.
0: خلونا نتفاعل
1: نتفاعل خير.
0: إيش رأيك اليوم تشاركنا في موضوع حلقتنا؟
1: والله الموضوع شدني يا أختي مريم.
0: إيش اللي شدك فيه؟
1: إيه نعم كل... شدني إن الحين أبغى أخبرك حاجة. الحين الوظائف اللي صارت معتادة سابقا يعني الحين اللي كنا نشتغل فيها تغيرت،
0: صح؟
1: كانت أول وظائف يدوية، الحين صارت وظائف إلكترونية. الحين مثلاً أنت تقدم معاملة، تطلب معاملة مثلاً من جهة حكومية أو خاصة،
0: خلاص تحول رقمي.
1: تحول رقمي، ما تنتظر موظف يرد عليك ويخلص لك المعاملة، حتى بنفسك تخلصها.
0: وهذا شيء مريح صراحة.
1: مريح، عندك شيء مثل معاملة دفع الفواتير، فواتير مثل الكهرباء والماء والهاتف. يعني الحين تدفع عن طريق أونلاين خلاص، أول كان تروح سابقا شركة الاستثمار عشان أدفع الفاتورة، أو شركة عمان تل على سبيل المثال، يعني مثلا شركة الاتصالات، أو مثلا موضوع الماء الكهرباء أروح شركة الكهرباء. الحين ما يحتاج، بس اللهم عن طريق الهاتف وكبسة زر. يعني
0: فهمت بما معناه أن اليوم كثير من الوظائف لأنها تحولت إلكترونيا، فمعناته ما فيها شواغر للأشخاص أنهم يشغلوا مثل هذه الشغل أنهم يخلصوا.
1: نعم، فهمت. حتى الحين مثل عندك، أول كان عندنا في الجهة الحكومية أنا أشتغل كوني، كان عندنا مراسلين يعني يودوا رسائل حال الموظفين، حال المدير العام، حال مكتب رئيس القسم. الحين بس كله عن طريق الإيميل.
0: لكن يعني فعليا هذا شيء إيجابي، وفي نفس الوقت يخلينا نفكر في أن هذا التحول الرقمي يخلينا بطريق نفكر بطريقة أبعد في أنه هو أيضا خلق لنا وظائف جديدة.
1: نعم فعلا خلق وظائف، لكن سبحان الله في ناس تريد مثل عندها باحثين عن عمل او شيء يعني تبغى يقول خلاص العلم
0: هذا طبعا طبعا يعني هذا يعني ملف يشغل كثير، وكذلك يعني احنا ما فقط في عمان عندنا ملف مثل
1: نعم
0: ملف الباحثين عن، في كل العالم هو
1: العالم نعم
0: يعني قضية الباحثين عن عمل، ولكن اليوم عندنا فرص كثيرة، عندنا
1: ايوه
0: مساحات كثيرة يستطيع الشاب الباحث عن عمل أيضا أن يجد نفسه من خلال مهاراته، من خلال كثير من التفاصيل اللي ممكن أن يوظفها. فهي
1: اي نعم
0: الفكرة أن اليوم فعلا يمكن ما في أو وظائف مثلا في قطاعين رئيسيين احنا نعتمد
1: ايوه
0: عليهم، لكن في المقابل عندنا مساحات أكبر أن نقدر نوظفها ونقدر نوظف مهاراتنا فيها.
1: انا عندي احد من الاهل يعني ولده صغير بعد ما يعني ما كبير عامل له مشروع التاجر الصغير
0: ممتاز، وهذا أفضل
1: يعني
0: شيء.
1: هي نعم يعني مثلا يقول لك هو يتري يعني يجيب يعني هو يعني يشتري اغراض من خارج السلطنه مثلا مواقع الكترونيه وبالتالي يبيعه ويستفيد منها يعني يبيعها على الافراد وعلى ذا ياخذ يعني مثل مجموعه بالجمله ويبيعها
0: وهذا أفضل شيء إنه
1: ايوه الحين
0: يرسخ في
1: حتى
0: أبنائنا.
1: يقول لعمي خلاص الحين الوظائف ماشي كلها احنا نعتمد على التجاره وعلى التجاره الالكترونيه
0: وهذا الشيء صحيح، يعني أن يرسخ
1: قلت له انت
0: ذلك.
1: مستفيد قال بالعكس مستفيد انا
0: طبعا
1: ما مستفيد
0: جميل
1: ما بشتغل بالشغله
0: جميل جميل جدا،
1: اي
0: شكرا
1: نعم
0: لك الأخ عيسى على هذه المشاركة.
1: العفو اختي العفو بارك الله فيك
0: ما قصرت،
1: الله
0: يعطيك
1: يخليك
0: العافية. طبعا في كثير من نتائج دراسات وتقارير دولية، وواحدة من التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة تشهد تغيرا متسارعا ما يدفع الأفراد إلى تطوير مهارات متعددة والعمل في أدوار متنوعة خلال حياتهم المهنية. وأظهرت دراسات حول اقتصاد العمل الحر والعمل المستقل أن نسبة متزايدة من العاملين تتجه إلى الجمع بين أكثر من مصدر دخل أو أكثر من نشاط مهني، سواء بدافع تحقيق دخل إضافي أو بحثاً عن مرونة أكبر وفرص أوسع للتطور المهني. وهل ستبقى المهنة الواحدة هي القاعدة في المستقبل؟ أم أننا نتجه نحو مجتمع يحمل فيه الفرد أكثر من مهنة وأكثر من مهارة وأكثر من هوية مهنية في الوقت نفسه؟ وإجابة هذا السؤال تساؤلات أيضا أخرى سنطرحها إن شاء الله خلال الوقت القادم برفقة ضيفنا. وأدعوكم أيضا مجددا مستمعينا إذا حابين أنكم تشاركونا عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال على 7244-2009 أو 2469. أنا قلت فوق 24، أعيد من أول وجديد، 7244-2009 أو عن طريق الاتصال على 24-6981-51.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون. أهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع لبرنامج مسك النهار، مستمرين معكم حتى تمام الساعة 12 ظهرا. واليوم مثل ما استمعتوا واللي انضموا للاستماع، احنا اليوم نناقش هل فعلا انتهى عصر المهنة الواحدة. تحدثنا في تفاصيل هكذا قليلة فيما يتعلق بهذا الجانب، وطرح احنا بعض التساؤلات، ولكن ينضم إلينا عبر الاتصال مهندس غسان فضل بيت بن سليم، مدرب ومستشار في القيادة والسياسات الاقتصادية. أهلا وسهلا بك معنا المهندس غسان.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
0: أهلا ومرحبا بك وصباحك خير. طبعا لما نتكلم عن هل فعلا انتهى عصر المهنة الواحدة أو الوظيفة الواحدة، يمكن على مدى عقود كان الاستقرار المهني يعني وظيفة واحدة، مسار واضح يمكن يمتد لي سنوات طويلة. إيش اللي تغير اقتصاديا اجتماعيا حتى أصبح هذا النموذج يتراجع اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في الماضي طبعا كانت الاقتصادات يمكن أقل تعقيدا، التغير كان أبطأ، ولكن الشخص وكان الشخص ممكن أنه يعمل في وظيفة واحدة أو قطاع واحد حتى التقاعد. ولكن اليوم صار في تحولات كبيرة مثل ما ذكرت، يعني تحولات اقتصادية واجتماعية. من بين هذه التحولات عندنا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دخل بقوة وغير كثير من المهام، صارت مهام الروتينية صارت معتمدة بشكل كبير. أيضا صار تسارع في التغيير الاقتصادي، وصار عندنا شركات، يعني الشركة نفسها صار فيها تحقيق أكثر في الهيكلة وعملية التغييرات بشكل مستمر عشان تواكب التغيرات الاقتصادية. وأيضا صار عندنا أيضا تغيرات في تطلعات الأفراد. طبعا الأجيال الجديدة صارت تبحث عن المرونة في العمل، و مثل ما مرت علينا فترة كوفيد شفنا أنه صار طريقة العمل نفسها تغيرت، الناس صارت تعمل بشكل أونلاين وعن بعد بشكل كبير، وصار في أيضا فرصة الوصول في الكثير من الفرص. فالآن صار فكرة أنك تعمل بوظيفة واحدة بالشكل التقليدي أو بالطريقة اللي غير تقليدية ما صارت يعني هي الطريقة اللي يعني المعتادة، أو صار إنه الأشخاص صار عندهم فهم أوسع للسوق، إنه حتى أصل أنا للوظيفة أو إني ألتزم بوظيفة واحدة ما بالضرورة هو المسار الوحيد المناسب بالنسبة لي. الأشخاص بدأوا يكتشفوا اهتمامات أخرى، وصار في مفهوم إني أنا أحول هواية مثلا إلى وظيفة وتصير هذا أو إلى مصدر دخل آخر. فصار الآن في فكرة التعددية في مصادر الدخل، التعددية في الاهتمامات، والتعددية أيضا في المهارات، والتعددية في الوظائف هذه.
0: نعم، يعني أيضا مع كل هذا التعدد كما ذكرت المهندس غسان، كيف يمكننا اليوم فعلا أن نبني مسار مهني في عالم خلينا نقول يصعب التنبؤ بوظائفه المستقبل؟ يعني إحنا على الأقل كم سنة قدام إحنا ما نعرف إيش شكل الوظائف، إيش شكل سوق العمل ومتطلباته مع هذه المتغيرات.
1: بالتأكيد هو مثل ما ذكرت فعلا السوق بدأ يتغير بشكل كبير، وصعب إنه التنبؤ بالمستقبل. وأنا أعتقد إنه خطأ إنه الشخص يحاول التنبؤ بوظيفة المستقبل بشكل دقيق. المستقبل يتغير بسرعة. الأفضل هو بناء ما أسميه برأس المال المهني، واللي هو يتكون من المعرفة، المهارات، العلاقات، والسمعة المهنية. وأوصي الشباب خاصة في الوقت الحالي بالتركيز على ثلاث طبقات. يعني الشخص يكون عنده ثلاث طبقات مختلفة يركز فيها. أولا المهارات الأساسية، فيفكر في أنه في مجموعة من المهارات الأساسية الشخص يحتاجها، وهذه مطلوبة في أي وظيفة تقريبا، مثل التواصل، حل المشكلات، التفكير النقدي، والعمل الجماعي. يعني إذا الواحد توفرت عنده هذه المهارات ممكن في أي وظيفة تقريبا راح يكون في احتياجها، ومهم جدا يطور مهارات في هذا الجانب. الجانب الآخر المهارات التخصصية، مثلا الهندسة، البرمجة، المحاسبة، التسويق، يعني مهارات تكون تخصصية في تخصص معين. هذه طبقة أخرى من المهارات يحتاج الشخص يكون عنده أيضا، يكون قوي في بعض هذه المهارات، أو تكون عنده مهارة واحدة يكون هو متخصص فيها. وثالثا مهارات مستقبلية، مثل ما وجدنا أنه بشكل مستمر في أشياء جديدة تدخل للسوق مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، إدارة المشاريع، الابتكار. الشخص اللي يجمع بين هذه الطبقات الثلاث سيكون أكثر قدرة على التنقل بين الفرص المختلفة. فباختصار اللي نقوله أنه لا تخطط لوظيفة واحدة، ابني مجموعة قدرات تفتح لك عشرات الوظائف، لأنه الآن السوق صعب يتطلب هذا، أن يكون فيه تنوعية وتعدد.
0: نعم بالفعل، يعني يمكن زمان لما قبل ما ندخل أي تخصص أو نختار تخصصاتنا كنا دائما نقول هذا التخصص مطلوب يمكن بعد 5 سنوات، أو هذا التخصص بحاجته سوق العمل، لكن فعلا كما ذكرت المهندس غسان هذه النظرة تغيرت بشكل كبير. اليوم عندنا نماذج كثيرة درست تخصصات مختلفة ولكنها اليوم تشغل يعني في أماكن مختلفة أو بعيدة حتى عن تخصصهم أو تخصصاتهم. ففعلا اليوم أصبحنا في عصر المهارات، وأصبحنا نسمع كثير عن تحويل المهارة إلى مصدر دخل، لكن هل كل مهارة اليوم قابلة أنها تتحول إلى قيمة اقتصادية؟
1: هو موضوع أنه هل المهارة أو كل مهارة تتحول إلى قيمة اقتصادية، يعني الإجابة باختصار ممكن نقول ليس بالضرورة كل مهارة، بس المهم جدا يعني المهارات حتى تتحول هذه المهارة إلى أن تتحول إلى قيمة اقتصادية ممكن أنا أسوقها، تحتاج 3 شروط. واحد، أولا وجود حاجة أو مشكلة. مهم جدا أنه الناس ما راح تدفع مقابل المهارة نفسها، بس مقابل أنه هذه المهارة تحل لهم مشكلة وتحقق نتيجة معينة بالنسبة لهم. هذا أول شرط. ثاني شرط وجود طلب في سوق العمل. قد تكون لديك مهارة رائعة وممكن يعني أنت ممكن أفضل إنسان في هذه المهارة، بس ما عليها طلب كافي. وثالثا وأهم شيء القدرة على تقديمها بشكل احترافي. مهم جدا أنك تكون قادر على أنك تؤدي هذه المهارة وتقدمها وتسوقها بشكل احترافي. مثلا ممكن تكون مدرب أو استشارات، منتجات تقنية، أو بشكل عمل حر أو المحتوى أو كمتخصص أو محتوى متخصص يعني. فممكن أنه الشخص يكون يجد تصميم أو التدريب أو غير ذلك، وكلها ممكن تتحول إلى دخل طالما تم ربطها بحاجة حقيقية في السوق وأنها تحل مشكلة حقيقية.
0: نعم.
1: فباختصار نقول أن المهارة وحدها لا تكفي، القيمة تأتي عندما تحل مشكلة لشخص مستعد أن يدفع مقابل هذا الحبيب.
0: نعم ممتاز. أيضا يعني خلينا نروح إلى جانب المؤسسات، حتى متطلبات المؤسسات بالنسبة للموظفين أو من يطلب يعني لطلب الوظيفة تغير، أو من يبحث عن الوظيفة أصبحت أيضا المؤسسات لديها متطلبات، لكن خليني أقول يعني في ظل كل هذا التحول هل ما زالت ربما في مؤسسات تبحث عن المتخصص التقليدي، أو فعلا أصبحت تفضل اليوم الشخص القادر على الجمع بين أكثر من مهارة أكثر من تجربة؟
1: سؤال جدا جميل. هو طبعا المؤسسات، يعني نكون واضح، المؤسسات ما زالت تحتاج التخصص. إحنا لا نقول أنه التخصص ما صار مهم، ولكن الأعمال المعقدة تدار بالمعرفة ولا تدار بالمعرفة العامة، يحتاج نوع من التخصصية. يعني مثلا أنا إذا طلبت مثلا موضوع ما ترتبط بالمحاسبة فبحتاج إني أجيب شخص متخصص في المحاسبة. ولكن اللي تحتاج المؤسسات اليوم ومن هذا التحول اللي يسموه المتخصص متعدد الأبعاد، يعني شخص عنده تخصص عميق في مجال معين وفهم جيد في مجالات أخرى مرتبطة به، فتكون يعني وهذا اللي يسموه التي شيب بروفيشنال، يعني شخص يكون عنده مهاره اساسيه وتخصص اساسي ولكنه ايضا يكون عنده مهارات جانبيه تكون مرتبطه يربطها مع التخصص الاساسي تؤيد هذا التخصص وتخليه اقوى في تخصصه. مثلا عندنا مهندس مثلا ويفهم في اداره المشاريع، او مثلا محاسب ويفهم في تحليل البيانات، الموارد البشرية، يفهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وهذه الأشياء يعني كان في الماضي ممكن تكون خبير في مجال واحد، ولكن اليوم أنت في مجال عملك كمتخصص تحتاج مهارات متنوعة ومتعددة تساعدك في مجال عملك.
0: نعم بالفعل، احنا سعيدين بهذا التواصل معك المهندس غسان وإثرائك أيضا لهذه المساحة من خلال هذه المعلومات. إذا كان هناك تمت رسالة شيء تحب توجهها لشبابنا لكل من يستمع لهذه المساحة من مسك النهار.
1: بكل تأكيد طبعا رسالة خاصة للشباب. العالم يتغير بسرعة أكبر من أي وقت مضى. الوظائف تتغير والتقنيات تتغير وحتى القطاعات تتغير، لأن الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير. فالشيء يعني إذا قلنا الشيء الوحيد الثابت اللي ممكن الواحد ينجح فيه، أن الإنسان اللي يستثمر في تعلمه وتطوير مهاراته وبناء سمعته المهنية يبقى قادرا على صناعة الفرص مهما تغيرت الظروف.
0: بالفعل
1: هذا يعني أهم نقطة ممكن نحكي فيها ونوصل فيها الشباب.
0: كل الشكر لك المهندس غسان فضل بيت بن سليم، مدرب ومستشار في القيادة والسياسات الاقتصادية. كل الشكر لك المهندس.
1: عفوا شكرا جزيلا.

أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب، وفي فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش لك وإيش عليك في زمن المهن المتعددة. لك أن تتعلم أكثر من مهارة مهما كان تخصصك، لك أن تبدأ مشروع صغير إلى جانب عملك، لك أن تغير مسارك المهني إذا اكتشفت شغفا أو فرصة جديدة، لك أن تبحث عن مصادر دخل متنوعة، لك أن تطور نفسك باستمرار بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل، ولك أيضا أن تعيد تعريف النجاح بالطريقة التي تناسبك. أما إيش عليك؟ عليك ألا تجمع المهن وتفقد الاتجاه، عليك أن تعرف لماذا تضيف مسارا جديدا إلى حياتك، عليك ألا تجعل السعي للدخل الإضافي يستهلك صحتك وعلاقاتك، عليك أن توازن بين الطموح والاستدامة، وعليك أيضا أن تبني عمقا في مجال ما، لا أن تكتفي بالانتقال السريع بين المجالات. وهذه كانت وقفتنا في إيش لك وإيش عليك. أيضا في الرسائل وصلتنا عن طريق الواتساب، دخلنا عصر المهارات، عصر الشهادة انتهى، عصر معك شهادة صار ما يهم البعض، وإذا عملنا مقارنة بالفرق بين زمان واليوم، كانت زمان الوظيفة والشهادة والدرجة مهمة حتى تلتحق بالوظيفة اللي من خلالها تمر حياتك بالوظيفة والتخصص اللي درسته، أما اليوم الحين الوظيفة عبارة عن مجموعة مهارات، تعرف بالتسويق وتحليل البيانات، بيع، تقدر تشتغل تعمل بعشر وظائف، المهارات صارت عملة جديدة، منها التعلم السريع، لا يهم تعرف كل شيء، المهم أنك تعرف تتعلم أي شيء خلال شهر واحد. مهارة حل المشكلات، بإمكان الموظف يقوم بتوظيف الغير في مواقع من خلال خبرته في مجال معين لحل مشكلة وهو الوحيد قادر على حلها، بالتواصل مع موظفين يضعون حلول سريعة بحكم التقنية وسهولة الوصول إلى مشروع معين فيه كسب أموال، حتى برمجة هذه الأشياء لازم يعرف يبيع فكرته، بدونها مهارتك مدفونة، الشهادة صارت تذكرة دخول، بس اللي يخليك تكمل وتترقى في مهاراتك اللي تتراكم معك وين ما رحت، وانت سعيت لها وجربت توصل إلى الشيء اللي تريده. الشباب عندهم مهارات وأفكار إبداعية واختراعات علمية، البعض أصبح له مصدر دخل آخر مقابل وظيفة ثابتة، وآخر يكسب فيها من مهارة نجاح فيها. صباح الخير والسعادة مريم وجلال، يومكم سعيد، عواطف السعدية، شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا أم ناصر الهادي تقول صباح الخير مريم وجلال، أسعد الله صباحكم، كل خير ونور، صباحك نور. لم تعد الوظيفة الواحدة تكفي لتغطية نفقات الحياة الأساسية وتحقيق الطموحات، يعتمد كفاية ذلك على قدرتك على إدارة الدخل والمصاريف، وهل وظيفتك الأساسية تسمح لك تتوظف أو تفتح لك مشروع آخر. شكرا لك على هذه المشاركة. السلام عليكم، يحكى أن أحد الأشخاص كان يمسك بيده عصفورا، شاهد عدد كبير من العصافير على أحد الأشجار فرمى ما بيده وطار وهم بالصعود إلى الشجرة، فطارت كل العصافير ولم يستطع أن يمسك عصفورا واحدا، فعاد حزينا على العصفور الذي كان في يده. تحياتي لك مريم والمخرج، وهذه رسالة سعيد بن عزيز الهشامي، طبعا رسالته فيها فكرة أو مغزى، يعني جميل جدا أن كيف فقد العصفور اللي في يده لأنه شاف تعدد وشاف في أشياء كثيرة أو عدد من العصافير. شكرا لرسائلكم ومداخلاتكم مستمعينا. نروح لمسك الختام اليوم، نتكلم عن حكاية أغنية إلا أجيبك جديد كاظم الساهر. طبعا كاظم الساهر خلال هذه الفترة نزل أغنيتين اللي هي متى وأغنية إلا أجيبك، طبعا بعد أيام من النجاح الكبير الذي حققته أغنية متى للفنان كاظم الساهر. يمكن كثير من الناس في بداية نزول هذه الأغنية كانت ردة فعلهم شوية قوية على أغنية متى تحديدا. طبعا يأتي الآن الإصدار المنفرد الثاني
زماني إلا أجيبك ليعمق هذه الرؤية، ويؤكد أن هوية الألبوم المنتظرة ستكون مليئة بالموسيقى الجديدة، نابضة بالعراقية الغزيرة، مليئة بالصورة الشعرية المتفردة القريبة للقلب، مغمورة بالتمرد والرومانسية والمشاعر العاصفة. في إلا أجيبك يبدو كاظم الساهر وكأنه يدرك التغير الحادث في اتجاهات السوق وما يجذب الأجيال الشابة، لكنه يعيد صياغة تلك العناصر بما يتماشى مع شخصيته الفنية المتفردة، ليوازن بين إرضاء الجمهور الأمس في الوقت الذي يقترب مما يريده جمهور الأمس بما في الوقت الذي يقترب مما يريده جمهور اليوم، يفعلها بمعاييره الخاصة في الكلمة واللحن والأداء، بوضعه للرؤية الموسيقية التي ينفذها الموزعون. يواصل هنا القيصر تجاوزه لمنطقة الملحن والمطرب، ويبرز من جديد شاعرا يكتب ذاته بقصيدة عامية ساحرة في تعبيرها. يثبت القيصر مجددا أنه لا أهمية للمقارنة التقليدية بين غنائه بالفصحى أو العامية، لأنه ينقب في كل لغة عن أصفى جمالياتها. أمس كنت أتابع لقاء للفنان كاظم الساهر، واحد من أحدث لقاءاته نزل يوم أمس، كان يقول عن أغنية متى وإلا أجيبك هي فيها فن من الموروث الشعبي العراقي، وذكر أنه ستكون هناك أغنيات بالفصحى كما اعتاد الجمهور، يعني اعتاد الجمهور على كاظم. في هذه الأغنية يستعيد روح الأغنيات التي صنعت مجده خلال فترة التسعينيات، وكذلك كتب كاظم الساهر كلمات إلا أجيبك كقصيدة عامية رومانسية متعددة البحور والأوزان الشعرية. أيضا هذا النص لا يسير طبعا في خط مستقيم، بل يحمل أيضا انعراجات درامية، تحولات ينتقل الشاعر من أو ينتقل فيها من لهفة المشاعر والاندفاع الواسع نحو الهدف في مقطع وراك إلا أجيبك يا ملاك. وخلونا نسمع الأغنية في ختام هذه الحلقة من مسك النهار. كنت معكم مريم البداعي، وتحيات الأستاذ عفراء اليحيائي في الإشراف، وهذه تحيات مخرجنا جلال الخويصري. إلى اللقاء.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بدي حدا يدفي.
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: Montiel, goal, goal, goal, goal. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة.

سدي حفظ سر الكلام ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظالم يموت فرحان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أصدر حضرته صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه أمرا سلطانيا ساميا بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. يمثل هذا التعيين خطوة محورية في مسار تأسيس المركز، ويعكس الاهتمام السامي بتعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال العالمية. ويترأس مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي صاحب سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بعضوية نخبة من القيادات والخبرات الرفيعة من القطاعات الحكومية والمالية والتنظيمية والدولية، وهم معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية نائبا للرئيس، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني، وسعادة محمود بن عبد الله العويني، وسعادة ملهم بن بشير الجرف وخبير دولي مستقل. عقد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، وأشاد معاليه بالجهود التي يبذلها المحافظون في متابعة مسيرة التنمية المحلية وتعزيزها. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، أبرزها جائزة جلالة السلطان المعظم لتنمية المحافظات، والتي من المقرر انطلاقها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة. ومن منطلق العناية الكريمة التي يوليها المقام السامي حفظه الله ورعاه للاستقرار الاجتماعي من خلال إنشاء صناديق دعم الزواج بالمحافظات، فقد أكد معالي السيد وزير الداخلية على أهمية تقييم الفترة الماضية والوقوف على سير أعمالها ومتابعة مؤشرات أدائها بما يسهم في المرحلة القادمة في تحقيق الأهداف السامية المرجوة منها. تصدت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاجمية لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية أنها اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ على منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، مشيرة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات على إيران رداً على إسقاط طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي خلال تنفيذها دورية في المنطقة، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد يجب أن يكون قوياً جداً على إسقاط المروحية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط خلال 2 أو 3 أيام. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات استهدفت لمدة 4 ساعات نحو 20 هدفا إيرانيا. من جانبها أكدت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية تعرضتا للهجوم، كما أكدت بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي حول حادثة المروحية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وجود أي قوات في مواقع التصعيد العسكري قد يعرضها لخطر دائم. وأشار عراقجي إلى أن الحوادث العرضية للقوات المتمركزة بالمنطقة قد تكون واردة بشكل كبير في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة. تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الغارات الأمريكية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف 4 مواقع باستخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة شملت حظائر طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومركز قيادة وتحكم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بد حقايد فجأة.
1: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعينا الكرام الذين يتابعوننا على التردد 100 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 91.7 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 100 ميجا هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 91.7 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام الذين يتابعوننا على التردد 100 ميجاهيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 91.7 ميجاهيرتز.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة وتواصل جديد يجمعنا معاكم في صوت الشباب. رحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الأربعاء، وإن شاء الله تكونوا يعني من بداية هذا الصباح أنجزتوا كل أعمالكم بكل سهولة ويسر بإذن الله تعالى، وإحنا نواصل أكيد معاكم برامج إذاعة الشباب وبرنامج صوت الشباب اللي تعودتوا عليه من الساعة 2 إلى الساعة 4 بشكل يومي، من الأحد إلى الأربعاء، بكرة الخميس برنامج السلامة على الطريق. يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا دروب السلامة بإذن الله تعالى، بالرغم من الأجواء الحارة لكن خلاص أتوقع تكيفنا عليها، وبدأ شوي الزكام والصوت يتغير مع مكيف حرارة مكيف حرارة، فطبيعي هذا الشيء يأثر على أجسامنا بشكل عام. الله يحفظكم إن شاء الله، والله يعطيكم الصحة والعافية وين ما كنتم مستمعينا، ودروب السلامة للجميع. إلى تمام الرابعة مستمعينا في موضوعاتنا المختلفة، معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج مروان السعيدي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء الخير للجميع، والله يحفظكم وين ما كنتوا وين ما كانت هذه الوجهات والدروب لهذا اليوم بإذن الله تعالى. احنا راح تكون عندنا موضوعات مختلفة في حلقتنا لليوم مستمعينا، راح يكون لنا حديث إن شاء الله عن جائزة ثقافة الطفل 2026. راح نتعرف على هذه الجائزة بشكل عام، تفاصيلها، أهدافها، الفئة المستهدفة أيضا من الأطفال في أي من أي عمر بالتحديد، وآلية مشاركة الأطفال أيضا في هذه الجائزة، جائزة ثقافة الطفل اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وراح يكون معانا إن شاء الله الأستاذ أحمد بن ناصر الراشدي، وهو رئيس قسم ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. وأيضا في فقرة مع الشباب اليوم راح يكون لنا حديث عن فريق فيض الخيري. هذا الفريق عنده رسالة معينة يحب يقدمها في نشر ثقافة التطوع في المجتمع، وأيضا تشجيع طلبة الجامعات والكليات في المشاركة أو على المشاركة في الأعمال التطوعية بشكل عام. فريق فيض الخيري من الفرق طبعا لأحدى الفرق الجامعية، لكن تبنوا بعض الأعمال الخيرية والتطوعية بشكل عام. وجميل أيضا أن نشوف طلبة الجامعات والكليات يكون لهم حضور في مثل هذه الأعمال التطوعية في المجتمع. راح تكون معانا اليمامة بنت خليفة الحضرمية وميسون بنت ربيع الحاتمية. وأيضا مستمعينا في اليوم في فقرة أسرتي سعادتي، اليوم موضوعنا عن الحملة التوعوية بعنوان جزء مفقود. وهذه الحملة جزء مفقود لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة. هذه الحملة مستمعينا أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، ورح تكون معنا أيضا إن شاء الله في الاستوديو نصرة بنت عزيز الريامية، وهي إخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. بعد شوي رح نتعرف أكثر مستمعينا على جائزة ثقافة الطفل بإذن الله تعالى مع ضيفنا الأستاذ أحمد. بعد هذا الفاصل متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ومساء سعيد عليكم إن شاء الله. دروب السلامة وين ما كانت هذه الوجهات والدروب في هذا المساء الحار. حياكم الله مستمعينا، وأكيد نبدأ أولى مواضيعنا في حلقتنا لليوم. نتكلم عن جائزة ثقافة الطفل 2026 اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وينضم لنا خلال هذه الدقائق أحمد بن ناصر الراشدي رئيس قسم ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ أحمد مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا في صوت الشباب.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ سلوى، شكرا شكرا على الاستضافة الكريمة في برنامجكم الجميل.
0: جزاك الله خير أستاذ أحمد، يعطيكم العافية على كل هذه الجهود اللي تبذلوها أيضا فيما يتعلق بالطفل، ثقافة الطفل، الجوائز اللي تطلق، المبادرات، كل شيء معني بالطفل موجود معكم ما شاء الله في هذا القسم، قسم ثقافة الطفل بالوزارة، وزارة الثقافة والرياضة والشباب. ومن يعني الأخبار الجميلة اللي شفناها اليوم إطلاق الوزارة لهذه الجائزة، جائزة ثقافة الطفل 2026. ففي البداية نبارك لكم إطلاق الجائزة، وحابين ناخذ تفاصيل من خلالك أستاذ أحمد.
1: نعم أستاذ سلوى، أولا شكرا على التهنئة الجميلة الطيبة، والحمد لله إحنا في هذا العام يعني قسم ثقافة الطفل ووزارة الثقافة والرياضة والشباب نحتفل بالدورة السادسة من هذه الجائزة، وهذا رقم يعني جميل وصعب في نفس الوقت، لأنه كان وراء جهد جبار في الدورات الماضية حتى وصلنا لهذه الدورة، وإن شاء الله نحتفل باليوبيل الفضي والذهبي لهذه الجائزة المتفردة في الوطن العربي حقيقة، يعني لأنه موضوعها كما سأحكي مواضيعها تشتغل على موضوع مهم جدا للناشئة وللأطفال في هذا الوقت بالذات من عصر الرقمنة والتكنولوجيا. فهذه أيوة
0: نعم
1: نعم هذه الجائزة طبعا هذه السنة أو هذه الدورة برعاية أوكيو، شركة أوكيو، والجائزة تهدف كما يعرف الجميع والمتابعين الكرام تهدف إلى تأصيل الوعي بالهوية والانتماء في حياة أطفالنا وأولادنا، تهدف إلى تنمية الخبرات اللغوية والتربوية والأخلاقية وتربية القيم الإنسانية، تهدف أيضا إلى بعد آخر وهو رفع جودة الإنتاج المقدم للطفل العماني والعربي. فهذه الجائزة تنقسم إلى قسمين أو فرعين، الفرع الأول مسابقة عمان تحكي، وهذه موجهة للكتاب ومؤلفي أدب الطفل في عمان والعرب المقيمين في عمان، والفرع الثاني مسابقة تحدث كي أراك، وهي موجهة للطلبة العمانيين والعرب والطلبة العرب المقيمين في سلطنة عمان من عمر 7 إلى 12 سنة.
0: من 7 إلى 12 سنة.
1: نعم. فالجائزة الأولى أو عفوا الفرع الأول المسابقة الأولى عمان تحكي، هذه المسابقة فكرتها إنه القسم أو الجائزة تطرح موضوع تحتاجه المكتبة العمانية والعربية، يعني الطفل

0: العماني والعربي محتاج موضوع حول عمان.
1: نعم.
0: عمان حضارة، عمان عن حضارتها، عن تاريخها، عن تراثها الثقافي. فسنويا نطرح موضوع، فهذه السنة مسابقة عمان تطرح فكرة كتابة قصص عن شخصيات عمانية مؤثرة عاشت في القرن العشرين.
1: جميل.
0: وأيضا هناك أولوية للكتابة عن شخصيات مؤثرة في مجال الطاقة مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة، بحكم رعاية شركة أوكيو للجائزة هذا العام. طبعا عمان تحكي معروف، يعني يكتب القاص الكاتب العماني والعربي المقيم في سلطنة عمان، يكتب في هذا الموضوع في قصة باللغة العربية يعني لا تتعدى 500 كلمة.
1: يعني قصص موجهة تكون للطفل، هل في مجال معين للطفل أستاذ أحمد أو بشكل
0: أيوة
1: عام
0: يعني
1: فيما يتعلق يعني كل شيء مختص في الطفل يعني موجه إلى الطفل من خلال هذا الفرع اللي هو عمان تحكي؟
0: أيوة يعني هذه عمان تحكي مثل ما قلت لك، كل دورة تختار موضوع يخص عمان.
1: نعم.
0: للأسف بعد عمل إحصاءات واستبانات ودراسة وجدنا إنه المكتبة العمانية والعربية تفتقر إلى كتب موجهة للأطفال عن عمان، عن بلدنا، عن تراثها الثقافي، عن تاريخها كذا. فاستطعنا من خلال الدورات الماضية إنه نكسب نصوص، في كل دورة تفوز 5 نصوص، 5 قصص جودة عالية، قصص جميلة عن عمان. مثلا الدورة الماضية كان الموضوع عن مواسم عمان،
1: نعم.
0: أو المواسم العمانية مثل موسم الورد، موسم الرمان، موسم الهبطة، وموسم الجيذر وغيرهم. فالكتاب العمانيين تنافسوا وأصدر وفازت 5 قصص، وتم طباعتها في إصدار ذا جودة عالية، وكان المفروض يدشن في معرض الكتاب الماضي، لكن لأسباب التأجيل دشناه يعني خارج المعرض.
1: نعم.
0: كان موضوع هذا، بس هذه السنة الموضوع اللي بيكتب فيه الكاتب قصة موجهة للأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات، سيكتب عن شخصية عمانية مؤثرة في القرن العشرين. والأولوية القصص الفائزة ستكون الأولوية للذي يكتب عن شخصية مؤثرة في قطاع النفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة. هذه المسابقة الأولى. طبعا بس أنوه إنه الجائزة اللي سيحصل عليها الكاتب أو القاص الخمسة الفائزين في مسابقة عمان تحكي،
1: نعم.
0: سيحصل على مبلغ وقيمة جائزة قيمتها 600 ريال، وسيحصل على درع وشهادة تقدير، وسيهدى 100 نسخة من بعد طباعة الكتاب، وسيعمل له حفل توقيع في معرض الكتاب القادم يوقع فيه قصته يعني.
1: جميل.
0: أيوة.
1: نعم، قبل الانتقال إلى يعني القسم الآخر من الجائزة أستاذ أحمد تحدث لكي أرى، خلينا شوي أيضا نكون في هذا القسم الأول أو الجزء الأول من الجائزة عمان تحكي. نعم، كيف آلية المشاركة ومتى راح تبدأ أيضا يعني متى راح تبدأ باستقبال المشاركات في هذا الفرع بالتحديد؟
0: أيوة طبعا هم الجائزة تم الإعلان عنها اليوم. في فرصة لدى الكاتب إلى 30 يوليو، آخر موعد لاستلام القصص والنصوص تاريخ 30/7، فعنده فرصة شهر ويعني تقدر تقول يعني 20 يوم تقريبا وإنه يكتب نصه. وبإذن الله يعني لتجويد النصوص هذه وإخراجها بطريقة جميلة ستعلن الوزارة نهاية هذا الشهر بإذن الله، شهر يونيو 6، ورشة أونلاين عن بعد للكتاب، يعني لإعطائهم يعني تدريب مبسط في كيفية كتابة قصة عن الشخصية، عن الشخصيات.
1: نعم.
0: أيوة هذا فن، يعني أنك تكتب قصة عن شخصية هذا فن. بعض الكتاب يقعوا في فخ المباشرة، يعني يكتب بطريقة صحفية ويذكر أرقام وكذا، إحنا ما نريد هذا، نريد قصة مثلا مشهد من طفولة هذا الرجل أو هذه المرأة العماني اللي عاش في القرن العشرين وأثر في تاريخ العمانيين، أو مثلا موقف من المواقف بطريقة حكائية فنية،
1: نعم،
0: وليست بطريقة صحفية يعني سردية كذا يعني يسرد كذا. فلهذا كنوع من الدعم أيضا سنعلن عن هذه الآن، نحضر يعني لهذه الورشة مع مدرب كتابة يقدمها أونلاين لمن يريد أن يحضر يعني.
1: نعم. طيب في مثلا شروط معينة بشكل عام أو أنه مفتوح لأي شخص ممكن أنه هو يشارك، بغض النظر عن أنه كان مثلا يعني كتابات سابقة بشكل عام، أو أنه كل شخص بإمكان المشاركة في هذا الفرع من الجائزة أو ما تحكي؟
0: طبعا المشاركة مفتوحة للكتاب من عمر 18 سنة فما فوق، يعني طلبة الجامعة القاصين الموهوبين مفتوح لهم فما فوق يعني، وأي كاتب يستطيع أن يشارك، لديه موهبة وقدرة أنه يكتب قصة للأطفال في هذا الموضوع. فقط لا يحق لمن فاز بالجائزة في دورة 2025 المشاركة في المسابقة، بمعنى نعطي فرصة للكتاب اللي فاز ونعطي فرصة للكتاب اللي ما فاز. وحدث أنه كاتبين تقريبا شاركوا مرتين وفازوا، يعني مثلا القاصة الكاتبة الأستاذة جميلة الهنائي فازت في دورة 2023 وما شاركت في 2024 بس شاركت في 25 وفازت. الكاتب القاص عبد الله المفرجي أيضا فاز في 2021 وفاز في 2025، بس عادة يعني اللي يفوز في الدورة السابقة يعني ما يشارك لأجل يتيح فرصة لآخرين.
1: نعم.
0: ولأجل أن يطور نفسه يعني أيضا هو.
1: بالفعل. طيب نعم. نعم المشاركات مفتوحة مثل ما تفضلت وذكرت أستاذ أحمد إلى 30 يوليو اللي هو الشهر القادم شهر 7 بإذن الله تعالى.
0: أيوة.
1: نعم.
0: طبعا كما ذكرت لك يعني اسمحي لي بس
1: فضل.
0: كما ذكرت لك يعني التزام بالخصائص الفنية لقصص الأطفال. النص يكتب باللغة العربية، يتقدم بقصة واحدة ما سبق أن نشرها في مكان، في حال فوز هذه القصة تصبح ملكيتها لوزارة الثقافة وتقوم لجنة التحكيم والقسم ثقافة الطفل بتحرير هذه القصة وإصدارها في كتاب.
1: نعم جميل. طيب يعني التقدم للمسابقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب أستاذ أحمد أو عندكم موقع خاص؟
0: نعم عن طريق حسابات الوزارة هناك رابط لاستمارة التسجيل، بمجرد ما يكون النص أو القصة جاهزة يدخل على الاستمارة يملي البيانات المطلوبة والوثائق المطلوبة. وإيش الوثائق؟ الوثائق اللي هي نسخة يعني صفحة وورد للقصة،
1: نعم،
0: بصيغة وورد وصورة شخصية وسيرة ذاتية مختصرة له.
1: نعم جميل. هذا بالنسبة نعم تفضل أستاذ أحمد.
0: آسف. وكما ذكرت هو أيضا للكتاب العرب المقيمين في عمان. في عمان تبارك الله يوجد مجموعة من الكتاب من الدول العربية يعيشوا بيننا ويكتبوا، بعضهم في المسرح بعضهم في القصة بعضهم في الرواية، فمن حقهم أيضا يعبروا عن حبهم لعمان وعن اطلاعهم ويعني معايشتهم للعمانيين، يعني نتيح لهم فرصة في هذا. وحدث أنه ترشحوا أكثر من كاتب عربي بس ما فازت قصصهم. حدث في السنة الماضية أن شاركوا مجموعة من الكتاب يعني من جمهورية مصر من سوريا من اليمن من السودان، مجموعة من الكتاب العرب اللي يعيشوا في عمان.
1: نعم جميل. هذا فيما يتعلق طبعا بالفرع الأول من الجائزة اللي هي عمان تحكي. الفرع الآخر أو القسم الآخر من جائزة الطفل، جائزة ثقافة الطفل 2026 فرع تحدث لكي أراك، حابين نقترب منها أكثر أيضا أستاذ أحمد من خلالك.
0: أيوة نعم، مسابقة تحدث كي أراك أيضا هي الفرع الثاني، وهي تستهدف الطلاب الموهوبين في مهارة التحدث العفوي ويمتلكوا كاريزما خاصة في الحديث من عمر 7 إلى 12 سنة. إحنا مقسمينهم فئتين، الفئة الأولى من 7 إلى 9 سنوات، الفئة الثانية من 10 إلى 12 سنة. الفكرة إنه في سنويا نطرح 3 مواضيع، الطفل مع أسرته أو مع إدارة المدرسة يجلسوا معاه في ورشة كذا مصغرة، يختاروا موضوع من المواضيع الثلاثة ويدي الطفل يكون مادة عن هذا الموضوع، ثم يعني بعد ما يكون جاهز يبدوا يصوروه في فيديو واضح في جودته وصورته بدون أي تقطيع بدون أي منتجة، مجرد فيديو فقط يقف أمام الكاميرا ويتحدث لمدة 3 دقائق فقط أو أقل. أيوة. فهذه السنة طرحنا مواضيع تتعلق ب يعني الطاقة والاستدامة والابتكار. إذا تسمحي لي أتحدث عن المواضيع
1: حتى تفضل توضح
0: الصورة.
1: نعم تفضل.
0: أيوة توضح الصورة لأولياء الأمور للمعلمين، إنه الطفل يختار أحد هذه المواضيع إيش هو يحب يتحدث. فالموضوع الأول حيكون عن الطاقة، وفكرته إنه يجيب على هذا السؤال: ماذا لو استيقظت في يوم والأنوار والمصابيح ما اشتغلت، التلفاز ما اشتغل، الآيباد مالك ما اشتغل، التليفون ما اشتغل، كيف سيكون يومك؟ أين ترى الطاقة في هذا اليوم؟ كيف تساعدك الطاقة، هذه طاقة الكهرباء وغيرها، في حياتك؟ ماذا يحدث إذا لم نحافظ على الطاقة؟ أنت ماذا ستفعل لتوفر الطاقة وتحافظ عليها؟ فهذا موضوع إذا حبه خلاص يحضر، يجيب على هذه الأسئلة ويحضر مادة يتكلم فيها بشكل شفوي، سواء باللغة العربية الفصحى أو باللهجة العامية المحلية.
1: جميل.
0: لا يشترط يعني أنه يلقيها باللغة العربية، وأيضا لا تكون لغة المشاركة خطابية.
1: نعم.
0: بمعنى كأنه خطيب، يعني هذه المسابقة لا تبحث عن الخطباء. ولا تبحث عن شخص يتحدث بطريقة الشعراء، وإنما. نعم. يتحدث بطريقة عفوية جدا. الموضوع الثاني اللي هو موضوع الاستدامة. أنت بطل صغير يحب كوكب الأرض وتريده أن يكون نظيفا وجميلا، كل تصرف منك يصنع فرق في هذه الأرض، ماذا يعني لك الاستدامة؟ هذا الموضوع، موضوع التصرف والمحافظة على الأرض، يسميه الاستدامة.
1: نعم.
0: ماذا يعني لك الاستدامة في بيتك ومدرستك؟ إيش الأشياء اللي تفعلها لتحافظ على البيئة؟ كيف يمكن للأشياء الصغيرة إنه تساعد في جعل مستقبل الأرض نظيف وجميل وأفضل؟ هذا موضوع ثاني يسميه الاستدامة.
1: جميل.
0: ممكن إذا حب يتكلم، ما حب يتكلم ويشارك في الموضوع الأول، يشارك في الموضوع الثاني هذا. الموضوع الثالث، كل اختراع كبير بدأ بفكرة صغيرة.
1: بالضبط.
0: ربما أنت ترى أشياء من حولك تحتاج إلى تحسين، وهذا يعني أنك أنت مفكر ومبدع، يمكن أن تبتكر حلول ذكية تجعل الحياة أسهل وأفضل. فمثلا، هل لاحظت مشكلة في استخدام الماء أو الطاقة؟ ما هي هذه المشكلة؟ ما الفكرة التي تقترحها لحل هذه المشكلة؟
1: نعم.
0: كيف تشجع أصدقائك وعائلتك على تطبيق هذه الفكرة؟ فهو يجيب على هذه الأسئلة ويتحدث في فيديو لمدة 3 دقائق أو أقل عن موضوع الابتكار. في حالة جاهزية هذه المادة، بعد كما قلت وكما ذكرت في الاجتماع في ورشة مصغرة مع الأسرة، مع والدته والده أخوانه، يصور فيديو نقي الصوت بجودة عالية والصورة، ويدخل على رابط الاستمارة ويملي البيانات، و يعني ينزل الفيديو هذا وينزل صورة من جوازه أو بطاقته وصورة شخصية له. وعندهم فرصة، عندهم فرصة الأسرة يعني الحين في الصيف، عندهم فرصة إنه يكون يعني المشاركة الاشتغال على هذه الفكرة إلى 30/7
1: في وقت
0: يعني
1: كافي.
0: شهري.
1: نعم. وقت
0: في وقت كافي.
1: نعم.
0: والآن طلابنا يعني عندهم إجازة وفسحة كبيرة، وفرصة إن نربي لهم مهاراتهم على التحدث.
1: بالضبط.
0: في حالة بعد ذلك يعني توجد لجنة تحكيم بتقيم هذه الفيديوهات اللي وصلت، والمرحلة الثانية يتصدر 50 مشارك من هذا المشاركين. في المرحلة الثانية هذا، في مرحلة 50 يتم مقابلتهم أونلاين عن بعد، ويعيد نفس الفيديو نفس المادة اللي قدمها في الفيديو نعم. أمام لجنة التحكيم عبر الكاميرا عن بعد
1: نعم.
0: بعد ذلك نصل إلى المرحلة الثالثة وهي تصدر 5 فائزين أو متأهلين للنهائيات للحفل الختام النهائي
1: نعم.
0: هذا هم الأفضل من المشاركين. في السنة الماضية على سبيل المثال أستاذ سلوى وصل عدد المشاركين تبارك الله 500 مشارك
1: ما شاء الله
0: ما بين طلبة عمانيين وطلبة عرب مقيمين في سلطنة عمان
1: ما شاء الله. هذا الدليل أستاذ أحمد أنه ما شاء الله الجائزة وصلت للمجتمع بشكل كبير وهذا الدور كبير أنتم قمتوا فيه خلال الفترة الماضية يعني النسخ الماضية.
0: نعم صحيح. وأيضا لا ننكر حقيقة تعاون وزارة التعليم معنا تعاون كبير جدا وخاصة أساتذة مصادر التعلم وأساتذة الأنشطة
1: نعم.
0: قمنا السنة الماضية بعمل اجتماع يعني عن بعد مع تقريبا ما يقارب 70 إلى 80 معلم أنشطة معلمي أنشطة في سلطنة عمان. هم ساهموا سهام كبير في البحث عن المواهب في كل مدرسة من طلب المتحدثين وبالتالي يعني ارتفع نسبة المشاركة من 200 أو 300 مشارك في الدورات الماضية الدورة الخامسة وصلوا إلى 500 مشارك
1: نعم.
0: تبارك الله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن هذا أيوة. نعم أتوقع يعني أو تتوقع أستاذ أحمد أنه هذه النسخة تشهد إقبال أكبر من النسخ الماضية كون أصبحت الجائزة معروفة بشكل أكبر
0: نعم.
1: للأطفال
0: صحيح. أنا أتصور بدعمكم بدعم يعني قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة في نشر المسابقة وأيضا حسابات التواصل وأيضا دعم وزارة التعليم والمعلمين والمشرفين وأنه الجائزة ستبقى يعني سترتفع أكثر بإذن الله وخاصة أنه الجوائز أستاذ سلوى مغرية ومجزية جدا يعني فالفائز الأول يحصل على مبلغ 1000 ريال هو أسرته والفائز الثاني 800 ريال والفائز الثالث 500 ريال
1: نعم جميل جميل يعني
0: أيوة كذلك الفائزين والمتأهلين يعني تقريبا 50 ما بين 25 إلى 50 متأهل يدخلوا ورشة تدريبية قبل الحفل الختامي ورشة تدريبية يقدموها لجنة التحكيم متخصصة
1: نعم.
0: في كيفية الوقوف أمام الجمهور كيفية مواجهتهم كيفية ترتيب الأفكار كيفية التحدث بطلاقة كيفية مقاومة القلق أو التوتر أثناء الحديث هذه سنويا نقيمها يعني هذه الورشة
1: نعم طبعا تسقل مهارة الطفل بشكل كبير جميل يعني نشوف مثل هذه الجوائز أكيد ومستمرة هذا الاستمرارية أيضا جدا مفيدة للأطفال ومفيدة صحيح. لكم ومفيدة لكم أيضا أستاذ أحمد في تطوير مثل هذه الجوائز جائزة ثقافة الطفل 2026 قبلها مجموعة أيضا من النسخ وهذه النسخة السادسة فأكيد طورتوا الكثير في هذه النسخة
0: نعم صحيح ويكفي أكبر ربح ربحناه هم الطلبة اللي تصدروا والكتاب اللي فازوا فتبارك الله يعني رصيدنا في كل سنة تقريبا 10 طلاب يتأهلوا وثلاثة طلاب يفوزوا فما شاء الله صار رصيد جيد عندنا وهذا الطلاب اللي فازوا خاصة واللي تأهلوا صاروا ما شاء الله نجوم في مسابقات أخرى يعني أذكر مثلا الطالب البطل المتحدث جاسم النخيلي فاز معنا في 2025 بالمركز الثالث ولكن جاسم ما شاء الله صار فاز في نجم الخطابة أيضا
1: نعم.
0: فاز في مسابقة اللغة الإنجليزية التحدث باللغة الإنجليزية فصار نجم في الإعلانات صار أيضا ما شاء الله يروح يلتقي بكبار السن وألف كتاب عن حكايات كبار السن هذا النموذج يعني من النماذج الجيدة الرائعة اللي نفتخر فيها
1: بالضبط
0: أيضا فازت معنا طالبة من جمهورية مصر العربية روفان محمود في 2025 بالمركز الثاني تبارك الله
1: نعم.
0: أيضا روفان تبارك الله صارت نجمة في مسابقات المدرسة في التحدث والخطابة وغيرها فأغلب الطلبة اللي فازوا بالمراكز الأولى لم يتوقفوا عند هذه الجائزة أو هذا الفوز الأسرة صارت لديها دافعية عالية إن ترفع مهارات الطالب هذا أو الولد أو البنت، رفع مهاراتهم بدرجة كبيرة بمشاركتهم في مسابقات حتى دولية، وبعضهم صاروا يشاركوا في علم ومرح، برنامج تلفزيوني، وغيرهم من البرامج صاروا يشاركوا في هذه المشاركات يعني.
1: جميل.
0: ويحلموا أن يكونوا إعلاميين ومذيعين مثلكم.
1: جميل، الله يوفقهم إن شاء الله، ولكم إن شاء الله كل التوفيق في هذه الجائزة أستاذ أحمد، جائزة ثقافة الطفل 2026. من اليوم راح تبدأوا استقبال الطلبات أستاذ أحمد إلى تاريخ 30/7 إن شاء الله.
0: أيوة نعم، إن شاء الله بتبدأ استقبال المشاركات أو الاستعداد، خلينا نقول يعني الاستعداد للمشاركة والتدرب على التحدث في أحد المواضيع، ومن ثم ربما بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد ثلاثة، بعد شهر تسجيله وإرساله في الاستمارة. وكما ذكرنا أنه في متأهلين 50، ثم المتأهلين للنهائيات الخمسة.
1: نعم.
0: الخمسة المتأهلين للنهائيات، فبيكون في حفل ختام يشاركوا فيه الفائزين المتأهلين أمام لجنة التحكيم، ومن ثم يتصدر اللي هم الفائزين الثلاثة، ويتم تتويجهم في حفل فخم كبير على مستوى عالية.
1: نعم، يستاهلوا أكيد كل خير اللي راح يكون إن شاء الله من الفائزين بإذن الله تعالى، وكل التوفيق أيضا لكل المشاركين اللي راح يبدأوا إن شاء الله مشاركاتهم هذا اليوم، ابتداء من هذا اليوم إلى تاريخ 30/7 القادم بإذن الله تعالى في هذه الجائزة، جائزة ثقافة الطفل 2026 بفرعيها، الفرع الأول عمان تحكي للكتاب والأدباء، والفرع الآخر أيضا تحدث لكي أراك لفئة الأطفال بشكل عام. وفقين كل خير إن شاء الله أستاذ أحمد، في أي إضافة حاب تضيفها عن الجائزة قبل ختام هذا الحوار؟
0: أشكركم أستاذ سلوى على هذا اللقاء الجميل وعلى إتاحة هذا الفرصة من الوقت الطيب الكريم للحديث عن هذه الجائزة وعن مسابقاتها، وفرصة يعني للأسرة العمانية والأسرة العربية المقيمة في سلطنة عمان أن تستثمر الإجازة لأغلب أولادنا، بدأت غير طبعا الثاني عشر، بدأت إجازتهم اليوم، إنهم يشتغلوا معهم في ورشة مصغرة لإنتاج مادة فيديو يشاركوا بها في هذه المسابقة.
1: نعم.
0: وأؤكد أيضا أنه لو ما فاز الطالب ما تصدر، هذا ليس معناه أنه ما فاز، بالعكس هو عملية أنه بدأ وفكر وبحث وناقش موضوع معين من المواضيع هذه المطروحة، ومن ثم تعلم كيفية أنه يقف أمام الكاميرا ويتحدث، ومن ثم يتعلم كيف أنه يشارك ويتعرف على هذه المسابقة. هذا أيضا فوز للأسرة، وممكن إذا ما تأهل وما فاز يشارك في الدورة القادمة، خلاص يكون هو مستعد يعني يعرف. فهذا أمر مهم يعني للأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات، أنه لا يوصلوا فكرة للطالب أو الطالبة إنه عدم فوزك هو نهاية العالم، لا، بالعكس هي البداية لتعلم قيمة وخبرة في الحياة، إنه الحياة فيها خسارة وربح.
1: بالضبط، أكيد إن شاء الله كل توفيق لكم والكل اللي راح يشاركوا إن شاء الله في هذه الجائزة، جائزة ثقافة الطفل 2026 اللي أطلقتها اليوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وشكرا جزيلا وافرا لك أستاذ أحمد بن ناصر الراشدي، رئيس قسم ثقافة الطفل بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، موفقين خير إن شاء الله في هذه الجائزة. شكرا جزيلا.
0: ألف ألف شكر أستاذ سلوى، وشكرا على حواركم الطيب.
1: جزاك الله خير، وشكر لك أكيد أستاذ أحمد، تحياتنا لك. وأيضا مستمعينا، هذه هي تفاصيل الجائزة، جائزة ثقافة الطفل 2026 اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب هذا اليوم، ويبدأ استقبال الطلبات ابتداء من هذا اليوم على الموقع الرسمي للوزارة إلى تاريخ 30 يوليو. الفرع الأول عمان تحكي من 18 سنة فما فوق، لكل الكتاب والأدباء اللي عندهم موهبة كتابة القصص المعنية بالأطفال أو المختصة بالأطفال، والفرع الآخر من الجائزة تحدث لكي أراك الخاصة أيضا بالأطفال من سن 7 سنوات إلى 12 سنة. كل التوفيق لكم إن شاء الله كمشاركين في هذه الجائزة إن شاء الله أنكم تشاركوا فيها وأيضا تستفيدوا بإذن الله تعالى. متواصلين مستمعينا صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة.
2: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا متواصلين معاكم إن شاء الله إلى تمام الرابعة في فقرة أسرتي سعادتي. مستمعينا كل أسبوع موضوع جديد يختص بالأسرة، واليوم إن شاء الله راح يكون لنا حديث عن الحملة التوعوية بعنوان جزء مفقود. هذه الحملة مستمعينا لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، الحملة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، وحابين نتكلم عن الحملة وأيضا عن تفاصيل أخرى متعلقة بتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة بشكل عام. معنا نصرة بنت عزيز الريامية، وهي أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. أختي نصرة مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا في صوت الشباب.
1: مساء النور الأخت سلوى، جزاك الله خير، تشريف إلي وجودي معكم اليوم.
0: الله يسلمك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله زين، الحمد لله، يعطيك العافية.
0: كيفك مع الأجواء؟
1: حر سواهيب في قلب العماني.
0: تحسي بدأنا نتأقلم، لكن على
1: خلاص. أكيد.
0: أي. أكيد. الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. إحنا في فقرة أسرتي سعادتي يعني نتكلم إنه دائما الأسرة هي الأساس، وهي النواة الأولى للتشكيل الطفل بشكل عام. تصرفات وتفاصيل كثيرة يتعرف عليها الطفل من خلال الأسرة، وأنتوا في الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية عندكم أيضا الكثير من الاهتمام بهذا الجانب. عندكم مجموعة أيضا من الحملات التوعوية، من ضمنها هذه الحملة، الحملة التوعوية بعنوان جزء مفقود. إذا ممكن نتعرف من خلالك على الحملة بشكل عام نصر.
1: طيب، جزء مفقود هي حملة توعوية إعلامية أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، هي لمدة 4 أشهر، انطلقت من مايو إلى أغسطس تزامنا مع الإجازة الصيفية للطلبة أو للأطفال بحد ذاتهم. هذه الحملة طبعا مثل ما ذكرتي أحد أهدافها إنها تعزيز الروابط الأسرية، تقوية القيم المجتمعية الأصيلة في المجتمع العماني، أيضا توعية لمخاطر الأمور الرقمية أو التحديات الرقمية التي تواجه الأسر في هذا العصر بالتحديد.
0: نعم، احنا نتكلم عن الأسرة بشكل عام، وأنتوا يعني عنونتوا الحملة بعنوان جزء مفقود.
1: بالضبط.
0: إيش هو الجزء المفقود؟
1: الجزء المفقود هو لما الكلمة الجزء المفقود هي كلمة بمعنى إنه في ثغرة أو فجوة مفقودة. هذه الفغرة ممكن تشكلت من غياب أمر معين، من غياب مثلا متابعة، من غياب رقابة، من غياب أمر معين، فصورة غير واضحة، يعني في صورة وهذه الصورة لم تكتمل، بحاجة إلى اكتمال هذه الصورة. احنا لا نتهم الأسرة، ولكن بحاجة إلى توعية الأسرة حتى تكتمل هذه الصورة.
0: نعم.
1: توعيتها من خلال اللي هي مخاطر الإنترنت، أيضا تعزيز القيم المجتمعية والأخص العمانية الأصيلة. لما نتكلم عن القيم المجتمعية نتكلم عن التواصل، الاحترام، التعاطف، المسؤولية، هاي كلها قيم موجودة في المجتمع العماني، فنعزز هذه القيم المجتمعية، تعزيز الروابط أيضا الأسرية والعلاقات الأسرية داخل الأسرة أيضا.
0: نعم.
1: هي أحد مضامين هذه الفجوة اللي احنا نحتاج ان احنا نسدها.
0: نعم، انتوا بدأتوا الحملة من شهر 5 اللي هو شهر مايو الماضي، ومستمر ان شاء الله الى شهر أغسطس بإذن الله تعالى. لكن بشكل عام يعني هذه الحملة أو حملات أخرى تستهدف أكيد الأسرة، تستهدف المجتمع بشكل خاص. أنت كأخصائية نفسية أيضا أختي نصرة يعني معنيين بما يتعلق بالأسرة وقضايا الأسرة بشكل عام. هل هناك قضايا معينة أنتوا استهدفتوها من خلال هذه الحملة، وحتى حملات أخرى متعلقة بالجانب الأسري؟
1: نعم، هذه الحملة بالتحديد والحملات أيضا السابقة وجهت الاهتمام إلى الأسرة، الجانب الأسري اللي هي مثل العنف الأسري، الاهتمام أيضا بالابتزاز الإلكتروني، التحرش عبر الإنترنت، المخاطر، المخاطر الرقمية في التصفح بالإنترنت، أيضا توعية الآباء حول حماية أبنائهم من هذه المخاطر الرقمية. وجه هذه كلها كانت تنصب في طور هذه الحملة بالتحديد. المواضيع
0: بالضبط. انت كاخصائيه نفسيه اولى بشكل عام يا اختي نصره، خلينا نتكلم عن الاسره بشكل عام. هل اصبحت بالفعل الروابط الاسريه يعني ليست هي الروابط الاسريه مثل السابق؟ يعني اصبح هناك في فجوه مثلا بين افراد الاسره؟ هل الرقمنه او العالم التقني اثر بشكل كبير في العلاقات والترابط الاسري بشكل خاص؟
1: ايوه للأسف الشديد في نعم توجد كثير من التحديات نتيجة دخول عالم الإنترنت إلى بيوتنا، شكلت نوعا ما تحديات في تشكيل العلاقة داخل الأسرة.
0: نعم.
1: ممكن دور الأب مغيب أحيانا يكون، ممكن بسبب الإنترنت، ممكن حتى الأب يستخدم الإنترنت بالتالي هو مغيب عن أسرته، حتى الأم مثلا ممكن كليهما.
0: نعم.
1: وبالتالي ما في رقابة، الأب الابن الآباء نماذج لأبنائهم، بالتالي حتى الابن يشوف أبوه وأمه عند العالم الرقمي أكيد شيء طبيعي أنه راح يلقى إلى العالم الرقمي.
0: بالضبط.
1: فوجود مثل هذه السلوكيات داخل الأسرة ممكن لها تبعات معينة تؤثر على كينونة الأسرة نفسها وتشكيل الأسرة. أنا ماذا، أنا النموذج، أنا كأب النموذج كيف أتصرف داخل هذه الأسرة؟ بالتالي الابن أيضا هو القدوة، لأن الأب النموذج، فأنا اللي راح أشوف إيش اللي جالس يسوي الطفل.
0: نعم.
1: أو الطفل أيوة من سلوكيات،
0: وهي التربية بالقدوة طبعا.
1: بالضبط.
0: الطفل يشوف والده، يشوف والدته، ويشوف المحيطين فيه مثلا يستخدموا الهواتف أو الأجهزة، فطبيعي أنه هو راح يتعامل بنفس التعامل في الأسرة. إحنا يعني في الحين بدأت الإجازة الصيفية، بما أن هذا الأسبوع خلاص هو الأسبوع الأخير لأغلب الطلبة والطالبات، ما عدا طلبة دبلوم التعليم العام. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله في امتحاناتهم القادمة. لكن عموما يعني مع بداية الإجازة الصيفية نحن راح نشوف أنه الكثير من الطلبة والأطفال بشكل عام راح يكونوا يعني 24 ساعة يمكن حتى على الأجهزة، على سواء كان هواتف أو شاشات التلفزيون أو حتى الآيباد وغيرها أيضا من الشاشات. فكيف ممكن نحمي الأطفال من هذا الجانب كأسرة؟ كيف ممكن تحمي الطفل من هذا الجانب؟
1: بالضبط. في السلوكيات اللي ممكن تكون واردة في الإجازة الصيفية، مثل ما نشوف نحن الولد ما عنده أوقات فراغ، ما معبأ أوقات فراغه، بالتالي يلقى وين؟ للعوالم الإلكترونية أو الجانب الإلكتروني أو الجانب الرقمي. فبالتالي الفجوة هذه موجودة، كيف ممكن نحن نسد هذه الفجوة؟ كيف ممكن نحن نحاول قدر الإمكان نسد هذه الفجوة؟ إن نحاول نقوي علاقتنا بأولادنا، نحاول نخلق حوارات، نحاول نخلق تواصل بين الأب وبين الأم وبين الأبناء أيضا، نخليهم يعبروا عن مشاعرهم، نهتم أيضا بتفاصيلهم الصغيرة، حتى التفاصيل الصغيرة هذه نهتم فيهم، نخصص لهم، ممكن نخصص لهم وقت نوعي، بحيث أنه أنا كأم وكأب أستبدل بدل ما الوقت الضائع في الأشياء الرقمية. لا، الوقت هذا رح أنا أستثمره في كيف ممكن أنا أقوم هذا الطفل وأسقل شخصيته بالأشياء اللي ممكن هي تساعده. فالحوار كثير بناء، والحوار كثير يعني أنا أجد أنه الحوار الأسري داخل الأسرة هو الشيء اللي ممكن الأسر حالياً يعني ممكن إنه تستفيد أو تستثمره في الإجازة الصيفية.
0: نعم.
1: كون المدرسة كانت هي الجزء الأكبر، يعني قضي الطفل معظم
0: وقته
1: في المدرسة.
0: صحيح.
1: فالإجازة الصيفية هي استثمار للأسر حول إعادة النظر في تشكيل هذا الطفل وشخصيته وصقل هواياته وميوله وإلى آخره، وأيضا تعزيز الترابط الأسري داخل الأسرة والعلاقة داخل الأسرة، بحيث أني أنا أشوف أنه العلاقة هذه أريد أقربها بدل ما هي مبعودة نوعا ما بشكل أو آخر بسبب الهواتف، بسبب الألعاب الإلكترونية أو العالم الرقمي. واللي ما أعرف مصدره من وين، يعني ما أعرف أنه هذا الشخص ممكن أنه جالس عند الشخص هذا أو طفلي جالس يتابع من أشخاص معينين، فأنا ليش؟ لأن أحيانا أكون مغيب أنا كأب.
0: نعم.
1: ما عندي هذا الوعي كيف ممكن أحمي أطفالي أو كيف ممكن أني أنا أتابعهم عن بعد. فما عندي كأب هذه الآلية، فبالتالي تخلق مشاكل أسرية نتيجة هذه الأمور.
0: بالطبع.
1: فالإجازة الصيفية ممكن أنا أستغلها وهي احتمالية كبيرة يعني تكون أكثر المشكلات تراها في المواضيع الرقمية تصير في الإجازة الصيفية.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه ما في وقت فراغ، ما لم يعبأ هذا الوقت. الأم والأب ما استثمروا الوقت بالشكل المناسب
0: بالفعل.
1: فبالتالي الطفل يلقى طريقه في العالم الرقمي شيء سهل.
0: نعم.
1: جدا
0: بالفعل.
1: وهنا تقع الإشكالية، تقع الانتهاكات، ممكن تقع الابتزازات وتصير المخاطر الرقمية اللي احنا ما نحط لها أي حسبان.
0: نعم. هل فقدنا الحوار في الأسرة أو قل نوعا ما أيضا الحوار في الأسرة أختي نصرة، وكيف ممكن نتغلب على هذا الجانب؟
1: للأسف أيوة، قل الحوار داخل الأسرة، وجود هذه العوامل الرقمية والتحديات المعاصرة اللي نواجهها، ووجود العالم الرقمي هو اللي أحد العوامل ممكن اللي قلل من الحوار داخل الأسرة. الحوار موجود، أوكي، قل الحوار داخل الأسرة.
0: نعم.
1: فكيف ممكن إحنا نحاول قدر الإمكان إننا نتخطى هذه الإشكالية الوقت النوعي مع الطفل؟
0: نعم.
1: أنا كأم على الأقل أضعف الإيمان 10 دقائق إلى ربع ساعة أجلس مع طفلي، أخصص كل طفل منفرد.
0: نعم.
1: بعيد عن الأجهزة، بعيد عن كل جوانب الرقمية هذه، فأجلس معاه وخليه يعبر عن مشاعره، يعبر عن آرائه إلى آخره. الحوارات الأسرية أيضا داخل البيت نفسها ممكن تقلل من أنه الطفل يعتمد كثير على الأمور الرقمية.
0: نعم.
1: حوارات داخل الأسرة مثل أنه أشاورهم، أخذ آرائهم، أني أيضا كأب وكأم أنا ما أحكم عليهم على أساس أني أنا أريد أزيد من الحوار عندهم. فما أحكم عليهم لما يتكلم طفلي يقول أنت لا كذاب، أنت ليش كذا، أو إلى آخره، أو أنتهك أو أنعته بتصرفات أو صفات معينة.
0: نعم.
1: أنا أريد أزود هذا الحوار، فعشان أزوده لازم أتقرب من هذا الطفل. فالعلاقة لازم تكون إيجابية بيني وبين الطفل.
0: بالضبط.
1: فكل كيف تكون علاقة إيجابية، أن أنا أتقرب منه، حوار إيجابي، مشاركة في قراراتهم، وقت نوعي ممكن بيني وبينهم. ممكن أيضا حتى اتخاذ قرارات مشاورات فيما بيننا. وتعزيز. التعزيز أنه أحييك مثلا أنك سويت كذا، أحييك أنك أنت جيت وتكلمت معي فيها بهالصورة،
0: التشجيع يعني.
1: أيوة. تعزيز هذا الجوانب أيضا تخلي الطفل أنه يخلق حوارات مع أسرته.
0: بالضبط. وممكن حتى في فترة الإجازة الصيفية هي فرصة للأسرة أنها تطلع مثلا تسافر، سواء كان في سلطنة عمان أو حتى خارجها، أو حتى يعني رحلات قصيرة ممكن تكون في الولاية أو في المحافظة. تصور هذا الشيء أيضا يقوي من العلاقات الأسرية أختي نصرة، ويعطي الطفل أيضا فرصة أنه هو يتحاور مع أمه، مع أبوه، مع الأسرة اللي موجودة معه، بعيد أيضا عن الأجهزة بشكل عام. مثلا نتكلم عن هذا المتحف أو هذا المكان اللي إحنا موجودين فيه. يعني ممكن هذه التفاصيل أيضا تخلق عند الطفل فرصة كبيرة للحوار وهو طالع كرحلة أو نزهة مع أهله.
1: بالضبط. الأسل لهالعاد هنا دورهم إنهم ينتهزوا الفرص في مثل هذه الأشياء، سواء كانت كيف ممكن إنه يربطوا العوالم هذه، مثلا المتاحف كيف يربطوها بالثقافة العمانية، كيف يربطوها بالقيم العمانية الأصيلة، كيف كان أهالينا وإلى آخره. فهنا دور الأهل إنهم يقربوا الصورة، ودورهم إنهم يخلقوا حوارات مع أسرتهم. أحيانا يكون أيوة موجود الأب وموجود الطفل، بس طول الوقت بالسيارة الابن يده على التليفون.
0: صحيح.
1: فهنا الإشكالية إنه أنا كأب لازم أخلق حوارات بيني وبين، بحيث إنه أضع بعض القوانين.
0: نعم.
1: أثناء مثلا ركوب السيارة ممنوع 1 2 3 4، حتى في البيت في ضوابط معينة لموضوع الهواتف وموضوع العوالم الرقمية، ومتى أكون تحت العوامل الإنترنت أو إلى آخره. فهنا أنا أيضا أضبط هذه الأمور أيضا في البيت سواء أو خارج البيت.
0: نعم.
1: فممكن هذه الأمور تقرب الصورة نوعا ما، وأيضا تزيد من الحوارات والترابط في العلاقات الأسرية.
0: بالضبط. احنا راح نواصل معك إن شاء الله أختي نصرة ريامية، أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية، وحديثنا أكيد دائما عن الأسرة وتفاصيل مهمة تتعلق بالأسرة في فقرة أسرتي سعادتي. متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وفقرة أسرتي سعادتي، وما زلنا أكيد متواصلين معاكم في فقرة أسرتي سعادتي وحديثنا عن الحملة التوعوية جزء مفقود. عنوان الحملة جزء مفقود، وهي معنية بتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة. وتكلمنا أيضا عن بعض الموضوعات المتعلقة بالأسرة أيضا بشكل عام مع ضيفتنا نصرة بنت عزيز، ريامية أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. رحب فيك مجددا أختي نصرة، يا مرحبا بك. يا مرحبا فيك. تكلمنا عن الأسرة وبعض التفاصيل المتعلقة بالروابط الأسرية، تعزيز الحوار أيضا بشكل عام. في بعض القضايا اللي نشوفها موجودة في الأسرة وتعاني منها الأسرة بشكل عام، إيش أبرز القضايا اللي تمر عليكم بشكل عام اللي تعاني منها الأسر بشكل عام، وتقف هذه القضايا، تقف عليها هذه القضايا بشكل خاص فيما يتعلق بالأسر العمانية؟
1: ممكن أبرز القضايا هي العنف الأسري، كذلك الابتزاز الإلكتروني، مخاطر الإنترنت أو العوالم الرقمية، العالم الرقمي. فأكثر شيء العنف الأسري هو اللي موجود.
0: نعم. هل يعني أنتوا في الوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية، تعملوا مثلا رصد لمثل هذه الحالات أو مثل هذه القضايا بشكل عام؟
1: أكيد في رصد لهذه القضايا.
0: كيف تصلكم الـ
1: عن طريق البلاغات. في البلاغات، عبر الموقع الإلكتروني، وأيضا عبر الخط الساخن.
0: نعم. قضايا العنف الأسري بشكل عام، ده ممكن تقربينا أكثر يعني من هذا الجانب أختي نصرة، وأنت قريبة من البلاغات يمكن اللي تصلكم بشكل عام. لماذا تعاني الأسرة أحيانا من موضوع العنف؟ إيش هي الأسباب؟ ممكن أنتوا تقفوا على مثل هذه القضايا، تشرحوا تفاصيلها، تحاولوا تحللوا أيضا كثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب.
1: صحيح، هو لا يوجد سبب واضح محدد، عامل معين هو اللي يخلي الشخص يلجأ إلى العنف. لو جينا أول شيء كتعريف للعنف فقط قبل العنف الأسري.

0: نعم
1: العوامل الاقتصادية مثلا نقول الأسر الفقيرة هي أكثر وجود العنف فيها أكثر من الأسر الثرية. هذا
0: نعم
1: ما معناته أن الأسر الثرية لا تعاني من هذا الشيء، ولكن من حيث احتمالية أنها تكون أكثر هي الأسر مثلا الفقيرة، فالعامل الاقتصادي يلعب دور في هذا
0: نعم
1: الشيء. عقد النقص أيضا عند الطفل، عند الشخص نفسه، إذا أنا تربيت في بيئة قاسية
0: نعم
1: من صغري ولاحظت انه انا تربيت برجل ومسؤول والى اخره، الضرب هذا علمني او العنف هذا علمني، فممكن يجي معتقد انه فعلا ليش ما اربي اولادي بهالشكل، فيصير مثل كانه تربيتي اللي انا اللي تربيته في اسرتي نفس التربيه هذه اريد اربيها اولادي
0: نعم
1: بدون وعي، فياخذ كل الصالح والطالح من هذه التربيه، رغم انه ما راعى السياقات، ما راعى المجتمع والتحديات الجديده اللي جالسه تصير في المجتمع الحالي، فهو يعني ينقل تجربته الى تجربه اولاده، فيصير عنده ايش، انه انا تعلمت هذا بهذا الشكل، تربيت بهذا الشكل، فانا راح اربي بهذا الشكل،
0: نعم
1: وفيصير العنف. فهذا احد الاسباب. احد الاسباب ايضا ممكن التفكك الاسري، ممكن تؤدي الى العنف. واحد لما يصير عنده تفكك اسري في احتمالية أن يكون في عنف أسري داخل الأب. فالعوامل هي مختلفة لكن في النهاية تؤدي إلى عنف.
0: نعم كيف تحاولوا أنكم يعني تحلوا مثل هذه القضايا بشكل عام المتعلقة بالعنف أختي نصرة؟
1: لما توصلنا البلاغات وتوصل الحالة عندنا يتم مقابلتها، يتم عمل خطة تأهيل لهذه الحالات اللي موجودة عندنا. خطة التأهيل تتضمن الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب القانوني، الجانب الصحي، التغذية، كل الأشياء، الجوانب هذه.
0: نعم
1: فهي خطة متكاملة لا تنبني على فقط أنه الجانب فقط النفسي هو الوحيد اللي راح يمسك الموضوع، ولكن كل الجوانب تمشي على نفس المسار،
0: نعم
1: بحيث أن احنا نحاول نقلل من حدة هذه الظاهرة
0: نعم
1: أو الأذى الواقع على الشخص نفسه.
0: نعم الوعي هذا جانب أيضا جدا مهم، أتوقع أنتم تتبنوا هذا الجانب، جانب التوعية بشكل خاص فيما يتعلق سواء كان بهذه القضية، قضية العنف الأسري أو حتى قضايا أخرى. كيف أيضا تعملوا على موضوع الوعي، توعية المجتمع، توعية الأسر في مثل هذه القضايا عندكم في الوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية؟
1: أكيد جانب الوعي، الحملات اللي تطلقها الوزارة بما يعني بجميع نطاقاتها تحمل مسمى الأسرة. الأسرة هي النواة، الأسرة هي الأساس، مثل ما ذكرت في البداية قلت الأسرة هي نواة المجتمع،
0: نعم
1: فكل الحملات اللي معظمها تركز على الأسرة، سواء كان طفل، سواء امرأة، سواء كبار سن، سواء ذوي الإعاقة، أيا كانت الفئة الموجودة هي تركز على الأسرة،
0: نعم
1: فمعظم الحملات تركز على هذا الجانب. فالجانب التوعية أيضا فقط، ما فقط التوعيات والحملات، مواد مرئية ممكن أنها تكون موجودة، نشرات تثقيفية، أدلة أيضا، أدلة موجودة قامت فيها الوزارة بخصوص هذا الموضوع، أيضا الشراكات المجتمعية أيضا ممكن أدخلتها في هذا الموضوع، البرامج الإذاعية والتلفزيونية أيضا لها
0: لها
1: دور
0: دور
1: في هذا الموضوع، أيضا
0: بالضبط.
1: نشر التوعية في المجتمع حول تخفيف من وطأة هذا النوع من العنف.
0: نعم بشكل عام أنت قريبة من الأسر، خلينا نقول يعني أختي نصرة كونك يعني أخصائية نفسية أولى بالوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية، فتجيكم مجموعة من هذه القضايا وتقفوا عليها بشكل عام. إيش اللي نحتاجه بشكل عام في الأسرة عشان نخفف من وطأة هذه القضايا اللي أصبحت، بعض القضايا أصبحت دخيلة علينا بسبب مثلا استخدام المرتفع أو الاستخدام الدائم لشبكات التواصل الاجتماعي أو التقنية الحديثة، أو أن الطفل يتعرض للكثير من المواد والمحتوى البصري والسمعي عبر الإنترنت، أو حتى الأسرة بشكل عام أصبحت تتعرض بشكل جدا كبير لمحتوى أيضا تقني في اليوم الواحد، يمكن على مدار 24 ساعة واحد ماسك
1: بالضبط
0: هاتف النقال
1: بالضبط.
0: أو يتابع اليوتيوب أو يشوف أيضا الشاشات المختلفة.
1: نحتاج إلى تمكين الأسر كيف يحموا أبنائهم. تمكين ممكن يجي بأنهم إدخالهم، إلزامهم بإدخالهم مثلا برامج معينة حول موضوع كيف نحمي أبنائنا حول هذه التحديات المعاصرة اللي ممكن تواجهنا في العالم المتسارع هذا. فالتمكين أجده هو الجانب اللي ممكن أنه يسعفنا في هذا الجانب.

0: ممكن انه الحل ما هو مش الحل الوحيد، ولكن اجده الحل اللي ياخذ الزاوية الكبيرة او الوزن الاكثر. فتمكين الاباء من حماية ابنائهم هو الاساس، وايضا التوعية. فالتوعية موجودة، بس مرات احيانا ولي الامر ايش الاشكالية انه ما توصل معانا مثلا بلاغات او من هالقبيل، وصمة المجتمعية اللي موجودة في المجتمع، لربما هو أحد العوائق اللي تخلي التكتم في الأمر، وأنه يكون هذا العنف داخل الأسرة ما يطلع برا خارج الأسرة.
1: نعم، وبالتالي عاد يعني يصير إنه الأسرة تعاني أكثر وأكثر من كثر هذا التكتم طبعاً
0: بالضبط.
1: اللي يصير، وتنشأ أجيال يعني غير قادرة حتى في المجتمع، لا في المدرسة لا في الجامعة لا حتى في الأعمال المختلفة، وهذا يأثر بشكل كبير على شخصية الطفل أو حتى شخصية المرأة أو الرجل بشكل عام في البيئة اللي ينشأ فيها.
0: بالضبط. هذا يعني حتى الأذى البدني، سواء حتى النفسي أيا كان نوع هذا، الجنسي والنفسي والإهمال إلى آخره، كل هذه نوع من الإساءة ممكن إنها تنتقل إلى 3 أجيال. فممكن يتشافى الجيل الأول لكن تظل الأذية موجودة،
1: صحيح.
0: يتشافى الجيل الثاني تظل الأذية موجودة إلى الجيل الثالث.
1: نعم.
0: فمع تعاقب الأجيال هذه الأذية لا زالت موجودة، ما أقدر أخفيها، ما يتشافى المرء بتاتا إلا بعد الجيل الثالث، إذا كان فعلا في وعي وفي تشافي حول هذا الموضوع. من ناحية إنه إيش الأذية، نوع الأذية اللي ممكن إنها تلحق بالطفل،
1: نعم.
0: أيوة الطفل اللي يكون مهزوز ثقته بنفسه،
1: ثقته.
0: شخصيته أيضا
1: صحيح.
0: مهزوزة، مهزوز الشخصية، ممكن يتعرض، ممكن يؤدي به للعزلة
1: نعم.
0: أحيانا، أحيانا اضطرابات سلوكية، ممكن يلجأ إلى إنه ممكن يكذب أحيانا على أساس إنه خايف من شيء معين، ممكن يتعرض للعنف داخل الأسرة،
1: بالضبط.
0: فممكن يلجأ إلى أشياء معينة أنا في غنى عنها.
1: نعم، لأنه ما يعني ما استشعر بالأمان
0: بالضبط.
1: اللي كان يتمناه في الأسرة.
0: أيوة.
1: مثل
0: وإذا ما موجود الأمان، الإشكالية هي إيش؟ حتى الدراسات إيش تقول؟ إنه الطفل الأذية من قبل الأمان عند الأم وعند الأب.
1: نعم.
0: إذا رأى الطفل الأذية لأمه أشد بالنسبة له عنف وأشد أذية، إذا كان الأذى من شخص هو يشعر فيه بالأمان. إذا كان الأذى هو يعني مثلا الأذى من الأب مثلا يضربه هو، أو الأب يعنفه هو،
1: نعم.
0: أو شو اسمه يتعرض لأي إساءة
1: نعم.
0: للطفل،
1: أو
0: هي
1: صراخ أو غيره.
0: أقل وطأة من لما يشوف مصدر الأمان يتأذى أمامه. فهنا أشد عنف بالنسبة له، أشد أذية
1: نعم.
0: لما يشوف مصدر الأمان يتأذى أمامه.
1: بالضبط. هذا يعني من القضايا المهمة بالفعل اللي تعاني منها يمكن الأغلب من الأسر، ومثل ما تفضلت وذكرتي أيضا أختي نصرة أنه هناك في تكتم يمكن في بعض الأسر، لكن أحيانا توضح يعني هذه الأشياء في شخصية الطفل موجودة بشكل كبير، مثل ما تفضلت وذكرتي الشخصية تكون مهزوزة غير قادرة على مواجهة المجتمع، ما عنده ثقة في نفسه، حضوره أيضا يعني يكاد يكون منعدم في سواء كان في المدرسة أو حتى في الجامعة أو حتى بعدين لما ينخرط في العمل
0: حتى
1: في
0: تحصيلهم الدراسي،
1: والتحصيل الدراسي أيضا بشكل عام. كيف ممكن الأب والأم أو بشكل عام كيف ممكن يتم الاحتواء في الأسرة الواحدة بشكل عام؟
0: طيب الاحتواء، احنا لما نقول احتواء إذا في حوارات، في تواصل داخل الأسرة، في ثقافة داخل الأسرة، في مكان آمن أنا أقدر أطرح فيه كل شيء أمام أولاد أطفالي. طبعا بمحدودية، مش أنا أقصد لما كل شيء هي خطوط
1: نعم.
0: حمراء، ولكن بما هو متاح للطفل، بما
1: نعم.
0: هو يعني يتناسب مع عمره، مع احتياجاته العمرية في ذلك العمر.
1: أمم.
0: كل ما كنت أب يراعي احتياجات طفلي النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كل ما نمى الطفل شخصيته جميلة يعني ممتازة، واثق من نفسه، قادر يعطي لهذا المجتمع.
1: نعم بالضبط. يعطيك الصحة والعافية أختي
0: الله
1: نصرة، وإحنا
0: يعافيك
1: سعدنا بوجودك معانا يعني في
0: وياك،
1: هذا الحوار الجميل، إن شاء الله تكون لنا
0: وأنا
1: حوارات
0: سعيدة
1: قادمة
0: إن شاء
1: بإذن
0: الله.
1: الله بإذن
0: شكرا
1: الله
0: جزيلا.
1: تعالى.
0: شكرا.
1: شكرا على وجودك معانا طبعا أختي نصرة، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله أيضا كل التوفيق في الحملات اللي تقدموها عبر للمجتمع طبعا ومعنية بالأسرة عبر الوزارة، وزارة التنمية الاجتماعية.

0: اجتماعية. شكرا جزيلا نصرة بنت عزيز الريامية، أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. سعدنا بوجودك معنا، وكل ما يتعلق
1: وأنا
0: بالأسرة
1: أسعد
0: دائما معاكم أكيد
1: إن شاء الله.
0: إن شاء
1: شكرا
0: الله.
1: جزيلا إليك، بارك
0: شكرا،
1: الله
0: جزاك
1: فيكم،
0: الله خير، شكرا
1: أحسنت.
0: جزيلا. وإحنا أيضا مستمعينا متواصلين إن شاء الله معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. وراح أيضا بعد الفترة الدينية راح يكون لنا أيضا موضوع آخر راح نتكلم عنه إن شاء الله فيما يتعلق بالجانب التطوعي، خدمة المجتمع أيضا جدا مهمة، الأعمال التطوعية وغيرها من هذه التفاصيل اللي راح تكون إن شاء الله مع ضيفاتنا في الفترة القادمة، اليمامة بنت خليفة الحضرمية وميسون بنت ربيع الحاتمية بإذن الله تعالى. متواصلين معكم مستمعينا صوت الشباب عبر إذاعة الشباب إلى تمام الرابعة، ودروب السلامة للجميع.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. مع الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرحب فيكم، نرحب بكل من ينضم لمتابعتنا في البرنامج. مساء سعيد إن شاء الله عليكم جميعا. وصلنا لفقرة مع الشباب، وأكيد دائما إحنا مع شبابنا في المجالات المختلفة. اليوم حابين نتكلم مع شبابنا عن التطوع، وهم موجودين أيضا في هذا المجال، مجال التطوع والأعمال التطوعية. وراح نتكلم أكثر عن فريق فيض الخيري، وهذا الفريق من الفرق التطوعية تابع طبعا لجمعية دار العطاء، وهم أيضا طلبة، هم وبالتحديد طالبات من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. نرحب فيهم في البرنامج اليمامة بنت خليفة الحضرمية، وهي رئيسة فريق فيض. مرحبا اليمامة، شخبارك؟
1: الحمد لله طيبة. أول شيء نشكركم على استضافتنا في إذاعة الشباب، وكانت صدفة حلوة أن نكون معاكم اليوم، وشكرا.
0: شكرا على وجودك معنا. جايتنا من نزوة ما شاء الله.
1: لا، جايينكم من ولاية نخل.
0: من نخل بس. نعم. انتم طلبة في طلبات في نزوة؟
1: ايوه، احنا في فرع نزوة طبعا.
0: الحين اجازة؟
1: ايوه.
0: خلاص خلصتوا الامتحانات؟
1: الحمد لله خلصنا.
0: كيف كانت الامتحانات؟
1: الحمد لله زينة.
0: انت في اي تخصص اليمامة؟
1: تقنية معلومات شبكات. هذا كان آخر فصل للدبلوم، مقبلين للدبلوم العالي إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: وجهتنا إلى البكالوريوس بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله كل التوفيق لك إن شاء الله اليمامة. ورحب ميسون بنت ربيع الحاتمية، وهي نائبة فريق فيض الخيري. مرحبا ميسون، شخبارك؟
2: أهلا أستاذة، الحمد لله بخير، كيفكم؟
0: الحمد لله، كيف أمورك؟
2: الحمد لله طيبة.
0: خبرينا ميسون عن تخصصك وفي أي سنة؟
2: أنا نفس اليمامة، تخصصي تقنية معلومات بالذات شبكات، وأيضا مقبلة على الدبلوم العالي بإذن الله.
0: بإذن الله. كيف كانت الامتحانات؟
2: الحمد لله رب العالمين، كانت ميسرة
0: الحمد لله. كيف يكون الطالب نفسيته بعد ما يخلص الامتحانات؟
1: هو شوي
0: واضحة النفسية،
1: هو فرحان. هو فرحان بالمختصر، لكن في توتر قبل الدرجات بكم كم ساعة.
0: يعني لازم بعد توتر نفسكم عشان تنتظر الدرجات.
1: هو أيوه. بس الحمد لله شي خلصنا.
0: متى الدرجات؟
1: نسمع أن يوم الخميس بيكون، بس
0: بكرة يعني؟
1: أكيد. لا، الخميس القادم إن شاء الله.
0: الخميس القادم، يلا يعني مش هذا الأسبوع، الأسبوع القادم.
1: أيوه
0: إن شاء الله درجات تكون على قدر الاجتهاد، إذا اجتهدتوا بإذن الله تعالى. ودائما درجات الطالب يعني ما تأتي عبث، تأتي على قدر الاجتهاد. نعم. تأتينا درجات، والواحد يكون عارف نفسه إذا مذاكر ما مذاكر، كيف كان في الامتحان، يعني تفاصيل كثيرة. وأكيد أنتم ما شاء الله عليكم مجتهدين، وإن شاء الله درجاتكم تكون طيبة بإذن الله. وكل الطلبة والطالبات اللي يسمعونا، سواء كان أنه امتحاناتهم في المدارس، في الكليات، في الجامعات، في المعاهد، إن شاء الله تكون فالكم بإذن الله الدرجات الطيبة. وأيضا ما ننسى طلبة الدبلوم التعليم العام، اللي نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، اللي راح يبدأ امتحاناتهم بكرة الخميس بإذن الله تعالى. كل التوفيق لهم في امتحاناتهم. فريق فيض الخيري، خبرينا اليمامة عن هذا الفريق.
1: هو فريق تطوع خيري تابع لجمعية دار العطاء. فريقنا مكون من 7 بنات، وفي متطوعين من خارج بعد هذا الفريق. العمل التطوعي اللي احنا حاليا جالسين نعمله او نسويه هي شيء نسويه لنفس، اللي اول شيء تكون نافذة ربانية تنفع فيه الانسان في الدنيا وفي الاخرة بعد هذا الشيء. واحنا حاليا نقدم كفريق فيض المساعدة، وهدفنا الكبير أنه نسكر أكبر عدد حالات ممكنة معسرة في السلطنة، وهذا الهدف فريق فيض التطوعي.
0: نعم، خلينا نتعرف أكثر ميسون على أول شيء. قبل ما نتعرف أكثر على الفريق، خلينا نتعرف عليك أنت وارتباطك بالعمل التطوعي. كيف بدأ ارتباطك بالعمل التطوعي، وليش اتجهت للعمل التطوعي؟
2: من وجهة نظر الجميع أن العمل التطوعي هو أنك تقدم الخير بدون مقابل، لكن من وجهة نظري أراها بأنه أعمق من ذلك بكثير. أراه شعورا بالمسؤولية تجاه المجتمع اللي احنا نعيشه اليوم، ورغبة صادقة في تطوير هذا المجتمع، المساهمة في إصلاحه وترك أثر إيجابي فيه. فالتطوع اليوم لا يقتصر على صورة واحدة، بل يمتد إلى كل عمل يهدف إلى خدمة الآخرين وصناعة فرق حقيقي في حياتهم.
0: متى بدأت في الأعمال التطوعية؟
2: بدأت في الأعمال التطوعية بشكل عام، نحن نشاركين في الأنشطة الطلابية اللي تعتبر كأحد الأعمال التطوعية، نشارك فيه كتصوير، كمساعدة لما يحتاجونا في الجامعة. لكن كمشاركة فعلية فإحنا بدينا هذا الفصل، كنا داخلين في أحد المسابقات تطوعية، شارك بالخير، كانت مسابقة خيرية تدعم فيه الطلاب اللي معسرين أو عندهم يعني ما يقدروا يكملوا تعليمهم، فإحنا كنا نجمع لهم التبرعات من خلال هذه المسابقة. بعدها جات فكرة فريق فيض من خلال هذه المسابقة وفكرة دار العطاء.
0: جميل. بالنسبة لك أيضا اليمامة، كيف بدأتي في الأعمال التطوعية وليش اتجهت للأعمال التطوعية؟
1: نفس ما قالت ميسون، احنا بدينا من مؤسسة، كانت بدايتنا من فعالية شارك بالخير اللي عملتها جامعة التقنية، وكان معرض فيه مختلف الفرق وفيه مختلف الطلاب، فكانت بدايتنا بعد من هذا المعرض ومن هذا الفريق اتجهنا نحو جمعية دار العطاء أو مسابقة مبادرة جمعية دار العطاء، محاولين أن نسكر أكبر عدد من الحالات، نحاول بقدر المستطاع نسوي اللي علينا ونبادر ونقول احنا ما مكفيين حاليا، ونحاول أن نكثر من النشر في التواصل الاجتماعي. نعم.
0: كيف تعملوا في التواصل الاجتماعي على يعني تعريف الناس بالفريق بشكل عام اليمامة؟
1: احنا قبل العيد سوينا معرض في نزوة. هذا المعرض كان بالنسبة لنا بداية لفريق فيض، فمن هنا اتجهنا للنشر وفي التواصل الاجتماعي، فكانت البداية مع مؤثرين، ثم النشر عبر حسابات الانستغرام وحسابات التواصل الاجتماعي، نحاول نشوف مؤثرين كبار أو أن نشتغل على نفسنا أيضا أكثر وأكثر.
0: جميل. الفريق ذكرتي يعني ميسون أنه بداية أنتوا من البداية يعني كنتوا في الأعمال الخيرية وتحبوا هذا الجانب، عشان كذا إذن اتجهتوا لتكوين هذا الفريق في الخيري. كيف كانت البداية بالنسبة لكم مع تكوين الفريق؟
2: لأنه إحنا أصلاً من البداية كنا بادين كفريق، يعني عندنا أعضاء للفريق، فما واجهنا صعوبة في تكوين أو نشارك في هذه المسابقة اللي هي مسابقة دار العطاء. مباشرة قدمنا، كنا حتى متأخرين في التقديم، قدمنا نهاية الوقت، لكن الحمد لله تم قبولنا وتأهلنا لمرحلة اللي هو يعطونا الحالات وحنا نتكفل فيهن بتصقيرهن، فكانت بداية موفقة وميسرة لأن كانت عندنا خبرة سابقة.
0: نعم. كنتوا موجودين مثلا في معارض معينة، أماكن معينة يعني قريبة من المجتمع عشان تعرفوا نفسكم أيضا بالمجتمع غير عن شبكات التواصل الاجتماعي؟
1: في عندنا فكرة أو الجار العمل على قيام عدة معارض أو عدة فعاليات. الفعالية اللي إحنا الحين جالسين نجهز لها اللي هي فعالية في حديقة ولاية نخل العامة، أيضا بنسوي بعد نستفيد للعلم اللي مع كبار السن يزودونا بالمعلومات من خلال خبرتهم ومعرفتهم السابقة، فإحنا نحاول أن نحط أيضا بعد ورشات تعليمية للجيل السابق أو جيلنا إحنا الحين نتعلم أكثر منهم وأكثر.
0: جميل. أنتوا كفريق يعني كلكم ما شاء الله كلكم بنات صح؟
1: نعم.
0: ما شاء الله. وكلكم يعني في نفس الجامعة، جامعة تقنية علوم تطبيقية.
2: نعم.
0: بنزوة.
2: أيوة. نعم.
0: هذا أسهل يعني بالنسبة لكم كتواصل. أيوة. طيب امتحانات وأنشطة وحضور محاضرات وغيرها، وبالإضافة إلى الفريق، كيف تحاولوا تقسموا الوقت ما بينكم ميسون؟
2: في حقيقة الأمر العمل التطوعي لم يكن يوما عائقا أمام دراستنا، بل كان فرصة لنتعلم المسؤولية بشكل عملي. أصبحنا أكثر حرصا على تنظيم وقتنا وتقسيم مهامنا، لأننا نعلم أن لدينا التزامات دراسية وأخرى تجاه الفريق. كذلك كل شخص كان يتولى جانب معين بحسب مهاراته، فهناك من كان يدير حسابات التواصل الاجتماعي، هناك من كان يتابع التنظيم والتنسيق، وكذلك هناك من كان يعمل على المبادرات نفسها. وكلما شعرنا بضيق الوقت أو كثرة المسؤوليات أو الضغط، ذكرنا عظمة اللي جالسين نحن نسويه واللي نسعى له، وإن كل جهد كنا نبذله كان سيعود لنا بإذن الله بنتائج مثمرة وأثر طيب. وكثيرا ما لمسنا حقيقة تيسير وتوفيق في أمورنا عندما أخلصنا النية وبذلنا ما نستطيع.
0: نعم.
2: وهذا ما يمنحنا صراحة الدافع للاستمرار والعطاء.
0: نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية. ما شاء الله دائما يعني مستمرين في الأعمال الخيرية بإذن الله تعالى. فيض، ليش سميتوا الفريق فيض؟
1: فيض من الاسم نفسه، فيض بمعنى كثرة العطاء، كثرة الخير. احنا من قطرة ممكن انه نسوي هذا الفيض او الكم الهائل من العطاء والخير اللي ممكن ان ننشره في المجتمع. ففيض ممكن الكل يتبادر بذهنه انه فيض كثرة، يعني شيء كثير. فاحنا من كثرة نريد نولد لنا شيء ينفع في المجتمع او أنه يسوي تأثير في المجتمع بشكل كبير. فهذا اسم فيض
0: بإذن الله. إيش اللي أو إيش الطريقة اللي تحاولوا من خلالها أنه تثقفوا أو تنشروا ثقافة العمل التطوعي بين زملائكم مثلا في الجامعة، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، أو بشكل عام في المجتمع ميسون؟
2: نبدأ نواكب الترندات اللي تطلع بما يناسب هذا العمل التطوعي، ننشر في مواقع التواصل الاجتماعي بقدر الإمكان، نشوف ما يناسب كيف الناس تتأثر بالعطاء، نشوف فعاليات تناسبهم، نسوي مسابقات في حساباتنا على الانستغرام أو في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، تخلي الناس تتأثر أو تسعى أو الناس أنها تشدهم هذه الأشياء، نسوي أشياء تشد الناس عشان أنهم يجيوا ويتبرعوا، أو أنهم بشكل عام العطاء ما مجرد أنك تتبرع بالمال. نشرك دعمك للحسابات، مشاهدتك، هذا كله يعتبر جزء من أشكال العطاء.
0: أكيد. نعم. طبعا يعني بشكل عام إيش اللي حابين تقدمه من خلال الفريق خلال الفترة القادمة اليمامة؟
1: نتمنى أن نوسع مدارك الفريق بشكل أكبر ويكون له صيت أكبر في المجتمع. من خلال هذا الفريق ممكن أن نسكر أكبر عدد من الحالات ممكنة، ممكن أن نسوي تأثير كبير في المجتمع. فهذا هدفنا الكبير، أن نأثر في المجتمع بشكل إيجابي، يكون يعني كلنا سواسية، كلنا
0: يد واحدة.
1: نعم. نتكاتف ونتعاون عشان نتخلص من الحالات المعسرة ونكون بإذن الله على أكمل وجه بإذن الله تعالى.
0: إيش اللي أضاف لك وجودك في هذا الفريق، فريق فيض الخيري ميسون، أو حتى بشكل عام يعني وجودك في الأعمال التطوعية بشكل عام؟
2: أضاف لنا صراحة التأثير واستشعار اللي جالسين نسوي، اللي هو الأجر أول شيء، كسب الأجر. كذلك يساعدنا نحن أنه نندمج مع المجتمع، نشوف المجتمع، نعرف حالات المجتمع بشكل عام. فأضاف لنا هو أنه كثفنا من قدرتنا التواصل الاجتماعي، أو أنه نتواصل مع الناس، كيف نوصل الفكرة للناس.
0: نعم.
2: كانت مبادرات صراحة، وعندنا مبادرات بنسويها بتزيد هذا، تزيد فينا التواصل الاجتماعي.
0: يعني انكم اقتربتوا اكثر من المجتمع.
1: أيوة.
0: اليمامة.
1: نعم.
0: سابقا يمكن كنتم خلاص يعني في الدراسة فقط، يعني بين محاضرات والامتحانات ويمكن الانشطة، موجودين.
1: أيوة.
0: انتم في الانشطة.
1: أيوة.
0: بس هذا الفريق يمكن فتح لكم افاق اكبر.
1: نعم.
0: مع انه انتم توكم في البدايات يعتبر الفريق، لكن يمكن اضاف لكم اشياء كثيرة فيما يتعلق بالعمل التطوعي. نعم. بشكل عام ايش حابة تقول لكل الطلبة والطالبات اللي فقط يعني مركزين فقط على الدراسة وعلى الامتحانات وبعيدين عن مثلا إنشاء فرق معينة أو حتى المشاركة في الأنشطة بشكل عام؟
1: أوجه لهم أول شيء، أنت كإنسان عندك موهبة، عندك هدف هذه الحياة، ليس فقط في الدراسة أو تركز بشكل عام على الدراسة. أنت عندك موهبة، لازم أنك تستغل نفسك، في إيجاد نفسك، لازم أنك توجد الموهبة اللي أنت عشت عشانها. مثلا أنا كشخص أحب التصوير، أنا ما بكون على طريق واحد وهو فقط في الدراسة، لازم أني أستغل نفسي بكرة، ممكن أنه ما بيكون شغلي فقط بالتخصص اللي أنا حاليا أدرسه، ممكن أنه يكون شغلي في شيء آخر، فلازم أن نوسع مداركنا أكثر ونكون لنا شيء مميز فينا غير عن الكل بشكل أكبر.
0: أكيد نعم. أكيد طبعا. بالنسبة لك ميسون؟
2: صراحة أرى بأن الدراسة ما هي فقط السبيل الوحيد أنك تنمو أو أنك تتواجه أو توصل للي تبغاه، لازم تستغل مواهبك كذلك، لازم تشوف وش هي المواهب اللي تحس أنك شيء تستمتع فيه أنك تسويه. فهذه الأمور كلها إذا تفوقت علميا وتفوقت في جانب المهني، هذه كلها أمور بتساعدك في المستقبل، فلازم نركز على الجانبين، لازم نوازن بين الجانبين، ما فقط نركز على جانب الدراسة. الدراسة هي لها أهمية وأكيد لازم ننتبه عليها، بس كذلك لازم تطور موهبتك وتبحث عنها وتشارك فيها وتنمي تواصل مع الناس، ما فقط في الدراسة. لازم نستغل الجامعة، الجامعة هي ما فقط الدراسة، الجامعة جدا مركز على الأنشطة الطلابية.
0: نعم.
2: ومسوية أيضا مثلا ما بس في عندهم جوائز للمتفوقين دراسيا، جوائز للمشاركين والمهتمين بالأنشطة الطلابية، ففي تركيز على الجانبين.
0: نعم جميل. أنتوا تقريبا كم عددكم في الفريق، فريق خير؟
1: احنا تقريبا 7 بنات وفي متطوعين من خارج الفريق أيضا يساعدونا في الداعمين والشركات اللي ممكن أنها تدعمنا.
0: كيف تشتغلوا على إنتاج محتوى بصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي ميسون؟
2: عن طريق أول شيء ننشر بوستات عن الحالة اللي نمسكها، ننشر فيديوهات تمثيلية توضح للناس وش فائدة الفريق، ليش الفريق هذا قائم، فمستغلين مواقع التواصل الاجتماعي ومواكبين فيه اللي الحين جالس ينشر، بحيث ما نكون بعيدين فقط نركز على التبرع، وإنما أيضا نركز على الأمور اللي قاعدة تصير في المجتمع ونربطها بطريقة تناسب إنه يشوفه إنه في ربط في اللي جالس يصير وفي ربط في هذا الجانب، بحيث الناس تنجذب لموضوع التبرع.
0: الحالات اللي تسعى أنكم تسكروا خلال الفترة القادمة، في وقت معين بالنسبة لكم اليمامة؟
1: احنا حاليا عاملين نفس التحدي، انه خلال 20 يوم الحالة اللي احنا ماسكينها لازم نسكرها عشان نمسك الحالة الثانية او مقبلين على حالات اخرى. فتحدي عبارة عن 20 يوم ونحاول ان نسكرها في هذه الايام باذن الله تعالى، واحنا قدها ان شاء الله.
0: اي يوم الحين واصلين؟
1: اليوم الثاني، أمس نشرنا
0: اليوم الثاني.
1: أيوه.
0: كيف التفاعل معاكم في اليوم الثاني؟
1: الحمد لله، ممكن نقول بعد ما وصلنا للشيء اللي احنا نريده.
0: وين ممكن الناس تشوف الحالة اللي انتو تعرضوها، في أي مكان؟
1: على الحساب الانستغرام بحساب فيض، وأيضا راح ننشر اليوم بعد أكثر من ريلز وننشر على الواتساب أيضا معنا قناة فيض، فبإذن الله تعالى راح ينتشر التحدي وراح نسكر هذه الحالة اللي احنا ماسكينها
0: بإذن الله تعالى. نرجو لكم إن شاء الله كل التوفيق. إيش حابة تضيفيها في ختام هذا الحوار ميسون؟
2: في البداية بوجه رسالة للمجتمع بشكل عام، إنه العطاء لا يقتصر على التبرع بالمال، فمشاركتك في نشر هذه المبادرات الفرق التطوعية، تفاعلك في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حديثك عنها سواء كان في المجالس والتجمعات والمؤسسات التعليمية، حضورك لفعالياتها، كلها تعتبر أشكال من العطاء، فلا تستهين بأي عمل ممكن أنك تقدمه، يمكن تشوفها أمور بسيطة لكن لما تجتمع تصنع أثر كبير. لذلك نؤمن أنه كل شخص اليوم قادر أنه يكون جزء من فيض العطاء.
0: نعم أكيد. بالنسبة لك اليمامة؟
1: أحب أوجه رسالة للداعمين أو للناس وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الصافية لدعم الحالات المعسرة في السلطنة اللي يستقطبها الفرق اللي الحين في تطبيق دار العطاء، وهذه رسالة للمجتمع.
0: ونرجو لكم إحنا إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى.
1: آمين يا رب.
0: في مسعاكم في هذا الفريق، فريق فيض الخيري. ريان بعد ما تشكروها موجودة معاكم.
2: والله شاكرين لها تواجدها اليوم، ما قصرت.
0: طبعا نشكر ريان. مصورة. ريان إيش؟
1: ريان المبسلية.
0: ريان المبسلية، مرحبا يا ريان. أنا بس أشكرها، أنت ما تشكروها، موجودة معاكم وتصوركم وتوثق اللحظات وكل شيء. شكرا يا ريان. يعطيك العافية. شكرا ريان على وجودك معنا، والشكر أيضا لكم بنات طبعا في هذا الفريق. اليمامة بنت خليفة الحضرمية رئيسة فريق فيض الخير، شكرا جزيلا لك اليمامة.
1: العفو، شكرا لأنكم استضفتونا في إذاعة الشباب،
0: تستاهلك الخير. تستاهلك الخير، إن شاء الله نشوفكم دائما من تميز إلى آخر
1: بإذن الله.
0: شكرا أيضا ميسون بنت ربيع الحاتمية نائبة فريق فيض الخير، شكرا لك يا ميسون.
2: العفو، صراحة ممتنين لمنحنا هذه الفرصة، وكذلك شاكرين لكم استضافتكم الكريمة اليوم.
0: تستاهلك الخير، استمتعوا بالإجازة. خلاص ما عندكم صيفي صح؟
1: أيوة ماشي.
0: لا ماشي صيفي، يعني 3 شهور إجازة ومتعة وسعادة إن شاء الله دوم.
2: إن شاء الله.
0: بإذن الله، الله يحفظكم. تحياتنا لكل البنات معاكم في الفريق، فريق فيض الخير التابع لجمعية دار العطاء، وهم طبعا بالتحديد من جمعية من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع نزوة. شكرا لكم اليمامة وميسون وأيضا ريان، يعطيك العافية ريان، مصورة ممتازة راح تكون إن شاء الله. احنا وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من صوت الشباب، نرجوكم إن شاء الله دروب السلامة بإذن الله تعالى، وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت هذه الدروب لهذا اليوم. الليلة راح يبدأ معاكم برنامج خاص بمونديال كاس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك. راح يبدأ معاكم البرنامج بشكل يومي ابتداء من الليلة الساعة 8 المساء بإذن الله تعالى مع الزملاء حسين وصادق بإذن الله بشكل يومي إلى آخر أيام المونديال بإذن الله. فاستمتعوا بالبرنامج من 8 إلى 10 بشكل يومي دائما عبر إذاعة الشباب. احنا وصلنا للختام، وبكرة راح أكون معاكم إن شاء الله مستمعينا الصباح الساعة 11 في برنامج مسك النهار. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج مروان بن علي السعيدي. إلى اللقاء.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
0: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal, goal, goal, goal. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تدام:
6: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا بكل المتابعين، أهلا بكل المستمعين والمنصتين حبا لهذا الأثير. بعد النجاح الذي حقق برنامج التاجر الصغير في الجزء الأول والتفاعل الكبير اللي حظى به من المجتمع، نعود مجددا من محافظات وولايات سلطنة عمان، نبحر من خلالها ونقترب مع العقول الصغيرة بأفكارهم الكبيرة. الجزء الثاني للتاجر الصغير، هذه المساحة اللي نكتشف من خلالها مستمعين المواهب وننصت طبعا بكل حب لحديثهم الجميل للشغف. هذه المنصة الأثيرية التي تؤمن بأن روح المبادرة لا ترتبط بالعمر، وأن الأفكار النيرة قد تولد من أبسط الأشياء ومن أبسط البيئات، وتنمو دائما بالدعم والتجربة والثقة. في هذا الجزء نجوب محافظات وولايات سلطنة عمان، نقترب من الأطفال صوتا وصورة، من قصصهم، من محاولاتهم الأولى، من عالم التجارة والعمل. نسلط الضوء على نماذج ملهمة بدأت بخطوة صغيرة لكنها تحمل بذور المستقبل. نشوف من خلالها عيون عمان، عمان الغد. نؤمن أن الاستثمار الحقيقي مستمعينا يبدأ من الإنسان نفسه، وأن التاجر الصغير اليوم راح يكون بإذن الله رائد في الغد. خلونا نقترب بداية في هذه الحلقة من شخصية جميلة لطيفة خفيفة، إحدى الشخصيات اللي بدأت من خلال تعاونها مع والدها بعمر صغير. والده يملك مطعم اسمه فنر مسندم، هو حاب إنه يخوض هذه التجربة، بدأ بدايات مبكرة. بنقترب من هذه التجربة وأكيد بيخبرنا أكثر عن الحياة اللي عاشها ونتعرف عليه وإيش الشيء اللي يسويه في مطعم والده. أهلا وسهلا بعمار بن ياسر بن حسن الزرافي من محافظة مسندم، تحديدا ولاية خصب. كيف حالك يا عمار؟
9: الحمد لله طيب.
8: كيف صحتك؟
9: الحمد لله.
8: الله يعطيك العافية. كلم المستمعين وخبرهم عن اسمك، عمرك، في أي صف الحين؟
9: اسمي عمار ياسر حسن الزرافي، عمري 8 سنوات و4 شهور، ولاية 8553 في الصف الثالث.
8: كيفك مع الرياضيات والحساب؟
9: حلو.
8: حلو؟ إيش أكثر مادة تحبها؟
9: الرياضيات.
8: شفتك وأنت تعد الأيام والشهور والسنوات، من اللي علمك؟
9: أبوي.
8: أبوك الله يحفظه إن شاء الله. زين قلنا، متى بديت تي مع والدك المطعم؟
9: تقريبا من شهر واحد. أبوي فتحنا يمكن من 2021.
8: ما شاء الله، بس أنت جيت في 2024.
9: نعم.
8: إيش اللي خلاك تختار أنك تهني؟
9: عشان أنا سعيد بوجود هني، يعني اللي خلاني أجي هني يعني بالشكل، وأبوي نصحني قال هذا الشغل ينفعك يعني.
8: حلو، أنت أصغر أولاد، أنت أصغر الأولاد ولا أكبرهم في البيت ولا
9: بطل؟ أصغر واحد.
8: أصغر واحد.
9: نعم.
8: عادة الصغير يكون مدلل ويقول لا بألعب، بلعب بلاي ستيشن، بلعب كورة، بسوي كذا وكذا.
9: بلاي ستيشن خربان.
8: خربان. نشتري لك غيره. بس حلو بعد أنك تي المطعم. قول لي شو تسوي هنا يوم تي؟
9: مثلاً أخذ طلبات، أجهز حق الكاشير.
8: أها.
9: أحاسب وأخذ طلبات وأودي المينيو.
8: حلو. كيف كانت التجربة أول مرة؟ حلو ولا كنت متوتر؟
9: يعني شوي كنت متوتر، يعني شوي فرحان.
8: شوي حلو شوي ما حلو.
9: نعم.
8: ومن اللي سأل دق قال لك لا أنت بطل واستمر؟
9: أمي وأبوي صراحة، الوالدين.
8: إيش اللي شافوا في عمار؟ قالوا عمار حلو إنه يكون هني موجود.
9: من سرعت أشيل الأطباق وأروح أوديها.
8: شطور ما شاء الله عليك. إحنا شفناك لما كنت تبادر وتشرف على الناس اللي يوم هني المطعم قبل شوية.
9: نعم.
8: وكيف كنت تأخذ الطلب وتستخدم التكنولوجيا والتقنية؟ أنا كنت أسألك أنت بتسجل الطلب في ورقة وقلم؟ قلت بورقة وقلم. قلت لي لا إحنا نستخدم أجهزة لوحية. صح؟
9: نعم.
8: حلو، من اللي علمك على النظام مال الطلب؟
9: العم محمود.
8: حلو. أها، سهل تعلمته ولا كان صعب؟
9: سهلة.
8: وأنت تستمتع لما تكون موجود هنا عند أبوك المطعم؟
9: نعم.
8: اليوم الوالد ما موجود.
9: اليوم الوالد
8: في مسقط.
9: نعم.
8: لكن عمار البطل هو اللي واقف على الشغل.
9: نعم.
8: وهو اللي يشرف، وهو اللي يباشر، وهو اللي يحاسب.
9: نعم.
8: إيش اللي تعلمت أكثر شيء من الشغل مع أبوك؟
9: الصبر.
8: كيف؟
9: يعني مثلاً أنا أسابيع الصبر ما حد جاي، أنتظر وجالس.
8: آها، فيعني الانتظار علمك الصبر.
9: نعم.
8: حلو، وكيف استفدت من هالصبر؟
9: الصبر يعني من أول يوم يعني ما وايد زباين جو.
8: إيش سويت زين لما تكون أنت تنتظر تنتظر؟ إيش كنت تسوي؟
9: أتدرب على الأطباق الخفيفة والبلاستيكية.
8: التاجر الصغير. عمار، وأنت تشتغل هني تحصل راتب؟
9: نعم نعم.
8: من والدك؟ إيش تسوي بالمبلغ اللي تحصله؟
9: أتبرع بثلاث شدات ماي للمسجد.
8: ما شاء الله، الله يعطيك العافية. من اللي علمك إنك تتبرع بثلاث شدات ماي؟ اللي أكبر منك؟
9: تقريباً وسط.
8: الصدقة صدقة. إيش تسوي لما الواحد يتبرع؟ إيش تحس؟
9: أجر.
8: أجرها كبير عند الله صح؟
9: نعم.
8: أنت إيش تحس لما تتبرع ولما تعطي من مالك؟
9: أحس بالفخر والوثاقة بنفسي.
8: الله الله يبارك فيك ويحفظ إن شاء الله الإيد اللي ربت وكبرت ويبارك لك في هالعمر إن شاء الله، وبتكون من أكبر تجار محافظة مسندر. قول آمين.
9: آمين
8: يا رب. إيش تحب تقول حق الناس اللي قاعدة تسمعنا، اللي بعمرك واللي ما مسوين شيء في حياتهم،
9: ولا اللي يلعب وما يشتغل؟
8: أيوة، واللي يعتمد على غيره، واللي دائما يقول بابا عطيني ماما عطيني، وهو قاعد يلعب ويصرف فلوسه من أشياء ما زينة. يعني
9: استثمر وقتي بالتعلم.
8: الله يبارك فيك إن شاء الله. لما تكبر شو تحب تصير يا عمار؟
9: شرطي.
8: ليش اخترت شرطي؟
9: أبوي قال لي عشان شغلة أبوي القديمة.
8: الله، وأنت تحب وايد أبوك؟
9: نعم.
8: الله يحفظه إن شاء الله. تحب تصير مثل بابا؟ إن شاء الله تصير مثلهم وتصير أفضل منهم بإذن الله وترفع رأسهم.
9: كان يروح صحار عشان يشتغل.
8: التاجر الصغير يعلمنا ندخل ونبحر في عقول الأطفال الصغار، في جوانب، في خلجات الأنفس الجميلة البريئة. عمار اليوم نموذج مشرف وجميل لطفل يتعلم من والده معنى العمل، يزرع في نفسه حب الاجتهاد، الاعتماد على الذات من لما هو الحين صغير. احنا نقول ان شاء الله بتكون تاجر ناجح، وبتكون ان شاء الله شرطي كبير وضابط كبير. احنا ننفع له تحية ونقول له يا احلى ضابط في محافظة مسندم ان شاء الله، ونفتخر فيك وتحفظ بلادك. احنا نؤمن مستمعينا ان هذه التجارب هي اللبنة الاولى لمستقبل واعد. عمارة باك تعلمني كلمات بالكنزاري.
9: غازو.
8: غازو شو يعني؟
9: فلوس.
8: الله الله، تجار. وبعد
9: دك يوسو بنت.
8: دك يوسو بنت، 1 2 3 4. صارتها. وبعد
9: وبس هذه الكلمة.
8: هذه غازو أهم شيء. فلوس. الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. شكرا مستمعينا لأسرة عمار بن ياسر بن حسن الزرافي، بعمر 8 سنوات أخذنا مع طموح الكبار. إحنا فخورين بهذا الحديث الجميل وهذا اللقاء المتجدد مع أحد أبناء محافظة مسندم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة متجددة جديدة يوم الغد وقصة من قصص التجار الصغار. خليكم متابعين لبرنامج التاجر الصغير وإلى اللقاء.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
3: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع:
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار:
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم:
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار:
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد وياكم من برنامج استوديو 5. اليوم الأربعاء 24 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو حزيران 2026. كم يوم باقي على كأس العالم؟ باقي؟ ما شاء الله. انزين، برنامج المونديال بيسوي لكم جو حسين وصادق وشملي، هاي الثلاثي اللي متخصصين فقط في كأس العالم في المونديال، فيعملوا جو وايد حلو وجو جميل كذا مليء بالتنافس والتحدي. منتصر انت اي فريق تشجع؟ اي منتخب؟ ايش؟ ما تأهل؟ وين انزل؟ ايطاليا؟ اصلا اذا الفريق الايطالي ما يلعب يعني سوري المونديال ما له طعم. يعني في بعض الفرق والمنتخبات اذا ما كانت موجوده تحس في شيء ناقص، مثل البرازيل، يعني البرازيل، المانيا، ايطاليا، يعني هذول انا اشوفهم اساسيين، المفروض ما يدخلونهم حتى تنافس. يعني انه احنا زين منا نلعب في كاس العالم عشان انه نخليه مشهور والناس تحبه وكذا، بعد دخلونا تصفيات. ايش رايكم؟ ايش رايكم ذي الفكره؟ بس تعتقدوا في ممكن مره من المرات يعني تتحول الرياضه الى بزنس او عمل أو فلوس، خلينا نقول من خلال أنه يلا اللي يبي يلعب في كأس العالم يدفع مبلغ مثلا 100 مليون. سووها؟ ما بقتش رياضة. عموما احنا نتمنى كل التوفيق للفرق العربية المشاركة إن شاء الله، يعني تفرحنا مرة وتشيل كأس العالم على الأقل إن شاء الله. ليش لا؟ ما في على شيء كبير أو بعيد. خلونا في حلقتنا، تفضلوا ويانا في استوديو 5. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للمنتصر بالله بن محمد العام.

أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. اليوم مع اقتراب إجازة الصيف تبتدي الحقائب في الظهور وتزداد حركة السفر، تتحول المطارات إلى محطات انتظار لرحلات طالما خطط لها الكثيرون. بين متعة السفر واختيار الوجهة تظل تجربة الطائرة جزء أساسي من الرحلة بكل تفاصيلها الصغيرة اللي نعيشها لساعات في السماء. من أكثر الجوانب اللي تثير فضول المسافرين الطعام والشراب المقدم على متن الطائرة، ذلك العالم الذي يبدو بسيطا في ظاهره لكن يخفي خلفه صناعة دقيقة ومعايير معقدة وتجارب مدروسة بعناية لتناسب ظروف الطيران المختلفة. في هذه الحلقة إن شاء الله بناخذكم إلى كواليس عالم الطيران مع المختص في قطاعي السياحة والطيران الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، لنكتشف معا أسرار وجبات الطائرات، كيف يتم إعدادها، ليش يختلف أحيانا مذاقها في الجو اللي احنا ما نحس بالطعم لما يعني نرتفع في الجو والجاذبية الأرضية يعني تختفي بس تقل، يعني إيش اللي لازم نعرفه عادة عن ما يقدم لنا على ارتفاع آلاف الأقدام. هذه رحلة معرفية تواكب أجواء السفر اللي تقترب مع صيف هذا العام. أحيانا أيضا إحنا في إيش نفكر، نقول الطيارة متروسة ناس، يعني مطبخهم نص متر في نص متر، يعني يدوب المضيف يقدر يتحرك، وين يخلوا الأكل؟ يعني وين انزين بعدين بعد ما يخلصوا من الأكل وين يحطوا الأغراض؟ يعني هذه الأمور احنا تكون بالنسبة لنا مثل علامات استفهام، إن شاء الله اليوم بنقترب منها وبنجاوب عليها. أي سؤال يخطر على بالكم في هذا الموضوع أتمنى تكتبوا لي على الواتساب على 72442009، أيضا على الاتصال 24698151. لما سافرتوا كيف كانت تجربتكم مع الأكل في الطائرة؟ في بعض الناس ما يأكلوا أبدا أي شيء في الطائرة، يقول لك ما نبغي. هل مثلا احنا لما نروح عراس نقول الفندق الفلاني أكله لذيذ، هل بالنسبة لكم أنتوا الطيران كذلك الطيران الفلاني يقدم وجبات لذيذة أو هذا وجبات دون ذلك أم لا؟ برأيكم هل طعم الطعام في الطائرة يختلف فعلا عن الأرض أم هو الموضوع فقط نفسي؟ لو كان بإمكانك اختيار وجبتك في الطائرة إيش تفضل، وجبة محلية مألوفة أم تجربة جديدة تماما؟ وإيش أكثر شيء تتمنى تغييره أو تحسينه في خدمة الطعام والشراب على متن الطائرات؟ نرحب أكيد بكل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر البرنامج اللي بيستمر وياكم إن شاء الله لين الساعة 7. بعد هذا الفاصل بنرجع لمحطتنا التاريخية.

لازم نصفق له على هذه الأغنية وعلى هالإحساس الجميل وعلى هالأداء الرائع. أداء لايف كان في برنامج قدمة أحلام. برافو عايض والله. إن شاء الله كذا يجيبوه في حفلة للمرة الثانية في عمان، وإن شاء الله يكون من ضمن الحاضرين. حضرت لحفلة في البحرين، كانت روعة جميلة جدا جدا جدا. خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم في 10 يونيو 1826. قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية، والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات درة تاج القوات العثمانية في عصرها الذهبي. 1882 للإسكندرية تشهد موجة عنف بتدبير إنجليزي قدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها أحمد عرابي. 1916 العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى، وذلك بعد أن وعدتهم المملكة المتحدة بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. في مثل هذا اليوم من عام 1963 الرئيس الأمريكي جون كينيدي وافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل. 1977 أبل تبدأ تسويق منتجها أبل 2. 1987 مروحية بوينغ 360 تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدواء

لسوريا. 2008 اختراق طائرة سودانية، بل احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم. 2014 سقوط الموصل، ثاني كبريات مدن العراق بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. 2018 الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة مجموعة السبع في كيبيك كندا، وترفض المصادقة في كيبيك كندا وترفض المصادقة على البيان المشترك. 2024 وفاة أكثر من 1000 شخص خلال موسم الحج بسبب موجة الحر المرتفعة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية في المسجد الحرام، وهو أكبر عدد وفيات منذ حادثة التدافع 2015. 2025 مسلح يقتل 10 أشخاص في إحدى ثانويات مدينة غراتس في النمسا قبل أن ينتحر. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم الوطني في البرتغال.

0: أهلا وسهلا بالجميع. اليوم مثل ما اتفقنا موضوع حلقتنا عن الوجبات اللي تقدم داخل الطائرة أو على متن الطائرة. إن شاء الله بنتطرق لهذا الموضوع، وكذلك يعني إذا كفانا الوقت بنتكلم عن كيف نتصرف إذا ضاعت الشنطة أو تأخر وصولها. هل لازم يكون عندنا تأمين عشان ناخذ التعويض، أم شركات الطيران هي اللي تتكفل بهذا الموضوع؟ كل هذه الأسئلة وغيرها وأي سؤال يخطر على بالكم يا ريت تكتبوا لي عشان يجاوب عليه الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، وهو المختص في قطاعي السياحة والطيران. في دراسة جديدة تقول إذا في مكالمات حول لي منتصر، دراستين ترتبط هذه الدراستين بتراجع المواليد بانتشار الآيفون. خلونا نقرأ الخبر. أشارت دراستان أمريكيتان إلى وجود علاقة محتملة بين انتشار الهواتف الذكية وتراجع معدلات المواليد، بعد ملاحظة أن الخصوبة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 22% منذ عام 2007، وهو العام الذي شهد أطلاق أول هاتف آيفون. ووجد الباحثون أن المناطق التي انتشر فيها الهاتف الذكي مبكرا سجلت انخفاضا أكبر في الإنجاب، خاصة بين الشباب. ويرجح الباحثون أن السبب لا يتعلق بتأثير بيولوجي على الخصوبة، بل بتغيير أنماط الحياة، إذ يقضي الناس وقتا أطول على الشاشات ويشاركون في تفاعلات اجتماعية أقل، ما قد يؤدي إلى تأخر تكوين العلاقات والزواج والإنجاب. كما ساهمت الهواتف الذكية في زيادة الوعي بوسائل منع الحمل وتقليل حالات الحمل غير المخطط لها. تدعم هذه الفرضية دراسة أخرى شملت 128 دولة، حيث لوحظ أن تراجع الخصوبة تسارع مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك يؤكد الخبراء أن الظاهرة أكثر تعقيداً، إذ تتداخل معها عوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتأخر الزواج وزيادة مشاركة المرأة في التعليم والعمل وتغير أولويات الأجيال الجديدة. لذلك لا يمكن الجزم بأن الهواتف الذكية هي السبب المباشر لتراجع المواليد، لكنها قد تكون أحد أهم العوامل المؤثرة في التحولات الاجتماعية التي انعكست على معدلات الإنجاب حول العالم. يمكن أن أحس أولويات الناس اختلفت، خاصة هذا الجيل. هذا الجيل أحس أنه يبغي يستمتع بحياته، يبي يستثمر، يبي يحقق يعني أماني كان هو راسمها ومخطط لها، يبي يحقق نجاح عملي أكثر من النجاح الاجتماعي، يبغي يسافر، يبغي يدور، يبي يتحرر من القيود الاجتماعية. أحس حتى يعني بعد ما أنه هو يحقق كل هذا يشوف صار عمره في الأربعين، يعني يحس أنه فرق السن بيكون جدا كبير بينه وبين أبنائه، فيفضل أنه هو ما يتزوج ويظل أعزب، أو أنه لما يتزوج يتزوج وحدة، يا أنه يكون عندها أوريدي أولاد مثلا من فصلة أرملة إلى آخره، لكن هو ما يفضل يجيب أولاد. يعني هذا مش كلام، يعني أنا لما التقيت بأكثر من حد يعني أسألهم أحيانا لما ناخذ في السوالف، يقول لك لا يعني الحين it's too late، يعني أنا ما أحس أي شيء فيه too late في الحياة. ليش ما الإنسان يجرب ويقبل على الحياة؟ ما يدري، يمكن يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهذه سنة الحياة. يعني دائما الأبناء هم عكازنا لما نكبر، هم ظهرنا لما إحنا ننكسر ونطيح. فأحين يقول لك لا الفلوس، شو رايكم؟ يقول لك فلوسك هي اللي تشيلك، يعني ما أم لؤي.
1: أهلاً أهلاً بالغالية.
0: شو هالغيبة؟ شو هالغيبة؟
1: مساء الخير. والله صدقي على أول شيء، كيف حالك؟
0: تمام، كيف حالك أنت؟
1: كيفك أنت والأجواء الرهيبة الحلوة؟ الحمد لله على كل حال.
0: الجو جميل. بالناس الحلوة.
1: لازم كذا، لازم نعيش جونا على الله، يعني ما في، لازم نعيش جونا ونستمتع
0: والله برد،
1: بالمانجا
0: وين ما اروح انا
1: بال
0: احس بالبرد، يعني بس مشوار يعني من البيت للسيارة ومن السيارة للدوام،
1: والله صدق
0: يعني
1: صراحة
0: اقل من
1: الحمد لله
0: 5 دقائق.
1: والشكر، الحمد لله والشكر، سالفة ان احنا في دواماتنا والدنيا كلها مكيفات امور
0: اي
1: طيبة،
0: والله الحمد
1: بس
0: لله.
1: ان وفي السيارة الحمد لله الامور طيبة، بس نوصل البيت مكيفات امور طيبة، غير انك تعمل مشوار ثاني خلاص سلمي على نفسك.
0: مشاويرنا ترى
1: الحمد لله
0: فتحية، ترى مشاويرنا بعد كلها فيها مكيفات. وين
1: ترى
0: بنروح
1: هي،
0: يعني
1: لكنك
0: مكان ما
1: تروحي
0: فيه؟
1: مثلا،
0: احنا
1: لا والله بعض
0: اول
1: الاحيان
0: مشاويرنا السوبر ماركت، صح ولا لا؟ هذا
1: لكن اي، لكن لو انا
0: مستحيل ما نزوره
1: بحكمك،
0: حتى لو مرة في الاسبوع.
1: لا انا تعرفي كيف، اول شيء مساء الخيرات للجميع، مساء الخيرات والبركات والمحبه والسلامه للجميع ان شاء الله يا رب،
0: الله
1: عشان
0: يسلمك،
1: كلكم طيبين.
0: إن شاء الله كلهم
1: تعرفي
0: طيبين.
1: سالفه الحراره الحمد لله على كل حال، هي نعمه ترى، لازم كل تقلب كل المواسم الحمد لله نعمه. بس سالفه انه انا ايش اعاني؟ اعاني انه مثلا اجيب لك اغراض بدخل البيت من السياره البيت، ما حد، ما تلقي حد يساعدك، و خلاص ما تخلصي هذه ال هذا ال يعني ايش اقول لك، هذا الحركه هذه، الدخل وتجيب وتحطي، اوف هذه وايد تزعجني يعني، خصوصا اني لما انادي ما حد يسمعني، هاي وايد صعبه.
0: هما
1: لكن
0: ما عن
1: الامور
0: ما
1: طيبه
0: يسمعوا
1: الحمد
0: وما
1: لله.
0: يبغوا يسمعوا.
1: والله لا بتقول لك اوكي بمعنى يا خلاص الحين عندي بوينك، انا عاد بدخل الاغراض واني كل شيء بسويه، بعدين حضراتهم نشوفهم الحمد لله على كل حال.
0: انتي سوي
1: الله
0: مثلي،
1: الله
0: تعرفي شو
1: يرزقنا.
0: تسوي؟ انا اولادي ينزعجوا لما اهرن عند البيت،
1: انا ما هرن، اشوف
0: فاتصل
1: تليفونك اقول
0: اشوف
1: تعالي ورا.
0: حد موجود في البيت، اقول له يعني انا على وصول انتظرني عند السيارة، لان العاملة تكون نايمة اصلا. احنا العاملة عندنا 7:30 خلاص منتهي عملها يعني.
1: والله انت من خلاص يعني حاضر حقوق الانسان زين.
0: ما عندها شغل، ايش تسوي تجلس؟
1: اخليك.
0: والله سبعة
1: لا لا
0: ونص ستة
1: الحمد
0: ونص
1: لله
0: خلاص خلصت شغلها،
1: الحمد
0: ما
1: لله
0: موجودة.
1: الحمد لله الحمد لله، نعمة نعمة جدا، وعلى
0: فإذا ما
1: نعمة
0: حد
1: الحمد لله.
0: موجود أخلي الأغراض في السيارة، إذا ما في شيء تخرب لما يرجعوا شباب ينزلوهم.
1: انا لا يا عمري، انا من النوع اللي بتريح علي حار بحار، شغلي حار بحار يعني، فاحمل احط احمل احد بعدين اتنازع، هو الحمد لله الامور طيبة.
0: الله
1: كيف حالكم
0: يسلمك.
1: على الأجواء الحلوة؟ أنا حبيت اليوم موضوعكم، حلو موضوع الأكل، أكل الطائرة،
0: تأكلي
1: الحمد
0: أكل
1: لله رب
0: الطيارة؟
1: العالمين.
0: تأكلي أكل الطائرة
1: والله
0: ولا؟
1: جب خبرك، أنا يعني لما أكون في صحيح يعني يكون كذا، يكون واقعية لما في رحلة بسيطة كذا سريعة يعني، كمثلا داخلية مثلا مرفق صلالة هيك سندوتش سريعة، بس مع أوكي مشي حالك، لكن رحلة طويلة صراحة، وتكوني يعني في، ما تكوني في يعني شوي نرتقي على البز على الايكونومي، فأمور طيبة يعني، تحصلي وضعات حلوة، خصوصا إذا كانت رحلة طويلة شوية يعني أوروبية، فالحمد لله. بس إنه حلو يعني، أكل طائرة حلو، يا باقي صف تصير في أكل الطائرة،
0: شوفي،
1: خصوصا إذا كان
0: لما
1: عندك
0: تقعدي ايكونومي الدرجة الاقتصادية أكلهم والله لا بأس فيه، لكن لما تقعدي بزنس يعني هو يدلعوكي أكثر مما يجيبولك أكل لذيذ أصلا. يعني عرفتي، يجيبولك الصينية ويحطولك
1: لا لا
0: الشرشف وما
1: يعني تحسي عمرك انت يعني داخل
0: دلع
1: في فندق
0: دلع، لكن الأكل ما أحس إنه فيه طعم.
1: للاخر، دلع للاخر، وحقيقي يعني تحسي عمرك انك واو، لكن الاكل لا بس لا بس بالعكس يعني، بس دائما تطلبي حاجه تقول لك خلاص خلصت اوكي، الحين يا اخي مدفوعه هاي تذكره ومدفوعه
0: أيوة
1: تذكره.
0: أيوة، مثلا إذا كان عندهم دجاج ولحم عادة في
1: ايه
0: شيء يخلص، ويكون عندهم كمين صحن حق النباتيين، يعني إنه على أساس إنه
1: صحيح
0: ما
1: كلامك
0: يأكلوا لهم.
1: صحيح، بس عموما بنقول لهم كلهم شكرا لكل الطيران الموجود اللي روحنا فيه، شكرا، وان شاء الله دائما الافضل يا رب يعني، يا رب ذيك السندويشة اللي عرفت شويه تترقى تكون
0: أقول
1: افضل ان
0: لك،
1: شاء الله
0: هو
1: يا رب
0: ترى
1: كلنا ناكل.
0: الأكل ما في طعم بس مش
1: عادة
0: سيء،
1: مفيد
0: يعني
1: ما في
0: عرفتي،
1: بهارات،
0: يعني
1: لا
0: مثل ما
1: لا
0: تاكلي السويت في الطائرة لما
1: والله
0: يجيبوا لك
1: عندك حق،
0: السويت،
1: بدون بهار حقيقي صح.
0: لما يجيبوا لك السويت هو يعني تحسي انه هو يعني عادي، ما تعرفي حتى تقيميه انه لذيذ ولا حلو ولا
1: صحيح
0: سيء، هو مش سيء ومو لذيذ.
1: لا يعني هو ما انا احس ما المشي الحال، لان تعرفوا ما يقدروا يعني يختبروا كل اذواق المسافرين. في ناس بتحب وايد حار، في ناس بتحب بدون سكر، في بدون ملح، فهم يعملوا لك في الوسط حل وسط يعني. اتوقع كذي هم اكثر شيء
0: هو
1: يتعاملوا على
0: يقولوا
1: هذا
0: يعني
1: الحساب.
0: هم يقولوا فيما يتعلق بالطعم، احنا حاسة التذوق عندنا واجد تقل لما نكون على ارتفاع عالي،
1: على
0: فعشان
1: اي
0: كذا
1: نعم
0: هم
1: نعم
0: يزيدوا
1: لا
0: البهارات ويزيدوا الأشياء
1: بقول
0: كذا.
1: لك يعني انا اتوقعهم كذا يعني، هو يعني عشان يرضوا جميع الاذواق، فلا لا يعملوا كثير سكر يعني، كل شيء وسط، كل شيء يا دوب تطعميه. فسبحان الله الحمد لله، عشان ان شاء الله ربي يكتب لنا سفرات
0: يمكن
1: في
0: ترى ما
1: الخير يا
0: منهم
1: رب.
0: هم، يعني احنا اللي ما نذوق عشان في الطائرة
1: لا
0: يمكن.
1: يا عمري لا لا والله، خلينا كل واقعيين، ولا في طعم ولا في شلل، ماشي حالك ويلا وسدي وعك والحمد لله.
0: يلا الحمد لله، اهم شيء نوصل بالسلامة، ما مهم الاكل.
1: شفتي كيف؟ اهم شيء
0: بس
1: تستمتع
0: شوفي يعني
1: بأمها انت عارفين.
0: أم العيال، خاصة إذا كان عندها أطفال، حتى إحنا بصراحة يعني إذا مسافة طويلة ما بتاخذي معاكي مؤونة، أنا
1: والله
0: أخذ شيبس،
1: انا عن
0: أخذ
1: نفسي لا،
0: بطاطس، أخذ
1: المقرمشات خاصة
0: أخذ
1: المقرم،
0: كل شيء، حتى
1: اذا كان
0: جبن
1: لكم
0: وروتي أخذ وياي.
1: والله تعرفي اذا كان
0: وأهم
1: بوكس
0: شيء أنا
1: للنساء.
0: بالنسبة لي التمر مع الطحينة لازم
1: ايوه
0: يكون
1: هذا
0: معي
1: اوكي،
0: في
1: والله انتي
0: الطيران.
1: صحية مثلي،
0: لا أنا
1: صحية الله يعطيك
0: بسرعة
1: العافية.
0: عندي أحس يصيدني هبوط وأتعب، أحس
1: سبحان
0: التمر
1: الله،
0: وايد يساعدني.
1: له تمر ضروري صحيح فعلا يقول، يعني يقول لك حتى يعني بيت التمر فيه جيعان اهله، سبحان الله، معناته دليل وجود التمر دائما وابدا في، يعني لازم يكون حاضر في كل وقت، سواء بر ولا جو ولا بحر. سبحان الله سبحان الله،
0: وخاصة
1: التمر
0: احنا
1: تفضل
0: كثير
1: مهم
0: ناكل سمك، وفي حديث عن
1: صح.
0: الرسول ان اسمكتم فانت اتمروا، يعني بعد السمك اكلي تمر.
1: شفتي كيف؟
0: اي لازم
1: لا
0: ناكل
1: احنا
0: سمك.
1: ثقافتنا حلوة الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله.
1: الله يسعدك يا
0: وين
1: رب ان شاء
0: سفرتك
1: الله يا
0: الجاية؟
1: رب.
0: خبرينا.
1: والله سوف ما في يعني الاحتمال تكون للجنوب، بس ما
0: صلالة.
1: اتوقع، حتى مثلا احتمال بسيط يعني، هي والله بس حتى الاحتمال هذا بسيط بالنسبة لي يعني. الجماعة بيسافروا وعيالي كذا يفكرين فيه، والله يسعد الجميع، لكن انا عن نفسي شوية مترددة يعني، في عندي اشياء اهم، فربي يسهل الحال
0: إن
1: يا رب.
0: شاء الله حبيبتي، كل شيء ملحوق عليه، كل شيء ملحوق
1: طبعا
0: عليه.
1: طبعا طبعا، ترى هو شيء المهم وشيء الاهم، فيلا ربك ييسر.
0: إن شاء الله حبيبتي، الله يسر لك
1: وعلى خير
0: أمورك.
1: ربي يجعل لك الايام الطيبه وايام حلوه، وان شاء الله يكرمك بسفره كذي يعني ترد روحك وتستمتع فيها
0: إن شاء الله بإذن الله
1: يا
0: جميعا.
1: رب يا
0: شكرا
1: رب،
0: شكرا،
1: وكل اللي
0: تسلمي
1: يسمعونا.
0: حبيبتي، يوم لؤي،
1: الله
0: الله
1: يسعدكم،
0: يحفظك.
1: مساءك طيب، مساءك سعيد يا
0: يا
1: رب
0: مرحبا،
1: حبيبي،
0: مع السلامة.
1: في امان الله.
0: الله يحفظك. 2-4-6-9-8-1-5-1. شوفوا أحيانا لما تحجزوا تيكت الطائرة، التذكرة تيكت الطائرة، إيش تذكرة، في عندكم تحددوا رغباتكم في الأكل، إيش تريدوا، في وجبة خاصة مثلا، عندكم طلب معين، عندكم حساسية من نوع معين. في ناس مثلا عندهم حساسية من اللاكتوز، ما يريدوا شيء فيه لاكتوز، ما يريدوا شيء فيه جلوتين، فتكتبوا ويعطوكم وجبتكم، يعني يكون مكتوب عليها الرقم ويجيبوا لكم إياها، يعني ما في شيء مستحيل. بعد اتصال. ألو ألو، انزين. 2-4-6-9-8-1-5-1. نقرأ شوي رسائل وصلتنا، لأن أمس نازعوني قالوا لي يعني ما تقرين الرسائل، احنا نكتب ونتعب روحنا، وانتي ما تقرين تقولين بعدين، كان موضوع حلقتنا عن بعدين. انزين الحين، ما علينا، نتفق على شيء عشان ما حد يزعل. اسمعوا موضوع الحلقة، احنا ننزل الموضوع في الحالة على الواتساب، او تتابعوا البرنامج عشان رسائلكم تكون داعمة للموضوع. يعني خالد سليمان العاصمي راسل لي شعر، كأنه يعني ما، شكرا على الشعر اللي رسلته، لكن انا اتمنى انه يكون في موضوع الحلقه لطفا منكم. يعني مساء الخير ام سعيد، يمر وقت طويل على فقدك لشخص حتى يظن الجميع انك تجاوزت ذلك، ولا احد يعرف انك ما زلت عالق في ذلك اليوم وتلك الساعه، تحديدا الساعه التي شعرت حينها ان كل حلم لا يصدق تحية خاصة إلى أبو سارة منذر توبي، أبو سما مالك المحاربي، محمد كوب عبد الله رواحي، أبو علي، تحياتي لطاقم الشباب. كل شيء بتتجاوزه أخي، كل شيء بتتجاوزه، الحياة دامها تستمر كل شيء بنجاوزه، بنتجاوزه سواء فقد عزيز، فقد حد أو شخص، يعني شخص أو شيء مادي، فكل شيء كل شيء بيتجاوز. ندى سؤالي ليش ما يقدموا وجبات سريعة أو تشيبس على الأقل، أحسها أفضل في الطعم. فرايز يعني يقصد فرايز وبرجر وكذا يعني وجبات سريعة، وما تريدوا بعض الطلبات على الطائرة. مساء الخير والنور لكم مسعيد، تحية طيبة لكل المخرج جميع أصدقاء البرنامج. سبحان الله الأكل بالطيارة نظيف ومغلف ومرتب، بس يعني أم سهيل ما أعرف إيش كاتبة أختي، بس ما أعرف يعني السفر، بكل سفر أحب اقرأ الرسالة عندك منتصر. ما أعرف والله أيد، يعني تقول إن بما معناها لازم أخذ معي بطاطس وبسكويت ومعهم غرشة ماي بالحقيبة اليدوية. أحيانا في بعض الطيران ما يخلوك تطوفي الماي، يعني لازم تشتري ماي من داخل المطار، أو إذا خذيتي ماي يقول لك شربي إذا مثلا تبغي تمري. أم غيث، فاطمة المحروقي، أهلا وسهلا أختي الكريمة، شكرا على التواصل. أيضا أخوي أبو منصور البلوشي من جزيرة مصيرة يمسي عليكم بالجميع، يقول وقت رياضة المشي على الشاطئ. الله يسعدك وإن شاء الله تستمتع بوقتك ورياضة موفقة. شكرا لكم طبيعي. أيضا يسلم كالعادة على يعقوب السيابي، وإن شاء الله دايما تكون أوقاتكم جميلة. نطلع لفاصل ونرجع.

بما أن بكرة المونديال إن شاء الله، بكرة بعد بكرة يوم الجمعة، يوم الجمعة صح؟ بكرة؟ آه البطولة مو البرنامج، اليوم البرنامج، اليوم البرنامج، البطولة بكرة 11. المهم حذر تقرير بيئي من أن بطولة كأس العالم تسجل أعلى بصمة كربونية في تاريخ بطولات الفيفا، مع تقديرات بانبعاثات نحو 7.8 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يفوق ضعف انبعاثات مونديال قطر 2022. أوضح التقرير أن السبب الرئيس في هذا الارتفاع يعود إلى اتساع نقاط البطولة التي تقام في 16 مدينة عبر الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخب، وما يرافق ذلك من تنقلات واسعة للجماهير والفرق، إضافة إلى تشغيل الملاعب والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن نحو 87% من الانبعاثات المتوقعة ستأتي من سفر الجماهير، خصوصا الرحلات الجوية الدولية، ما يجعل التنقل البشري العامل الأكثر تأثيرا بيئيا في الحدث. في المقابل يرى خبراء البيئة أن البطولة قد تتحول إلى فرصة لتعزيز الاستدامة إذا تم تبني خطط طويلة المدى لتطوير البنية التحتية وتقليل الانبعاثات، مستشهدين بتجارب مثل أولمبياد باريس 2024. ورغم التزامات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخفض الانبعاثات مستقبلا، فإن التقرير يشير إلى غياب أهداف كربونية ملزمة خاصة بالمونديال حتى الآن، ما يثير جدل حول التوازن بين تنظيم حدث رياضي عالمي ضخم والحفاظ على البيئة. دائما البيئة هي اللي تكون الضحية. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا. اليوم نتكلم عن الطيران، تجربتكم مع أيضا ما يقدم من وجبات وأطعمة على متن الطائرة، إلى أي مدى تحبوها تستلذوها؟ لما كنا احنا صغار ونسافر وكان عندنا يعني متعة أن احنا نصعد على متن الطائرة، تذكروا زمان زمان كان طيران الخليج هو الناقل الرسمي لدول الخليج العربي تحديدا، ما كان في طائرات يعني طيران متخصص لكل دولة، كان طيران الخليج هو اللي يمر بين دول المجلس. فكنا لما نروح وإحنا صغار كنا ننتظر اللحظة اللي تجي المضيفة أول ما نجلس، وعندها صينية فيها أكياس الكلونيا، تذكروها هاي الأكياس الصغيرة اللي تفتحوها داخلها كذا مثل الكلينكس المعطر الرطب، يعطيكم رفرش كذا، وإحنا كنا نحب ونشتاق نشم ريحته. حتى تذاكر السفر زمان لما تأخذوها كأنها كتيب صغير مثل الدفتر، فيها أوراق كثيرة، ومن ضمنها في كان ستيكر حتى يعني عشان للشنطة تحطوا فيها بياناتكم، رقم الرحلة إلى آخره، عشان يعني الشنطة ما تفقد. فكنا حتى هذه الملصقات نشوفها يعني شيء كبير، وكنا نحبها ونحب نجمعها، يعني لما حد يجينا من السفر على طول ناخذ التذكرة وناخذ منها الاستيكرات. فهذه من الذكريات الحلوة اللي أنا أتذكرها على متن الطائرة. وإذا كانوا أطفال يعطوهم دفتر ودفتر تلوين عشان يتسلوا، أحيانا ألعاب، هذه كلها اختفت، ما قمنا نشوفها، ما أعرف، وايد صاروا اقتصاديين شركات الطيران. خبرونا عن ذكرياتكم مع هذا الموضوع، عن إيش اللي تحبوه في على متن الطائرة، كيف تقضوا وقتكم الطويل إذا كانت المسافة بعيدة يعني تتجاوز الساعات، خاصة الحين يعني البعض يمكن يبغي يروح يشهد بعض المباريات في كأس العالم، يعني تخيلوا ننتقل لأبعد قارة بالنسبة لنا، فالرحلة جدا طويلة. 2-4-6-9-8-1-5-1 وخبرونا أيضا إذا يعني غابت عنكم شنطة، ضيعتوا شنطة، مو ضيعتوا، ضيعوا لكم الشنطة، ما حصلتوها، كيف تصرفتوا؟ هل أخذتوا حقكم بالكامل من هذا الموضوع؟ هل عندكم ثقافة الطلب بحقكم في حال غابت الشنطة أو تأخرت حتى ألغيت السفرة؟ وكل هذه التفاصيل إن شاء الله مع
ضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي الساعة 6. خلونا ناخذ أيضا بعض الأخبار من العالم. إذا في مكالمات حولية منتصر، أغلقت السلطات اليابانية نحو 100 مدرسة في مدينة أوتسو نوميا شمال العاصمة طوكيو بعد تلقي أكثر من 10 بلاغات عن مشاهدة دب يتجول في مناطق مختلفة من المدينة خلال الأيام 3 الماضية. وتواصل فرق تضم الشرطة والصيادين ومسؤولين محليين عمليات البحث وسط تحذيرات للسكان بالبقاء داخل المنازل أو المركبات حفاظا على سلامتهم. لم تتمكن إلى وقت يعني تحرير هذه الحلقة حتى الآن من التأكد مما إذا كانت المشاهدات تعود إلى دب واحد أو أكثر بعدما تم رصدها في أحياء سكنية ومركز تسوق وحديقة عامة ومدارس وسوق جملة. وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد ملحوظ في ظهور الدببة داخل المناطق القريبة من التجمعات السكانية في اليابان، حيث سجلت البلاد العام الماضي 13 حالة وفاة نتيجة هجمات الدببة، وهو أعلى رقم مسجل. وتشير بيانات رسمية إلى تسجيل أكثر من 50,000 مشاهدة للدببة بين مارس 2025 ومارس 2026، أي ضعف الرقم القياسي السابق، فيما يعزو خبراء الحياة البرية هذا الارتفاع إلى وفرة الغذاء والتغيرات البيئية، إضافة إلى تراجع السكان في المناطق الريفية واتساع نطاق تحرك الدببة نحو المناطق المأهولة. دوروا أكل، ما أدريش يسووا، وإحنا بعد يعني يشتروا لنا دبدوب خلوه ينام جنبنا، يعني إنه لطيف الدبدوب هو حيوان مفترس، إذا أكيد حد هو يخاف أصلا، يخاف من الناس فعشان كذا يهاجمهم. 2-4-6-9-8-1-5-1 هذا هو رقمنا. ونرجع أيضا ما نقرأ خبر آخر من أخبار العالم. تطلع فاصل ولا أكمل؟ فاصل.

0: أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. عالم الطيران لا يقتصر على الوصول من نقطة إلى أخرى، بل هو تجربة متكاملة تبدأ من لحظة الصعود إلى الطائرة، وبين المقاعد المرتبة بدقة والضغط الجوي المختلف والسفر عبر السماء لساعات طويلة، يبرز جانب قد يبدو بسيط لكنه يحمل الكثير من التفاصيل. الطعام والشراب على متن الطائرة، قد يظن البعض أن مجرد وجبة الطعام أو الطائرة مجرد طعام جاهز، لكنها في الحقيقة صناعة دقيقة تصمم خصيصا لتناسب بيئة الطيران المختلفة، من انخفاض حاسة التذوق في الارتفاعات العالية إلى معايير السلامة الغذائية الصارمة، وصولا إلى أسرار التخزين والتحضير اللي ما يعرفها الكثير من الركاب. في هذا اللقاء نفتح نافذة على الكواليس مع مختص في عالم الطيران لنكشف ما الذي نأكله حقا على ارتفاع 30,000 قدم، كيف يتم اختيار الوجبات، لماذا يختلف الطعام في الجو، وإيش أسرار المشروبات والخدمات الغذائية داخل الطائرة. الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاعي السياحة والطيران ضيفنا اليوم. دكتور خالد مساء الخير.
1: أهلا، مساء الخير أستاذة ندى، وسعيد بالتواجد معكم في هذه الحلقة الشيقة.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ كيف الأوضاع؟ كل شيء تمام؟
1: الحمد لله، الحمد لله والشكر.
0: ما شيء سفرة قريبة ولا؟
1: أكيد طبعا، سفرة الصيف لابد بالاستمتاع بالحر.
0: مشكلة تعرف يعني البعض يقول لك أنا بسافر في الصيف، كل الناس تقرر أنها هي تسافر بالصيف عشان الإجازة والأولاد عطلة مدارس، لكن الأماكن اللي نروحها غالبا ما تكون زحمة وانتظار طابور طويل، لما بتروح تتسوق كل الأشياء مخلصة، ما في ريستوك على الحال اللي عندنا حتى.
1: هذا خارج عمان أم داخل؟
0: لا لا، خارج عمان، أنا أتكلم عن خارج أوكي. عمان صح.
1: هو الحكمة دائما يعني أستاذة ندى أنه ليس الهدف الأساسي، وطبعا توجهات وأذواق، يعني في البعض يذهب للتسوق، البعض يذهب للطبيعة والبيئة، والبعض يذهب إلى حتى التذوق
0: والطعام
1: مختلف ومغامرات وغيره، فالأذواق تتفاوت في صحيح. موضوع السفر صحيح. يعني إلا بس الهدف الرئيسي اللي هو أنه
0: يغير
1: يطلع
0: جو
1: من هذه البيئة يروح إلى بيئة.
0: أيوة، يغير جو مثل ما نقول. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد، وأنا أكيد كثير أسعد أني أنا أستضيفك في برنامجي، لما تمتلك من يعني خلفية جدا كبيرة فيما يتعلق بمعرفتك بكل صغيرة وكبيرة في عالم الطيران وفي هذا القطاع تحديدا، قطاع الطيران والاقتصاد والسفر والسياحة بشكل عام. احنا اليوم نتكلم عن وجبات الطعام، كيف تصمم وجبات الطعام اللي تقدم على متن الطائرات؟ هل تختلف عن الطعم العادي أو التحضير العادي إن صح التعبير؟ هل يحتاج لها شيف معين حتى يقوم بتصميمها أو يعني حضورها على منيو الطعام المقدم على أي طيران كان؟ تفضل.
1: أول شيء من الطرائف اللي كانت الاعتقادات لي أنا على الخصوص لما كنت صغير، كنت أعتقد أن يتم الطبخ على الطيارة
0: حتى أنا
1: كنا
0: مشغولين يسوي لنا سندويتشات.
1: أيوة، نعتقد أنه هناك شخص جالس يطبخ وزيوت وماء وطبخ وهذه الأشياء، طبعا كان أعتقد طفولي يعني وبريء جدا يعني. طبعا تتبين لاحقا أن العملية ليست بذات السهولة اللي توقعها الآخرين. موضوع الوجبات على الطيارة هو أمر معقد جدا وقمة في التعقيد، وأيضا قمة في الأهمية والنظافة والصحة والسلامة. لازم نعرف طبعا أنه هناك يعني مستويات أستاذة ندى يتم فيها تجهيز هذه الوجبة، يعني عملية حتى عملية شراء المنتج الخام من الأسواق يتم من خلال أشخاص محترفين يختاروا كل شيء بأحجام معينة، بأوزان معينة، بمذاقات معينة. وأيضا يفضل في الفترات الأخيرة الأشياء العضوية، يعني المنتجات العضوية أو مثلا لحوم معينة، دجاج معين، أسماك معينة وخضروات. ليش؟ على أساس يضمن أنه المذاق يكون طبيعي أو قريب بنسبة 90% من الطبيعي. والإعداد والتجهيز هذا أيضا يعني له فريق الخاص به، هو عملية الشراء. ثم نتجه إلى المطبخ. المطبخ طبعا دائما وحدات التموين المعنية بتموين الطائرات المواد الغذائية والمشروبات تكون داخل حرم المطار، تبعد عدة مئات المترات فقط. ليش؟ لسرعة التوصيل وضمان أن تكون دائما في حالة جاهزية. طبعا العملية
0: كل مطار في العالم عنده كاترينج دكتور؟
1: نعم
0: كل مطار.
1: نعم والبعض يعني بعض شركات الطيران تستعين بعض في بعض الدول بجانب التوفير تستعين بمطاعم بعض الفنادق الكبرى لتجهيز وجباتها. في هذه الحالات موجودة يعني. ففي عملية تعبئة حتى يعني هناك خط إنتاج يعني مطابخ التموين شركة وحدات التموين عبارة عن مصنع خط إنتاج كامل متكامل. مثل لما تشوف تجميع السيارة وقطع غيارة وتعبئة وما أعرف إيش، نفس الطريقة مع المواد الغذائية تنزل العلب وكل في أشخاص يقوموا بتعبئة. أنت لما تجلس بالطيارة تشوف الوجبة في عندك على سبيل المثال مثلا رز عيش خضار دجاج مثلا خبزة هذه الأشياء الصينية هذه المتكاملة يقوم بإعدادها فريق كامل ما شخص واحد. يعني أكثر حوالي كل قطعة لها شخص. يعني تشوف أنت الصينية هذه فيها كم قطعة، فيها ملح فيها فلفل فيها ماء فيها عصير فيها خبز فيها زبدة فيها الوجبة الرئيسية فيها ملاعق.
0: يعني بالفعل لما نتخيلها نحس أنه مصنع كل واحد يسلم للثاني.
1: بالضبط مصنع تجميع أستاذ ندى، مصنع تجميع مواد غذائية لين توصل إلى المسافة. هذه هي الخطوات الأولى الأساسية اللي يتم في إعداد الوجبة. طبعا ما وراء الكواليس أشياء أكثر وأكثر وأكثر. يعني هناك مراجل بأحجام كبيرة، هناك طباخين، في طباخين للوجبات الباردة، طباخين للوجبات الساخنة، طباخين للحلويات، طباخين للسلطات، طباخين للشربات إذا كان هناك شربة تقدم مثلا لدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. وهكذا نفس المطاعم الكبرى، ولكن تنتقل هذه التجربة من مطابخ وحدات التموين ويتم إعدادها وتجهيزها ويسموه لها يعني شيء يطلق عليه التبريد الصدمي. هناك نوعين من التبريد للوجبة أستاذة ندى.
0: ترى هذا سؤالي التالي. طيب الحين الوجبة جهزت من المصنع خلينا نقول أو المطبخ، عملية تحميلها ووصولها إلى الطائرة وضعها في الطائرة، يعني نشوف احنا مطبخ الطائرة متر في متر، كيف كل هذه الأعداد الكبيرة يمكن أكثر من 100 وجبة يمكن أو أكثر أحيانا تنحط
1: 250 أحيانا.
0: أيوة تنحط في هذا المطبخ الصغير، كيف يتم وضعها؟ يعني احنا لما ندخل ما نشوف فيه أشياء موجودة، يعني كل شيء مرتب، فهذا الموضوع يمكن يشكل علامة استفهام كبيرة، وين تنحط هذه الوجبات وكيف يتم وصولها لنا ساخنة جدا، كيف يتم يعني هل هي مثلجة أصلا مبردة، إيش الموضوع؟ خبرنا دكتور.
1: الموضوع بسيط جدا، بس هو فيه تقنيات كثيرة أو فنيات كثيرة داخلة في الموضوع. أنواع الطائرات تتفاوت، الطائرات ذات الممر الواحد، الطائرات ذات الممرين. والطائرات الممر الواحد هناك مطبخين، مطبخ في الخلف ومطبخ في الأمام. هذه بالنسبة للطائرات اللي هي ذات الممر الواحد، على سبيل المثال يسموها الإيرباص 320 أو 737 اللي هي الطائرات المشهورة في الأسواق اللي هي ذات الممر الواحد، وفي أنواع أخرى أيضا. ثم هناك الممرات ذات الطائرات ذات الممرين اللي هي مثلا البوينغ 787 مثلا 737، هناك الإيرباص 330 و300، هذه فيها ممرات. هنا في هذه الحالة الطائرات هذه يكون فيها من 4 إلى 3 مطابخ. وهذه 4 إلى 3 مطابخ تكون مجهزة بعدة أشياء. لا تنسي أن داخل الطيارة بيكون في خزانات ماء طبعا كبيرة في متوزع على جسم الطائرة على أساس تتم تزويد المطابخ بالمياه إذا تطلب الأمر. لكن هناك أفران مصغرة موجودة داخل المطابخ هذه. أضف إلى ذلك أنه يتم نقل يعني تخزين المواد الغذائية والوجبات لما يتم إعدادها داخل المطبخ يتم تبريدها في نوعين من التبريد. سابقا كان هناك ما يسمى بتجميد الوجبة، زين؟ الحين تغير الوضع، بعض شركات الطيران قامت بعمل تبريد خفيف زين، على اساس انه تتحمل التبريد لمده 48 ساعه نسبيا، يعني الوجبه تبقى 48 ساعه. اما التبريد والتجميد الصدمي هذاك يسموه ممكن حتى تبقى سنه تظل مجمده، يتم تبريدها بالنيتروجين. بالنيتروجين يتم تبريده، واضافه او دعم التبريد ب يسموه الثلج الجاف او الدراي ايس اساس تكون سليمه. تاخذ الوجبات في عربات.
0: هذه صحية دكتور خالد؟ ما تسبب حساسية؟
1: نعم نعم نعم.
0: حساسية أو أي شيء؟
1: لا لا لا لا لا. لا موضوع الحساسية والتسمم انفيه تماما. يعني أي مسافر يثق تماما إنه شركات الطيران كلها في العالم لا يوجد تسمم ولا يوجد حساسية. بس شرح لك الأسباب ليش.
0: تفضل.
1: فتأخذ الوجبات داخل العربات مستطيلة طولية، تأخذ وتوضع عليها أماكن مخصصة داخل الطيارة. فمثل الطائرات الكبيرة اللي تشيل مثلا 300 مسافر يؤتى ب 300 وجبة. الطائرات الصغيرة مثلا اللي هي ب 160-175 مسافر تؤتى بتلك الوجبات وتوضع في العربات ثم تخزن داخل الطيارة داخل المطابخ. بعدين قبل الإقلاع أو عند الإقلاع يتم تحويل الوجبات إلى الأفران اللي تقوم بعملية تسخين الوجبة وتجهيزها وإعدادها للمسافر للتقديم في الوقت اللي يتم الاتفاق عليه من خلال آلية توزيع الوجبات على الطيارة. هذه هي الآلية اللي يتم بها إعداد
0: بس
1: الوجبة.
0: يعني المضيف هو اللي يقوم بوضع الوجبة الحارة مع الخبزة والسلطة وكذا، هو اللي يرتب الصينية؟
1: لا أستاذة،
0: ولا تكون مرتبة
1: مجهزة؟ يعني مثلا عندك جزئيتين في الصينية اللي تقدم لركاب الدرجة السياحية على سبيل المثال. ركاب الدرجة السياحية اللي الصواني جاهزة في مثلا قطعة الخبز، العصير، السلطة، وهذا جاهزة، يبقى بس تسخين الوجبة اللي هي اللي يسموها الوجبة الساخنة. توضع كلها في كميات كبيرة ثم توضع في فرن يقوم بتسخينها لمدة زمنية محددة وبدرجة حرارة معينة ولفترة محددة لضمان أن تكون فيها طعم، أنها تكون كأنها طازجة، كأنها توها مطبوخة زين. فبهذه الطريقة يتم الإعلان. أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال مثلا أو الدرجة الأولى، هذه وجباتهم تختلف لأنه دافعين أكثر شوية أستاذ ندى.
0: صحيح صحيح.
1: فالوجبة تيجي كأنها مطبوخة الحين، وفعلا هي تطبخ قبل الرحلة بكم من ساعة ويؤتى بها إلى الطيارة ثم توزع عليهم.
0: وبعد نقول إحنا ما فيها طعم، يعني هو مو لذيذ ولا سيء، بس يعني أنك أنت لازم تأكل. أحيانا ما نحس.
1: هو شوف نظرية الطعم هذه فيها لها جانب فني شوي.
0: ترى يقولوا أن حاسة التذوق تتغير على ارتفاعات عالية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: هل يؤخذ بعين الاعتبار ذلك؟
1: أيوة.
0: في عملية الإعداد الوجبات دكتور؟
1: شوفوا السادة، بعض شركات الطيران العالمية في بعض الدول عندها ما يسمى ب غرفة محاكاة للارتفاع. يعني تبدأ براعم التذوق في أي إنسان بالتغير بعد ارتفاع 10,000 قدم، اللي هو حوالي يمكن 3 كيلو أو شيء في الجو. ففي بعض الدول في بعض شركات الطيران قامت بعمل غرف لمحاكاة الضغط الجوي وجابت أفراد وقدمت لهم الوجبات على أساس ويسووا يحاكوا نفس الضغط الجوي اللي موجود في الجو، يحاكوه في هذه الغرف ويقوموا بتقديم بعض المواد الغذائية ليهم ويشوفوا
0: اختبار تذوق. يعني
1: اختبار تذوق. فبراعم التذوق هنا فإيش يصير؟ يقوم كبير الطباخين بعمل إيش؟ ياخذ النتائج ويشوف هل الوجبة هذه في هذا الارتفاع تحتاج مثلا ملح زيادة، بهارات زيادة، ناقصها شيء معين في الطبخ، هذه الأشياء. ومعظم شركات الطيران خلاص أصبح عندها هذه الخبرات المتراكمة على مدى السنين وأصبحت متعودة. يعني شركات الطيران من 50-60 سنة تقوم بنفس التجربة. فنلاحظ خلاص أنه هذه الأعراض أصبحت تكاد تكون غير موجودة لأنه تم محاكاتها وتم أيضا معالجتها من خلال التجارب والتجربة وتكرار التجارب وهذه الأشياء اللي تتم. لكن التغير فعلا يحصل. يعني
0: طيب، يمكن من الأسئلة اللي قد تشغل بال المسافر ما يتعلق بالكنز بالعلب، احنا نحس انها هي تتأثر بضغط الطيران، كيف يتم الحفاظ عليها؟ يعني احنا غرشة المايس دكتور نشوفها تنكمش احيانا عند الإقلاع
1: بالفعل
0: وتنتفخ عند
1: بالفعل
0: الهبوط، ما يؤثر
1: صح.
0: ذلك على الكان مثلا العلب، علب المشروبات
1: لا
0: الغازية،
1: أستاذة
0: ولا
1: أبدا
0: يتم
1: أبدا ما
0: حفظها هي
1: يصير.
0: في مكان معين؟
1: لا، العلب اللي هي مغلقة وتحت الضغط الطبيعي ليها، هي هذه ما تتأثر بالضغط الجوي أبدا أيا كان. لحظة فتح العلبة أو القنينة هنا يبدأ التغير، لأنك سمحت بدخول الهواء زين، والضغط الجوي بيبتدي ياخذ راحته في معاه. وهذا نفس الشيء على جسم الإنسان أستاذة، يعني جسم الإنسان أيضا يتأثر بالضغط الجوي، بالدليل أنك أحيانا لما تجلسي في الطيارة تحسي بثقل في الرجل مثلا. ليش؟
0: نتورم، حتى الوجه يتورم.
1: أيوة، وليش؟ فبالتالي الإنسان مطالب بالحركة طول الوقت، كل ما يقدر يمشي في الممر مال الطيارة ويرجع يسمح بالدورة الدموية أن تأخذ راحتها، وأيضا يقلل من ضغط الجسد نفسه، الارتفاعات اللي فوق على الرجل مثلا، خاصة الرجل تتأثر أكثر، جزء في جسم الإنسان يتأثر. ثم هناك الجفاف، يعني دائما يقال لمضيف الطيران حتى والمسافرين زيد من شرب الماء، لأنه شرب الماء شيء صحي ويعمل نوع من التوازن في جسم الإنسان
0: ترى
1: أثناء
0: لما
1: السفر
0: نطلب
1: والسفر.
0: ماي يتضايقوا يعني المضيفين، كل
1: كلها
0: شوي انت تطلب ماي تجينا تعطينا الماي وهي وارمة يعني كأنها ما عاجبنها، وتعطينا
1: لا
0: ماي
1: لا لا
0: هذه
1: بالعكس
0: اليدوب يعني اللي تفتحت على شربة واحدة يخلص يعني ما
1: لا، هو شوفي ايش يصير، خليكي في نفس الموقف، وليس دفاعا عنهم ولا دفاعا عن اي شخص، ولكن لا تنسي مثلا في احدى الطيارات يعني
0: زين ترى ما
1: عدد
0: يخلونا
1: المسافرين.
0: نشيل ماي ويانا، ايش نسوي يعني؟
1: لا
0: لازم
1: مسموح
0: نطلب
1: شراء
0: ماي
1: الماي قبل، لا قبل
0: قبل
1: السفر مسموح
0: السفر.
1: استاذه،
0: أيوة،
1: يعني داخل المطار
0: ما
1: قبل
0: حد
1: ركوب
0: بيشتري
1: الطائره.
0: ماي الزجاجة برا بمية بيسو في المطار، 100 ريال وميتين
1: لا
0: بيسو.
1: استاذه انا اعطيك نصيحه، هنا ندخل في الجانب النصائح استاذه.
0: يلا نسمع.
1: بامكان كل مسافر ياخذ معه حافظه مياه فاضيه، ويقوم بتعب كل المطارات في العالم الحين اصبحت توفر خدمه اعاده تعبئه للقنينات الفاضيه داخل، يعني حتى في مطاراتنا هنا في حنفيات مياه بامكانك انك تملئي
0: صالحة للشرب
1: القنينه.
0: هذه
1: لا
0: صح؟
1: اي نعم للشرب. فبالتالي يعني قضيه عدم وجود مياه ممكن يعني معالجتها من خلال انك تاخذي لك قنينه فاضيه وعبيها من المياه المتوفره هناك، مياه جيده وصالحه للشرب وما عليها اشكال. بالنسبه لما ذكرتي ان المضيفه يتاثر بكثره الطلبات، لانه لا تنسي انه هناك 250 مسافر، ودائما اعداد المضيفين ما بدك يعني يتفاوت ما بين على حسب كل طياره، الطيارات الصغيره يكون فيها من 4 إلى 6، من الطيارات الكبيره يكون فيها من 6 إلى 8. فلما يكون عندك انت 250 الى 300 مسافر والجميع يقوم بطلب الماء نفس الوقت بعد وجبات مثلا تسبب العطش، فبيكون في نوع من الزحمه عليهم، ويمكن عدم يعني حالات الاستياء تكون نادره استاذه ندى يعني من بعض المضيفين، ولكنه الحمد لله الامور تغيرت الحين مع كل المضيفين في كل انحاء العالم اصبح يتقبلوا والامور تسهلت يعني ما مثل الاول.
0: إنزين، احنا الحين تكلمنا عن الأكل، خلنا نتطرق للمشروبات أيضا، الشاي
1: نعم
0: والقهوة، العصاير اللي تقدم على متن الطائرة، إلى أي مدى أيضا هي يتغير طعمها أيضا دكتور خالد؟ هل يتم فحصها كذلك هي؟ وإلى أي مدى يعني المسافر على دراية واطلاع فيما يتعلق ب يعني حقوقه داخل الطائرة، ايش اللي المفروض يطلبه وايش اللي اذا ما يبغيه بكيفه؟ يعني مثلا لما انت تاخذ تذكرة الطيران، مثلا في ناس عندهم حساسية من اللاكتوز، حساسية من البيض، حساسية من الجلوتين الى غيرها من الامور، هناك في مجال انا اتصور وعن تجربة أيضا أنك أنت تحدد إيش عندك أنت حساسية وتخبرهم، يعني إذا كان متاح يوفرون لك مثل هذه الوجبة أم لا. خلنا نتكلم في هذا النطاق إذا ممكن.
1: شوفي أستاذة ندى، شركات الطيران من أكثر المؤسسات مرونة فيما يعني متطلبات المسافر،
0: نعم،
1: ما عدا الوزن الزايد طبعا هذا موضوع ثاني يعني، لكن كل شركات الطيران تسمح وتعطي مطلق الحرية لأي مسافر بغض النظر عن كينونته أنه يحدد أول شيء الوجبة اللي يريدها. هناك بعض الوجبات النباتية، بعض الوجبات لمرضى السكري، بعض الوجبات للأطفال، بعض الوجبات البعض يفتكر أنه مستحيل يطلب وجبة. لا، اطلب، تقدر تطلب، تبغى أكلات بحرية، تبغى وجبة بس محددة نوع واحد، تبغى سلطة، تبغى فواكه، وجبة واحدة، يعني تقدر تحدد أثناء الحجز وتخلي
0: حتى وجبات الأطفال مثلا، نبغي وجبة للطفل الرضيع على سبيل المثال. لا،
1: بالنسبة للأطفال الرضع هنا في قضية شوية معنية بكونهم أطفال، ففي صعوبة في تحديد نوعية المواد اللي يأكلوها الأطفال على حسب المرحلة العمرية، لأن تعرفي بعدهم اللي هم أقل من سنتين في صعوبة في تحديد، لأن الأم تقدر تحدد بنفسها إيش تأخذ معها فمسموح لها هذه الأشياء. لكن أنا أتكلم بالنسبة للبالغين الكبار، المسافر من حق

0: كنت طالب وجبة خاصة دائما يشوفها في الطائرة.
1: صحيح.
0: هذه واحدة.
1: صحيح.
0: النقطة الثانية فيما يعني الحساسية، وانت ترى تطرقت إلى موضوع جدا جدا جدا هام. كل شركات الطيران في العالم أستاذة ندى تتحاشى وجود المكسرات في وجباتها، لأن هناك العديد من الأشخاص عندهم حساسية للمكسرات.
1: صحيح.
0: والصويا وبعض والفواكه ذات اللي تثير بعض الأنزيمات في الجسم. إنزين. فيتم تحاشيها بنسبة 99% تجنبا لرد فعل الجسم أثناء الطيران، ربما تسبب نوع من الارتكارية أو الحساسية الشديدة، اللي أحيانا صارت في بعض الدول إن الطيارة تضطر تحيد عن مسارها وتوصل لأقرب مقاطع.
1: حتى البيض أظن دكتور خالد يتجنب استخدام البيض. نعم صحيح.
0: لا يستخدم بالنسبة للي يطلبه. يعني في وجبات تقدم يعني، بس حساسية البيض ما بنفس قوة حساسية. أنا ما طبيب ولكن أقول لك يعني لاحظ إنه شركات الطيران تقدم البيض في رحلات عديدة. بالنسبة للمشروبات، للمعلومة ليك أستاذة ندى، شركات الطيران تكاد تكون عندها زيرو أو صفر التسمم، مستحيل. يعني ما موجودة. ليش؟ لأن النظافة وكل شركات الطيران عليها رقابة شديدة جدا جدا جدا من قبل الدولة اللي هي مقرها، وأيضا من بلدية البلد، وأيضا من شركات أخرى لما تروح، يعني مؤسسات أخرى لما توصل إلى دولة أخرى يتم مراقبة الوجبات اللي تقدم لضمان أنه كل شيء نظيف ومر بشهادات صحية. هناك عدة مؤسسات دولية تقدم شهادات صحة وسلامة لشركات التموين أو وحدات التموين لضمان نظافة الوجبات. بالنسبة للمشروبات، خزانات المياه اللي في الطيارة سواء المياه الباردة أو المياه التي تأتي من بعض الصنابير اللي هي موجودة تقدم الماء الساخن للقهوة والشاي، أيضا يتم تنظيفها تنظيف عميق بقوة لضمان أنها تكون نظيفة وما فيها شوائب. أما بالنسبة لتقديم الشاي والقهوة وهذه الأشياء فهذا مسموح بطول الوقت، يعني المسافر يقدر يطلب كوب شاي أو قهوة، يعتمد أيضا على الآلية، لأنه إذا ذكرنا الطيران أو شركات الطيران اللي هي خدمة كاملة متكاملة، وثم شركات الطيران الاقتصادية. احنا شركات الطيران الاقتصادية أستاذ ندى يبيع لك الوجبة، يبيع لك الماء، يبيع لك القهوة، يبيع لك كل شيء لأنه اقتصادي.
1: طيب خلينا نتكلم عن موضوع أيضا، يعني قوائم الطعام هل تختلف.
0: نعم.
1: حسب الوجهات. أيوة. الرحلات الطويلة والقصيرة، وإلى أي مدى أيضا يعني تحرص شركات الطيران على الذوق العام في الأكل.
0: بالفعل.
1: يعني مثلا عندنا إحنا مسافرين من كل دول العالم، إحنا ذوقنا.
0: نعم.
1: يختلف.
0: بالفعل.
1: عن ذوقهم، إلى أي مدى.
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. تفضل.
0: شوفي أستاذة ندى، شركات الطيران وخاصة في دوائر التموين تطبق نظرية الاحتمالات بنسبة كبيرة جدا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يراعى في كل مسار معرفة جنسيات المسافرين والمناسبات التي تحدث، يعني مثلا في عيد الأضحى وفي عيد الفطر وفي رمضان وفي بعض الأعياد الدينية لبعض العقائد سواء كانت المسيحية أو البوذية أو الهندوية، يتم واحتفالاتهم مثل مثلا عند الإخوان الجنود الديوالي أو غيره، يتم مراعاة هذه المناسبات وعمل وجبات تتناسب مع الاحتفالات أو المناسبات هذه. يعني تلاحظي في رمضان تقدم وجبات بسيطة للمسافرين أثناء السفر ثم تقدم لهم الوجبة، لأنه هنا روعي الشهر الفضيل في هذا الشيء. مثلا أيام احتفالات اليوم الوطني معنا في سلطنة عمان يتم عمل احتفالية خاصة ويقدم وجبات خاصة، وتقدم أيضا بعض الحلويات والهدايا للمسافرين احتفاء بهذه المناسبة. وهذا يحصل
1: الحلوى
0: كل شركات
1: يقدموها.
0: الحلوى العمانية. نعم. تقدم بعدة أشكال حتى داخل المطار.
1: نعم.
0: ثم هناك الجانب الآخر اللي هو تنوع قوائم الطعام، يعني قوائم الطعام في شركات الطيران البعض منها يغيرها كل 4 أشهر. يعني قائمة الطعام في الذهاب تختلف عن قائمة الطعام في العودة، دائما هذا شيء معتاد و معيار ومقياس مطبق في كل شركات الطيران في العالم. فهنا يتم عمل التنوع، والتنوع هنا يقصد به انه الذوق يتغير والمذاق يتغير والنكهه

0: تتغير بوجبات تختلف عن وجبات الذهاب والأخرى عن العودة تختلف.
1: أستاذ خالد، في بعض أحيانا بعض المسافرين يعني تلاقيهم يتذمروا من السفرات
0: نعم.
1: القصيرة في الخليج مثلا، وانت مثلا
0: نعم.
1: على سبيل المثال رايح البحرين، دافع تذكرة مبلغ وقدرة على سندويج تعطيني في
0: نعم.
1: الطائرة، ايش ردك على هذا الموضوع؟
0: لا شوفي هنا أستاذ، احنا أحيانا ننسى بعض الأمور كمسافرين، أنه أنا دافع مبلغ معين لرحلة العمر الزمني مالها قصير، زين؟ فهناك يسمى بالوجبات الخفيفة والوجبات الساخنة. دائما شركات الطيران تعمل بحرص وتحاول بقدر الإمكان، يعني معدلات التعادل الربحي معها تحاول تشوف عدة طرق. يعني كل شركات الطيران بالمناسبة أستاذتي، ليس فقط في عمان على المسارات القصيرة، ولكن حتى أيضا لدى خبرات سفرات إلى في بعض الدول الآسيوية لرحلات الساعة والساعة ونص والساعة وربع، نفس الطريقة تقدم وجبات خفيفة جدا، ما يدخلوا فيها قضية تسخين ما تسخين، لأنه الشركات تحاول توفر الطاقة اللي في الطيارة بقدر الإمكان. وأيضا الوزن يلعب دور، يعني كل ما تقدمي وجبات خفيفة في الوزن ولا تستخدم طاقة، أنت هنا بتساعد شوية في جانب بيئي أيضا، يعني البيئة تلعب دور. نقطة أخرى أستاذة ندى، احنا نتكلم عن الجانب البيئي يعني آليات تقديم الوجبات والأطعمة في مغلفات صديقة للبيئة، على أساس يقل
1: الانبعاثات الكربونية وغيرها.
0: لأنه الحين شركات، يعني الحين المنظمات العالمية أصبحت تفرض ما يسمى بضريبة الكربون على شركات الطيران، وأصبحت هناك عدادات تحسب كم كيلو تم يعني الشركة تقوم بها، وعليها اعتبر في خلال السنتين القادمتين أنه راح يتم فرض ضريبة على تلك شركة، هذه شركات الطيران يعني. فبالتالي الجميع يحاول بقدر الإمكان تقليل الانبعاث الكربوني من خلال تقديم وجبات أيضا
1: صديقة للبيئة.
0: صديقة للبيئة.
1: جميل.
0: طبعا لا تنسي أن سلطنة عمان راح توصل للحياد الصفر الكربوني
1: إن شاء الله،
0: تشتغل عليه على سنة 2050، وهذا طبعا مشروع كبير جدا، يعني لازم تتحالف في كل المؤسسات والجهات اللي تستخدم الطاقة بقوة.
1: تعتقد أنه هل بيكون يعني في المستقبل تطور للوجبات المقدمة، تنوعها أيضا أكثر، يعني نشوف مثلا مثل الكانتين الصغير مثلا يبيع الأشياء اللي الناس تحتاجها على سبيل المثال، كيف تشوف في المستقبل؟ يعني احنا تعودنا الحين واحنا على الأرض كل ما لذ وطاب عندنا إياه في تطبيق، كبسة زر تدفع فلوس يجيك لين عند الباب، هل تعتقد أنه بيكون ذلك في الجو أيضا دكتور ولا صعب؟
0: لا لا شوفي، ما في صعوبة في العلم، ما في صعوبة أبدا أستاذة، دائما العلم يحب أنه يكون في تحدي، والتحدي يعني أنه الإنسان يبتدي يتيح للعقل الفرصة للبحث والابتكار. قطاع الطيران من أكثر القطاعات في العالم اللي فيها بحث وابتكار طول الوقت وفيها إبداعات. إحنا لا نروح بعيد، يعني إحنا لما ننظر إلى رواد الفضاء لما يروح إلى رحلات إلى القمر أو الكواكب الأخرى أو غيره، شوفي وجباتهم كيف تقدم، عبارة عن أكياس يوضع فيها بعض الماء وتتحول إلى وجبة كاملة بنفس المذاق، سواء كانت لحوم دجاج وغيره. هنا في تطور علمي اللي إنه طبيعة الرحلة تختم عليهم استخدام الوجبات الغذائية بهذه الطريقة، على أساس إنه ما يكون في لها أعراض جانبية في أجسامهم وأمور أخرى. ما نروح بعيد، لأنه معظم شركات الطيران أتاحت الفرصة للمسافر أولا إنه يحدد وجبته قبل أن يسافر، هذا واحد. شركات
1: لا أنا أتخيل الاقتصادية. تعرف شلون دكتور، كيف لما أنت تروح مثلا كروز على سبيل المثال في مطاعم وأكثر من
0: موجود.
1: مطعم، يعني تروح بالفعل أنت مسافر في الجو في مكان كذا تروح له
0: موجود أستاذة.
1: والله في أي طيران؟
0: طيارات الإيرباص 380 اللي هي 3 أدوار، هذيك بالنسبة لدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وتيحت لهم هذه الفرصة بوجود مناضج ومنضدة يعني موجودة، ويروح لها أصحاب هذه الدرجات السفر، وممارسة ما ذكرتيه كاملا متكاملا، اختيار الوجبة، اختيار المشروب، اختيار المقرمشات او غيره من المواد
1: يعني
0: هذه موجوده،
1: ما
0: بس
1: يحس
0: ايضا
1: انه هو في طيارة
0: لا
1: اصلا.
0: لا لا ابدا ابدا. لذا ما انت تعرفي استاذتنا العزيزه انه درجه رجال الاعمال والدرجه الدرجه الاولى في شركات الطيران اصبحت تحول الى غرفه نوم كامله متكامله، يعني عندك سريرك، والبعض في شركات الطيران هناك دورات مياه للتسبح
1: خاصة.
0: ايضا.
1: ايوه صح.
0: بس تلاحظي فيما يعني قضيه الاختيارات انه شركات الطيران الاقتصادي عندها فرصه اختيار الوجبه، يجيب لك كتيب تختاري من الوجبه اللي تريديها وتدفعي له نفس اللحظه. وهذه عمليه جدا بالمناسبه، البعض ينظر الى شركات الطيران الاقتصادي انه مجحفه وغيره، بالعكس يعني في العديد من المسافرين ما عنده وزن ما يريد ياكل، فتعتبر الشركة دي بالنسبة له يعني فرصة جميلة جدا إنه يستمتع بالرحلة ويوصل للهدف الرئيسي ويوفر الأموال على مثلا شراء إقامة فندقية راقية وهذه الأشياء.
1: يمكن شوية اللي ذوقهم صعب في الأكل دكتور خالد، شرق آسيا يمكن، خاصة الصين اليابان أذواقهم مختلفة شوية في الأكل. ما أدري إذا جربت وجباتهم على متن خطوطهم هم، ما أدري إيش يقدموا للناس.
0: لا يختلف يعني من على حسب المسار والجهة المتجهة ليه. وأرجع وأقول مرة ثانية أستاذنا، شركات الطيران هذه دائما تتيح الفرصة للمسافر أن يحدد الوجبة معه. عندهم وجبات المسلمين اللي ما فيها مثلا بعض اللحوم المحرمة، يقول لك تسأليه. وهم عندهم بالمناسبة لأنه من أيضا من ضمن المسافرين معهم يكون البنك مثلا ما يأكل لحم نباتي. فإحنا عادة لما نوصل لبعض الرحلات ونحس أنه وقعنا في المحظور ما سوينا الطلب من قبل وما في أي شيء، كله نباتي، حولها لوجبة نباتية. فأنت هنا في هذه الحالة تحس بالأمان أنه خلاص بعض المحظورات ما
1: عاد نباتي ما يجيب لي طحالب.
0: ما هو هذا أحيانا صارت معي في أحد الرحلات اليابان، قابل لي طحالب وسوشي وأشياء وكذي، فاضطريت على مضض أني كنت يعني في شبه جوعاني. لكن نرجع ونقول لا توجد شركة طيران في العالم تمنع على المسافر اختيار وجبته قبل أن يسافر، شريطة أن تكون على الأقل 24 ساعة.
1: طيب ممكن يجيب وجبته معاه، يسمح يعني بدخول الأكل ووجبات؟
0: يسمح بدخول الأكل نعم، معظم شركات الطيران ما عندها مانع أنه مثلا أنا شفتها بعيني وجربتها يعني أنه تلاحظ العديد من المسافرين لما يكون عنده الشنطة المحمولة على اليد أو الظهر أنه يجيب الشطيرة ماله أو المقرمشات ماله او الحلويات ياخذها معه في الطياره ويستمتع بها، وهذا شفناه في رحلات كثيره يعني.
1: صحيح.
0: الا السوائل يفضل شرائها من بعد ما تنتهي من موضوع ختم الجواز والوصول الى منطقه الانتظار. هناك محلات صغيره مثل الصنادق يعني يبيعوا وجبات احيانا كامله متكامله ويبيعوا حتى مشروبات.
1: طيب اخر سؤال لك دكتور خالد، وانا يعني اسمح لي طولت عليك كثير، خذيت من وقتك. الحين مثلا نتكلم عن طيران العماني، طالع من مسقط رايح مثلا اي دوله، هو الكاترينج معه محمل واكل الناس. طيب لما يوصل هناك هل يتم التعاقد مع يعني مطابخ ثانية حتى تمولة، ولا هذه تكون من ضمن الكونتراكت بين الطيران العماني على سبيل المثال ومطار تلك الدولة، هي اللي المفروض تزوده باللوجستيك أو الطعام إلى آخره؟ كيف تتم هذه العملية؟
0: راح نتكلم بصفة عامة عمومية لأنه يطبق على كل شركات الطيران في العالم هذا المبدأ وهذه الطريقة وهذه الآلية. شركات الطيران تطلع من هنا محملة بمواد غذائية تأخذ فيها نسبة المسافرين وأوزان الطيارة وأمور كثيرة تأخذ في الاعتبار. يتم تغذية المسافرين في الرحلة هذه بعد ما يوصلوا إلى المحطة النهائية مالهم، ما تبقى من مواد غذائية ومشروبات تم استخدامها يتم إعدامها والتخلص منها، لأنه ممنوع منعا باتا استخدام، حتى لو كانت وجبات لم تستخدم ولا زالت مثلجة أو أيا كان وضعها لابد من إعدامها تماما. شركات الطيران في كل أنحاء العالم تتعاقد مثل ما ذكرتي أنت مع مزودي وجبات من وحدات تموين في المطارات الدولة المستقبلة. زين، تقوم بعمل، يروح وفد من عدة دوائر في شركة الطيران، سواء من إدارة الضيافة الجوية، إدارة المضيفين، إدارة التموين، وإدارة الخدمات الأرضية، إضافة إلى مدير المطار اللي تم تعيينه في تلك الدولة. يجلسوا مع المزود ويقال له هذا برنامج رحلاتنا السنوية أو الربع سنوية، ومحتاجين لهذا العدد من الرحلات، هذه الأنواع من المواد الغذائية. يتم التواصل دائما وأبدا يوميا بصفة يومية مع هذا المزود، أنه بيجي لك الرحلة الفلانية عدد المسافرين كذا، يرجى تزويدهم بهذا الكم من المواد الغذائية، وعلى حسب ذوقنا إحنا يعني حسب الشركة إيش تطلب هو يجهز لها، يجهز لها الوجبات سواء كانت
1: ويكون يعني هذا المطبخ على أو الشركة أو المزود على استعداد تام لأي تغير في جداول الرحلات. يعني أحيانا نشوف يعني مثل ما حصل يعني في الفترات الأخيرة في الخليج، كل الرحلات تحولت إلى مسقط والمطار صار زحمة، فاضطروا أنهم يطلعوا رحلات جديدة. دكتور، فهل المزود يكون على استعداد تام لهذه السرعة أيضا في الجداول؟
0: شوفي، بقدر الإمكان تعمل شركات إدارة التموين أو المواد الغذائية أو الوجبات للشركات الطيران يعني عندها خطط دائما دائما. شوف شركات الطيران أستاذة ندى من أكثر المؤسسات في العالم نظاما وترتيبا في مواجهة الأزمات،
1: مرونة،
0: لأن عندهم وعندهم أيضا وحدات لإدارة الأزمات، وعندهم فرق متخصصة لضمان سلاسة الرحلات وأيضا تلبية رغبات المسافرين في الحالات الطارئة من حالة الإقامة الفندقية، توفير حافلات. تقوم شركات الطيران بعمل تعاقدات للمستقبل للطوارئ في كل دولة، إن عندها فنادق متعاقدة معها، عندها حافلات متعاقدة معها، عندها أيضا مزودي خدمات غذائية متعاقدين معها. لذلك شركات التموين اللي موجودة في هذه الدول دائما مستعدة.
1: جميل جميل جميل.
0: دائما مستعدة لتغطية أي خلل يطرأ على الرحلة أو للأشياء اللي يسموها الجيوبوليتيكال أو التغييرات الجيوسياسية.
1: يعني خلينا نكون احنا مطمنين ان لا تسمم في الأغذية، بإمكانك
0: أبداً.
1: تختار وجبتك لما تاخذ تذكرتك، وأيضا بإمكانك ريفيل ووتر إذا بغيت تاخذ الزجاجة معك وتعبيها ماي، لكن تاب ووتر يعني بيكون مش
0: لا بيكون تاب ووتر أو يسموه الماء الحنفية، يعني ماء نظيف وممتاز لأنه قابل للاستخدام البشري طبعا، يعني لأنه ملايين الأشخاص يستخدموه أستاذ هذا في المطارات.
1: نعم جميل.
0: وهناك وجبات أطفال أيضا، تقدر تطلب وجبة طفل معين،
1: وجبة طفل صحيح،
0: الصغار يعني كل شيء موجود.
1: أنا شاكرة لك جدا هذا اللقاء، ما أسعفنا الوقت نتكلم عن فقدان الحقائب والتأمين. إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، بما أن احنا دخلنا في موسم سفر وسياحة. دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، وأنت مختص في قطاعي السياحة والطيران، شكرا جزيلا على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله المستمعين كذلك استفادوا منها. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذنا، أحسنتم.
1: حياك الله. حياك الله.
0: مع السلامة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، وإحنا وياكم في آخر ربع ساعة من البرنامج نقرأ شوية أخبار كذا من العالم. تسبب خلل مفاجئ في نظام ذكاء اصطناعي مخصص لقراءة أسماء الخريجين في إرباك حفل تخرج بإحدى الكليات المجتمعية قرب مدينة فينيكس الأمريكية، بعدما صعد عدد من الطلاب إلى المنصة دون إعلان أسماءهم فيما انتظر آخرون دورهم وسط توقف النظام. أثار العطل حالة من الارتباك والاستياء بين الحضور قبل أن تعلن إدارة الكلية أن المشكلة ناتجة عن خلل تقني في النظام المعتمد حديثا. وبعد تزايد الانتقادات سمحت الكلية للطلاب المتضررين بالمرور مجددا على المنصة مع قراءة أسمائهم بالطريقة التقليدية، وقدمت إدارة الكلية اعتذار رسمي للخريجين وعائلتهم، مؤكدة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة وتواصلت مع المتضررين لمعالجة آثار الحادثة. حلو والله، بعد ما أنا تعبانة ودارسة كم سنة وأطلع أسلم شهادتي من غير ما حد يقول اسمي. نعم، في حادثة أيضا تعكس تنامي دور الروبوتات في المجال الأمني، نجحت كلاب روبوتية تابعة لإحدى الشركات في إحباط عملية سرقة داخل مرآب سيارات بمجمع سكني بمدينة أتلانتا، ورصدت كاميرات المراقبة شخصين ملثمين ينتقلان بين المركبات بحثا عن سيارات غير مغلقة وسرقة محتوياتها قبل أن تتدخل المنظومة الأمنية الآلية. دفعت الشركة بكلبين آليين إلى موقع الحادث، حيث تولى أحدهما تعقب المشتبه بهما داخل المرآب، بينما استخدم الآخر نظام اتصال صوتي للتواصل مع الشرطة وتزويدها بمعلومات دقيقة عن تحركاتهما. أسفرت العملية عن القبض على أحد المشتبه بهما فور خروجه من المرآب، حيث تمكن الروبوت من مراقبة الآخر أثناء اختبائه قرب منطقة النفايات حتى وصول الشرطة واعتقاله. أكدت الشركة أن روبوتاتها غير مزودة بأي أسلحة هجومية، وأن دورها يقتصر على المراقبة والرصد وتوفير المعلومات الفورية للجهات الأمنية. ويرى مختصون أن هذه الحادثة تبرز الإمكانيات المتزايدة للروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن والأمن الخاص من خلال تحسين المراقبة وتوثيق الأحداث وتقليل المخاطر اللي ممكن يتعرض لها أفراد الأمن أثناء التعامل مع المشتبه بهم. أيضا من الأخبار، طور باحثون صينيون تقنية جديدة لتحويل النفايات البلاستيكية خصوصا مادة البوليسترين إلى وقود طائرات عالية الجودة عبر عملية كيميائية متعددة المراحل تعتمد على التحلل الحراري والهدرجة التحفيزية باستخدام محفزات ذرية متطورة. وأظهرت الدراسة أن التقنية تتميز بكفاءة أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية، كما تعمل في ظروف ضغط وحرارة أقل وتتيح التشغيل المستمر بدلا من المعالجة على دفعات. ونجح الباحثون في إنتاج مركبات هيدروكربونية تدخل في تصنيع وقود الطائرات بكفاءة مرتفعة. وأكد الفريق البحثي أن التحليل الاقتصادي يشير إلى إمكانية إنتاج الوقود بتكلفة تنافسية تتراوح ما بين 1 و$1.8 للكيلوغرام، ما يعزز فرص الاستفادة الصناعية منها مستقبلا. خلونا ننتقل إلى الأخبار الرياضية. نتكلم اليوم عن أشهر 7 حوادث عنف ومشاغبة هزت تاريخ كأس العالم، بما نحن مقبلين خلاص على بداية كأس العالم اللي بيبتدي إن شاء الله بكرة. مقرر أن تقام المباريات الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي على ملعب أزتيكا، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو من الشهر القادم. حفلت كأس العالم في كرة القدم بلاعبين دون وأسماءهم بسبب إحراز الألقاب أو تسجيل أهداف طبعت في الذاكرة، إلا أن تاريخ المونديال أيضا شهد لاعبين يستذكرهم المشجعون على خلفية مشاغبات قاموا بها. أول هؤلاء هو شوماخر وأسنان باتيستون. شهد نصف نهائي مونديال 1982 اصطدام الألماني الغربي هارالد توني شوماخر بالفرنسي باتريك باتيستون اللي كان شبه منفرد ويحاول تسجيل هدف في مرمى الحارس المتقدم نتيجة الاصطدام. أسنان للمدافع الفرنسي سقطت على أرض الملعب وتضرر في فقدان العنق فقرات العنق. ونتيجة المباراة كانت فوز ألمانيا الغربية 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل 3-3، علما أن كرة باتستون لم تنجح في دخول الشباك ولم يطرد شوماخر اللي تابع اللعب بشكل اعتيادي. ننتقل إلى الأخبار الفنية. منتصر، في خبر فني، ما أدري إذا رحت السينما ولا لا، تحب أفلام الرعب؟ لا. Obsession يتصدر قائمة أفلام الرعب الأعلى إيرادا في عام 2026. تربع هذا الفيلم اللي يعرض في شاشات السينما هنا في مسقط أيضا في عمان على صدارة أفلام الرعب الأعلى إيرادا هذا العام بعدما حقق 224,700,000 دولار عالميا، منها 152,100,000 دولار في أمريكا الشمالية، متجاوزا إيرادات سكريم 7. وحقق الفيلم نجاح استثنائي رغم ميزانية إنتاج متواضعة لم تتجاوز 750,000 دولار، مستفيدا من الإشادات النقدية والتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سجل رقم قياسي لإيرادات لأعلى إيرادات لفيلم رعب في الأسبوع الرابع من عرضه. Obsession أعلى إيرادا في تاريخ Focus Future، فيما واجه منافسة متزايدة من بيك روم الذي اقتربت إيرادات العالمية من 212 مليون و600 ألف دولار، ما يجعله مرشح لتحدي الصدارة خلال الفترة المقبلة. آخر خبر فني، يمكن مواقع التواصل الاجتماعي انشغلت بالفنان اللبناني راغب علامة بعدما نفى بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود ابنة سرية له، مؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وأنه سبق وأن حسم الموضوع عبر فحص الدي ان اي أثبتت سلبية الادعاءات. وأوضح أن هذه الشائعة ليست جديدة بل أعيد تداولها في فترات مختلفة دون أي دليل. وفيما يخص الجدل الذي طال ابن لؤي، قال راغب علامة أن ما يحدث ليس استهدافا فرديا لابنه بل حملة موجهة ضده هو شخصيا من خلال التشهير بأسرته، مؤكدا أن الإساءة إلى أبنائه تؤذي أكثر من الإساءة إليه مباشرة، رغم ثقته بأن لؤي قادر على تجاوز هذه الضغوط وعدم الانجرار وراءها. وأشار إلى أن جزء من هذه الحملات اعتمد مؤخرا على مقاطع فيديو مفربكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زعم فيها أنه تبرع رأى من ابنه، واصفا هذه المقاطع بأنها مضللة وكاذبة وتهدف لإثارة البلبلة وتشويه صورته. عبر كذلك عن استياءه من الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الحملات معتبرا أنهم يسعون للأذى بشكل متعمد وأنهم يبذلون وقتا وجهدا في صناعة محتوى مزيف بدافع التشهير. في ختام حديثة وجه رسالة دعم لابنه خالد ولؤي، مؤكدا فخره الكبير بما يحققه من إنجازات سواء في عروض الأزياء أو الحياة المهنية، مشددا على أن أسرته تظل أولويته وأنه يحرص على حمايتها من أي حملات تشويه أو إساءة. بدر من الفجيرة، مساءك سعيد أخي الكريم، شكرا على التواصل. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج استوديو 5، بكرة حلقة الخميس الونيس أخبار فنية وكذلك تلبية لاختياراتكم الغنائية، وإن شاء الله تستمتعوا ويانا في آخر حلقة لهذا الأسبوع. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي اللي كلمنا عن عالم الطيران وخاصة الأطعمة والأشربة والمشروبات المقدمة على متن الرحلات. شكرا لكم، هذه تحياتي تقبلوها أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري. وفي أمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أخيرا مونتيال جول
4: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
6: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: Sen اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: الشيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
2: صادق
3: يا هلا
2: يا حي وسهلا ومرحبا.
3: مرحبتين
2: يا حي مشجعين البرازيل. ليش البرازيل حبيبي عينكم البرازيل
3: قصت لنا شويه.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام معي في برنامج المونديال. على طول نبدأ بقوة وبالبداية تكون ساخنة مباشرة ولأن طبعا نعيش الأجواء الحماسية في مونديال 2026. ها نحن نلتقي بكم مستمعينا الكرام في النسخة الخامسة من برنامجنا من 2010 2014 2018 2022، وها نحن في 2026 نلتقي بكم من جديد. والبداية دائما في برنامج المونديال هكذا سريعة وخفيفة وبأصوات الجماهير والمستمعين الكرام اللي رافقونا طبعا على مدى السنوات الماضية في برنامج المونديال. نعود إليكم مجددا في مونديال 2026 بانتظار ليالي مثيرة طبعا وسهرات كروية كبيرة هذه المرة، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخب. والله كنا نتمنى أن يكون الأحمر من ضمنهم، ولكن هكذا شاءت الظروف وذهب من ذهب إلى نهائيات كأس العالم. لأن لو كان الأحمر في البطولة نحن كبرنامج أيضا بيكون وضعنا مختلف، لكن القادمات أكثر إن شاء الله. يلا يعني إن شاء الله دعواتكم إن شاء الله، ودائما بإذن الله نكون معكم في سهرة يومية أو من الثامنة إلى العاشرة كالعادة. طبعا هذا البرنامج اللي خصصته إذاعة شباب طبعا من البدايات للاستماع لآرائكم والحديث عن المباريات والتوقعات وما سيحدث في هذه البطولة اللي يعني بنشاهد فيها طبعا كثير من الأحداث وكثير من النتائج المسجلة في 104 مباريات على مدى 39 يوم. يعني أيام صراحة طويلة هذه المرة البطولة كأس العالم، ولذلك ما في شك بأنها ستكون فيها الكثير من المفاجآت. هذه توقعات طبعا. عموما هذه البطولة انطلقت إذا صح التعبير قبل أن تنطلق بالكثير من الأخبار والأحداث والظروف المحيطة بهذه البطولة اللي تقام طبعا في 3 دول: الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. وهناك بعض الإشكاليات التي واجهت بعض المنتخبات في الفترة الماضية، وكذلك بعض الأمور المتعلقة أيضا سواء كان الطواقم التحكيم أو حتى الإعلاميين كذلك الجماهير. لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد. لما كنا في النسخة الماضية كان كثير منكم يعيش الحدث في الملاعب، هذه المرة نحن بعيدين لكن بنعيش الحدث من هذا البرنامج معكم اللي بيطل عليكم يوميا كالعادة معي أنا وزميلي صادق اللواتي اللي اليوم غاب أيضا لظرف ما. نتمنى ما تكون الإصابة. مع أول مباراة أصيب في التدريبات يعني. لا طبعا صادق بخير إن شاء الله، وبيجينا الحلقة الجاية بنكون معكم إن شاء الله في هذه الحلقة والبداية والانطلاقة اللي نتمنى أنها تكون دائما ساخنة كالعادة عشان نمشي بنفس الرتم حتى النهايات، وإن شاء الله تكون البدايات سعيدة والنهايات أسعد ودروبكم أكثر سعادة بإذن الله. مستمعين الكرام هذا البرنامج دائما ما يعني يقربنا منكم أكثر ويقربكم منا، ونسمع أكثر لأصواتكم ونسمع أيضا لتشجيعكم وتوقعاتكم والكثير من الأحداث اللي نشاهدها وبعض التحليلات اللي بنستمع عليها وبعض الأرقام كالعادة التي سنطرحها من خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة. نحن على بعد يمكن 24 ساعة من حفل الافتتاح أكثر بقليل، وبكرة الساعة 11 إن شاء الله. لكن الخميس محمد شمالي مستعجل يبغى البطولة تنطلق اليوم، يعني لا هدي أعصابك في المباراة بكرة يا أخي. نحن ما خبرناهم يبدو اليوم، عادي ممكن إذا حبيت نكلمهم يعني. لا لهدى أعصابك، هذا المخرج عندنا داخل بحماس على طول، يبغى يشوف المباراة على طول، حاضرين هو ما يبغى يعني كثير من الكلام. لكن المكسيك ستقص الشريط مع جنوب أفريقيا، مباراة كبيرة في المكسيك أكيد مع جنوب أفريقيا في بداية الانطلاق. بعد ذلك تعرف التواقيت والمواعيد بحكم أنها تقام طبعا في أماكن بعيدة عنا، فارق التوقيت عنا كبير وكثير ومرهق في بعض الأحيان، لأن المباريات تنطلق بعضها طبعا في الساعة 8 مساء وبعضها في 7 صباحا، ويعني وهكذا في 8 صباحا أعتقد في بعض المباريات عندنا الجدول موجود. فالتوقيت طبعا يحتاج إلى إجازة سنوية ولا يحتاج بعض المباريات يمكن في الأدوار النهائية، يمكن بنشوف وبنسمع آراءكم في كل هذه المواضيع. خلونا نرحب فيكم كطاقم عمل، طبعا معكم حسين العميري يحييكم، وهذه أجمل تحية من المخرج محمد الشملي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. محمد شملي يقول في كثير من الناس عندها طقوس او يعني ايش عادات معينه يعني في متابعه نهائيات كاس العالم، وبعض الشباب يحبوا انهم يعني يشاهدوها في تجمعات. حتى نحن في ايام من برنامجنا في السنوات الماضيه برنامجنا كان يدخل بعض التجمعات من خلال المستمعين وينقل لنا الصوره، وإن شاء الله نتمنى أنكم تعيشوا أيام جميلة وتستمتعوا دائما بأوقاتكم سواء مع كرة القدم ولا مع غيرها.
1: أي شيء لعب ولا ماشي خبرونا
0: شيء محمد شبلي مستعجل يا أخي. باكر هو صح، من يبدأ الحديث عن البطولة خلاص تبغى تشوف مباريات، ما ما ما تحب سوالف وايد، يعني تبغى تشوف على أرض الواقع مثل ما يقال. ويمكن أحد من الأخوان على طول رسل لي لو تذكرونا بالمباريات نحن بيكون عندنا تذكير يوم إن شاء الله، وأكيد وبنذكر يوميا إن شاء الله بنذكر بالمباريات ومواعيدها بحكم أن التوقيت صراحة يعني متعب واستثنائي من زين، وش اسمه يعني ممكن أنه يتغير كما يقال نهاركم إلى ليل وليلكم إلى نهار. شيء أيوة، المباريات مثل ما قال محمد شملي نحن يقول بنكتفي بالساعة 8 والساعة 10 و11 وبعد ال 12 ممكن، لكن بعد إذا بعد المنتخبات العربية تلعب، منتخب الأرجنتين البرازيل هذا جمهورهم لازم يشاهد، ما عندهم تفاهم ماكل يوم صحيح، يعني تاخذ استراحة شوية وتشوف بعض المباريات، وبعضها اللي يحبوا بعد يصحى من الصبح بدري ترى في مباريات من بدري، يعني بعد صلاة الفجر خلاص خليك حط الشاهي وهذه بالضبط الشاهي. وش بعد عنده روتي؟ ليش تقولها وانت حزين يعني؟ طيب خلنا نروح للأخبار على طول، من أخبار مونديال 2026. Let's play football. أنظار العالم تتجه نحو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حيث انطلاق نهائيات كأس العالم في نسختها 23، لكن بعد مرور 96 عاما تشهد المسابقة العالمية تغييرات عديدة على مستوى التنظيم والقوانين التي سوف يتم تطبيقها داخل الملعب لبطولة أصبحت تحقق أرباحا مالية ضخمة للدولة المستضيفة وللاتحاد الدولي لكرة القدم، خصوصا بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا. وتشير الترشيحات قبل ساعات من صافرة الانطلاق إلى أن إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للظفر باللقب، تليها فرنسا ثم الأرجنتين.
2: هذه البطولة اللاتينية أرجنتينا وبرازيل، مونتيال الفاصلة الحاسمة، باريدس لم ميسي الدلع قدم منحهم أنقذهم فرحهم شيل يا طويل العمر شيل البطولة شيل.
0: وفي أخبار إعداد المنتخبات للبطولة، المنتخب السعودي يواصل تقديم مؤشرات فنية إيجابية بعدما خرج بتعادل سلبي أمام نظيره السنغالي في المواجهة الودية التي جمعتهما بولاية تكساس الأمريكية ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في المونديال.
3: الماضية اليسارية اللي عدت إلى خارج أرضية الملعب من الحاج مالك ديوف بيسارية، تمرت الكرة إلى الكرة لصالح منتخب السنغال بمنتصف الملعب، مرت للجانب الأيسر إلى الحاج مالك ديوف.
0: والفريق العربي الآخر منتخب العراق في مشاركته الثانية في هذه البطولة، قبلها طبعا بأيام خيمت الأخطاء الدفاعية على أداء الفريق في مباراته الإعدادية الأخيرة والتي خسرها أمام فنزويلا 0-2 فجر اليوم في ولاية إلينوي. وخلافا لتعادله الأخير أمام إسبانيا بطلة أوروبا في الرابع من هذا الشهر في لاكارونيا، أنهى منتخب أسود الرافدين بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد الإعداد لكأس العالم بعلامة سيئة أمام فنزويلا، المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي لم يتأهل إلى كأس العالم. العراق ما قلنا يشارك في هذه البطولة للمرة الثانية بعد عام 86 في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا، السنغال والنرويج.
4: في الرواق الايسر فنزويلا، تصويبه وهدف اول، 1-0 لمنتخب فنزويلا بكره كريستيان كاسيريس. عدد من اللاعبين ولكن من زمن هذه المواجهه يتقدم منتخب تونس الخطيره، ولكنها تبعد في هذه اللحظات ترجع مره اخرى.
0: حامل اللقب منتخب الارجنتين حقق الفوز بثلاثيه نظيفه في المباراه الوديه مع ايسلندا فجر اليوم ضمن استعدادات التانغو للمشاركة في المونديال الذي ينطلق غدا. منتخب الأرجنتين يستهل حملة دفاعه عن لقبه بمواجهة قوية أمام الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى في لقاء يقام فجر الأربعاء المقبل.
5: ميسي استغرب، فهذا ما يفعله ميسي دائما، لا توقعا، لم يشارك منذ البداية لكنه تفسيرا فلديها ميسي. أمام ميسي ما يصمد، كل الطرق مغلقة. أودمونسن اللي الآن يدخل إلى أرضية الملعب رقم 2، ميسي على التنفيذ، الآن الكرة العالية في منطقة الجزاء، الله ميسي ما

0: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن أن الحكم ويلتون سامبايو ويساعده مواطنيه برونو بيريز وبرونو بوشيليا هم من سيتولون قيادة المباراة الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا. الحكم البرازيلي تولى إدارة 4 مباريات في مونديال قطر 22 من بينها مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور 16 إضافة إلى مباراة إنجلترا فرنسا في ربع النهائي. آلاف المتظاهرين في مكسيكو سيتي يقطعون شارعا يؤدي إلى ملعب أستيكا الذي يستضيف المباراة الافتتاحية. وجاءت الاحتجاجات التي قادتها مجموعة عن نقابة المعلمين بعد أسبوع من تظاهرات وصفتها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم بأنها استفزاز. السلطات هناك نشرت آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بعد 1 كيلومتر من الملعب في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية التي قد تؤثر على سير الحدث الكروي الكبير. Let's play football. والمنتخب البرازيلي يواصل الإعداد لخوض غمار المونديال بحصة تدريبية في مركز نادي نيويورك ريد بولز بولاية نيوجيرسي الأمريكية. المعسكر شهد انضمام إيدرسون بعد استدعائه لتعويض ويسلي الذي تعرض للإصابة خلال المباراة الودية أمام المنتخب المصري. في المقابل لا يزال نيمار غائبا عن التدريبات الجماعية حيث يواصل نجم سانتوس التعافي من إصابة في ربلة الساق وفق ما أعلنه الجهاز الطبي.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم.

0: يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
1: يا سليمان
2: حياك وحسين، كيف حالك؟ طيبين؟
1: طيبين الحمد لله. كيف فريقك؟
2: كل عام وانت بخير. اول شيء
1: وانت طيب. اسمح لي نسيت يا اخي
2: ويا اخي. بديتوا اشياء قويه، بديتوا انتم والله. جالسين ننتظر الحلقه، ننتظر. انا جالس بفارغ الصبر انتظر الحلقه حقيقه.
1: تشريف طالع منك.
2: ولكن نفس الشيء، الحلقه تكون احيانا ممكن في مباريات قويه، عاد سمحونا.
1: تكلم سليمان الوهيبي ولا مورينو؟
2: لكن ان شاء الله الامور تكون طيبه باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله ان شاء الله. مشكور يا سليمان.
2: انتوا هديوا شويه، انتوا صادق شويه
1: ان شاء الله.
3: نعم ان ما نعيش بلاش. يسدك الجمهور، بس يسدك الجمهور. او ارجنتينا ويزروست فاموس رابيرا سناسرو.
4: منحهم انتظهم فرحهم. سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد يا طويل العمر. سيد يا طويل العمر. سيد البطولة. سيد
1: شوف لو حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. شو يعني هذا مجموعة من الأوراق اللي كان ملفات من الأوراق والذكريات من 2010. من 2010 تخيلوا، نحن وين؟ 2010، بعدين 2014، بعدين صادق يغيب الأوراق يا أخي، بعدين 2018 بس 22 راح يجيبن. لا ننتظر عادي يجيبن. فأيام وليالي طويلة وفي كثير من الذكريات، ونحن في مع بداية نسخة جديدة أكيد. يعني طبعا نوجه تحية لكل مستمعينا الكرام اللي هم أساس العمل في هذا البرنامج، ودائما مثل ما نقول هو برنامجهم دائما على 7244. في بعض الأخوان يسأل عن رقم الرسائل، لكن بإمكانك أيضا تتواصل معنا هاتفيا، وإذا حبيت على عن طريق الرسائل الواتساب. ترى نحن منتظر رسائلك على 7244209. وإذا حبيت أنك تسمعنا صوتك فعلى 24698151 ننتظر سماع صوتك. وقبل أن نروح في تفاصيل أكثر وكذا، لأن عندنا مجموعة مكالمات من البداية خلينا ناخذها على طول. مشعل مساء الخير.
5: حياك الله يا حسين.
1: يا هلا يا هلا. أسمع متحمس كأنك تبغى تدخل الملعب.
5: أدخل الملعب. أقولكم برنامج المونديال نترياكم من زمان. برنامج المونديال نترياكم من زمان. كلكم قولوا يا سلام
1: يا سلام.
5: يا سلام ويا سلام
1: يا سلام.
5: كلكم قولوا يا سلام يا سلام يا سلام.
1: الله الله.
5: صادق وحسين وشميلي كلكم صلوا على النبي. صادق وحسين وشميلي كلكم صلوا على النبي. يا سلام يا سلام. برنامج المونديال يا سلام يا سلام.
1: برنامج المونديال.
5: والله صادق وحسين في الميدان وشميلي خط الأمام. صادق وحسين في الميدان وشميلي خط
1: روح.
5: يو سلام يو سلام. برنامج
1: المونديال.
5: يا سلام
1: يو سلام. برنامج المونديال.
5: مرحبا بحسين.
1: مرحبا حياك الله مشعل. ايش هذا ايش هذا اللحن الحلو والصوت الجميل
5: هذا؟ الكم
1: يا سلام عليك. يا سلام عليك انت، يعني فاجاتنا على طول. دخله حلوه، دخله قويه، لكن هذا اللحن غير. من الحان من كلمات من يعني؟ عشان بس
5: ابوي هذه الفناها لكم.
1: يا سلام عليك. يا سلام.
5: قلنا صادق وحسين وشملي. يا ناس صلوا على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
5: نعم كلكم قولوا يا سلام. برنامج المونديال.
1: الله الله الله الله يا اخي.
5: قلنا صادق وحسين في الميدان.
1: تراك صعبتها على
5: الامام شملي.
1: ايه في الامام هذا المدرب القدير. أيوة. يعني
5: يا ناس قولوا يا سلام. برنامج المونديال.
1: لكن مش على صعبتها على المستمعين اللي بعدك، انت بديت دخله قويه بعدين يعني بتخليهم
5: عاد. يعني شوف سبحان الله، يعني ربي رايد لي انك يدخل عليكم هي الدخله.
1: ايوه،
5: واني ترى اني بارحه دخلت على الجماعه هناك في البرنامج مع الاخت هدى قنبشيه سلوى.
1: سلوى سلوى
5: نعم. انا باكر ان شاء الله بدخل عليهم دخله.
1: أيوة. يعني محضرينها يعني من
5: أمس محضرينها. وترى ليل أمني أول كنت أفكر المخرج المنتصر.
1: إيه لا لا ما مشكلة، المنتصر كلهم فيهم الخير والبركة يعني، المنتصر
5: وحمد.
1: إيوة لكن كان يبغى لها إيقاع بعد كذيها يعني.
5: بعدها ترى أنتوا الحين أنتوا لا تستعيلوا علينا. بعدها ما زين عليكم حبة حبة.
1: أيوة
5: الخير جاي قدام الخير جاي.
1: يا سلام عليك. زي كيف بتشوف المباريات؟ ما خبرتني يعني تو.
5: أنا لا مضبط الأمور ترى، أنا ضبطيت الأمور هذا. هين اللي سيفر يبناه اليوم؟ يبناه
1: اليوم.
5: يبناه ضبط الفني.
1: يعني
5: بس شل بيت وركبه، بس شل بيت وركبه
1: وعيش
5: وعيش عاد هناك. عاد هناك عاد هناك التوقيت عاد نشوف انت شوف عاد المباريات.
1: لكن تميل صوب هين انت، صوب الارجنتين، صوب البرازيل.
5: لا تذكرني
1: الماني تعال. ايوه صح،
5: حامل اللقب. لا تذكرني بحامل اللقب.
1: حامل اللقب الارجنتين.
5: وبعد ذا ترى حامل اللقب
1: هي
5: في شلله قدام بتي قدام يوم الاربعاء ان شاء الله.
1: هي لا تحرقها كلها مره واحده.
5: لا ما بحرقها.
1: ايوه
5: هذه تراحين لكن ايش ما بني فيها في مع منتخب الجزائري.
1: بسالك مشعل بالله عليك، حد يشوف مباراه الساعه 3 الفجر؟
5: انا اليوم سبحان الله جالسه اشوف، صرت صليت وكذي وقاعد انبش، شفت قناه ابو ظبي الرياضيه الا دي مباراه
1: الارجنتين وايسلندا. صح،
5: ايسلندا ربع ساعه ورقدت عنها.
1: مع ان المفروض تكون بروفة يعني عشان شو اسمه
5: بروفة يا حسين. بعد احنا مباريات مال الساعه 8
1: اي
5: 10 وحده بعد
1: 8 يقول لك شمال يحط دلة شاهي بعد صلاه الفجر. يعني زين ما مشكله، يمشي الحال.
5: لا والله ما نعرف عمارنا، لكن حل المنتخبات العربيه لابد من نتابع سواء كذي ولا كذي.
1: صحيح صحيح. والتانجو بعد
5: والتانجو ضروري.
1: ايه زين، عطنا شوية المقطع ذا. يا سلام ويا سلام برنامج
5: المولد.
1: عيدها
5: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان. يو سلام برنامج
1: المونديال.
5: يو سلام
1: برنامج المونديال.
5: صادق وحسين وشميلي يا ناس صلوا على النبي. صادق وحسين وشميلي
1: يا ناس
5: صلوا على النبي. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال. صادق وحسين في الميدان وشميلي خط الأمام. صادق وحسن في الميدان وشميلي خط الأمام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال.
1: روح
5: كلكم قولوا يو سلام
1: برنامج المونديال. يا سلام. أيوة. يا سلام
5: وتمناكم إن شاء الله رحلة سعيدة لكم
1: إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله، ونروح أمريكا والمكسيك وكندا.
5: بروح أمريكا
1: إيه إن شاء الله إيه. أسعدنا بهذه المكالمة، أول مكالمة ترى في هذا.
5: أنا بات من نصيبي ترى، من نصيبي. والله من نصيبي ترى.
1: جزاك الله خير.
5: شميلي على طول قال لي مر، دخل عليه.
1: إيه على طول ترى شميلي، أنت بعد حطيت في خط الهجوم يعني.
5: مرة حطيت في خط الهجوم، لكن بس نصيبي اليوم أفتح بفاتحة الخير أي البرنامج.
1: لا افتتاحية زينة جميلة حلوة.
5: افتتاحية زينة لو أي لو معك صادق كان بيضحك مدحنا.
1: إيه صادق بعد استان يحب المدح ترى صادق يعني.
5: الله يبارك فيكم إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق يا كابتن حسين
1: إن شاء الله.
5: والمخرج
1: زين
5: إن شاء الله مع الأيام. هذه اليوم لا فاتحة خير
1: هي.
5: وإن شاء الله مع الأيام بنكون متواصلين إن شاء الله.
1: وين بيوصل التانجو؟
5: التانجو هو سمع حسين يقول لي وين بيوصل التانجو.
1: ها
5: بعد يبالي كلا
1: ما يبالي. يوصل
5: النهاية فين بعد يبالي بعد. شوف على فكرة
1: عصب يعني.
5: شوفهم الحين المنتخبات الأمريكية
1: هي.
5: متعودين عليه الأجواء تراهم، متعودين على الجماهير، متعودين
1: فرصهم
5: كبيرة تراها.
1: إيه صح متعودين صح.
5: والله يعني هذه الأجواء
1: بلادهم
5: الهم
1: صح الهم. يعني تتوقع الكاس رايح امريكا الجنوبيه ولا؟
5: اكيد اكيد اكيد. يعني يعني مع احترامي للفرق الاوروبيه وذي ما بيطلع منهم معهم الا
1: مع التانجو يعني.
5: واتمنى يعني لو اني صراحه هي. مع المنتخب المغربي غالبا وغالبا ومع المنتخبات العربيه، لكن المنتخب الغربي المغربي كونه يعني المنتخب المرشح من بين الفرق المنتخبات العربيه يعني يستاهل. انا بشوف بيروح قدام ان شاء الله
1: يستاهل ويستاهل.
5: وعندهم فرصه كبيره ترى كابتن حسين، لان صح. في ثمانيه ثوالث من المجموعات، ثمانيه ثوالث يصعدون للدور،
1: لانه في دور 32 صحيح.
5: ايوه، لان صح. عندك الحين الجزائر والاردني
1: نعم.
5: لازم يعني لا في مجموعه
1: ثلاثه واحد منهم لازم يصعد. ايوه صح.
5: ايوه لازم يكون فريق واحد معهم،
1: يمكن يعني اكثر شيء احتماليه كبيره يعني.
5: يعني احتماليه بيكون اكثر من فريقين او ثلاثه موجودين في الدور الثاني من المنتخبات العربيه
1: ان شاء الله.
5: وان شاء الله يا رب.
1: مشكور، احسنت يا مشعل.
5: احسنت يا كابتن حسين، وان شاء الله الى الامام
1: ان شاء الله.
5: وحب نكون معكم ان شاء الله مساندين
1: ان شاء الله. اكيد اكيد، البرنامج برنامجكم ونبغى نسمع اصواتكم دائما ان شاء الله.
5: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا كابتن حسين، وتحياتي لك وللمخرج.
1: يا مرحبا فيك، الله يسلمك.
5: يا سلامي لصادق، اليوم ما حضر الاصابه الظاهر اليوم،
1: اصابه في التدريبات وبيرجع ان شاء الله بعد هذه.
5: الله كريم ان شاء الله. الله كريم يا كابتن، الله كريم.
1: حفظك الله.
6: وتانجو وسلامه، وتانجو وسلامه، وتانجو ريتك قدام، وتانجو وسلامه.
1: داخلين علينا على طول المستمعين، ونروح مع سعد. حياك الله يا سعد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أمس عليك يا أستاذ العزيز، ومس على مخرجنا الرائع المبدع الأنيق محمد شملي، وأحلى تحية لأخونا وأستاذنا العزيز أيضا توفيق.
1: يا اخي كني قلت توفيق من من من بعد زميلنا العزيز من
7: توفيق.
1: من هذا توفيق؟ شيء عندنا حفل موظف هنا توفيق،
7: ما اعرفك عاد يا عاد.
1: توفيق توفيق، والله ما اعرف يا اخي. والله يا هذا خلينا شباب حد
7: صادق
1: صادق صادق صادق, صادق, صادق, صادق توفيق.
7: انا باك تنتبه شوي.
1: بس كيف شفت منتبه ولا لا؟ اول حسيت اني يعني شويه انا كني ها يعني سمعت غلط ولا شيء
7: بالحماس. زميلك نسيت يعني.
1: هي نسيت يا اخي. لا انا
7: على الاسم يعني.
1: انا اكثر شيء رحت مع المدح اللي مدحته الشملي صراحه. ترى الشملي اذا مدحته شويه ها يعني لا تزيد لا تكثر وايد ها ضيع علينا.
7: ورثنا ورثناه من اجداد
1: ها
7: هذاك العماني حلو طيبه.
1: الله الله.
7: ورثنا ورثناه من اجداد هذاك العماني حلو طيبه.
1: ونعم
7: أسلم سلامي عليكم تو لصادق وحسين ومحمد أمبون هالإذاعة في قلبي دوم الهدابي سعد دوم يعشقها.
1: يا سلام يا سلام.
7: ورثنا ورثناه من الأجداد
1: نعم
7: هذاك العماني حلو طيبه. أسلم سلامي عليكم تو لصادق وحسين ومحمد مبون هالإذاعة في قلبي دوم
1: مبون هال
7: الهدابي سعد دوم يعشقها
1: يعشقها.
7: مبون هالإذاعة في قلبي
1: دوم
7: الهدابي سعد دوم يعشقها.
1: يا سلام،
7: حياكم الله يا أستاذي.
1: يا أهلا يا أهلا سعد، أظن زرتنا أنت في الاستوديو مرة.
7: أنا زرتك مرة وإن شاء الله في مرات قادمة، وكنا ننتظر صراحة بافتتاح أول حلقة، وصراحة كنا يعني متشوقين إن يعني هذه المرة حلقاتكم تكون فيها ميزة، يعني ميزة التحدي وميزة النشوة وميزة مثل ما تقول الهازيج الجميلة اللي ننزجها بالهازيج العمانية التراثية صراحة.
1: إن شاء الله حاضرين حاضرين إن شاء الله جايات إن شاء الله في الأيام الجاية.
7: حياكم الله يا أستاذي، وأنا أقول مثل ما قلت سابقا طبعا أول شيء نبارك صراحة لمنتخباتنا العربية الثمانية اللي راحين يعني يمثلونا صراحة في هذا الحلم صراحة العالمي للكل يتمنى يكون موجود. سبحان الله يمكن احنا ما حالفنا الحظ، ولكن منتخباتنا الخليجية والعربية اللي موجودة إن شاء الله أنها ترفع الرأس بنتائج إيجابية بإذن الله.
1: يستاهل يستاهل إن شاء الله.
7: وأنا لازلت أقول لك
1: برازيل
7: يعني الأسبان خط
1: أحمر
7: خلي في بالك هذه يا حسين يعني
1: أنتوا يعني على فكرة اليوم ترشيحات آخر ترشيحات واصلة النسبة الأعلى للأسبان.
7: والله يعني لازلت مقتنع سبحان الله أن يكون الأسبان والمنتخب المغربي أعتقد راح يكون له الحظ الأوفر بتواجده في الصندوق الذهبي.
1: في الصندوق الذهبي
7: هذا الكلام مثل ما تنبأت في المرة الماضية في 2024
1: أيوة.
7: فأقول لك من الآن يا حسين
1: يعني القفص الذهبي هذه
7: أنا أقول راح يكون المربع الذهبي
1: المربع الذهبي
7: أسبانيا الأرجنتين فرنسا والمنتخب المغربي
1: بكيفك انت عاد يا اخي عاد الايام الجايه هي تحكم بنشوف
7: خلاص بيكون مرادح بكلام بعد بكلام
1: بيننا كلام بعده بيننا كلام بعده بيننا كلام
7: نعم بيننا كلام بيننا كل واحد يعني يعشق اي منتخب ياخذ حريته بعد
1: اكيد
7: وكل من يغني وكل من بهازيجه وكل من
1: احنا نعيش احنا نعيش الحدث يعني كذي كانه يعني شيء استثنائي ونعيشه مع بعض ونسولف وهذا ونتابع المباريات وننتظر لكن ما خبرتني بتتابع المباريات في توقيتها الصعب هذا كلها ولا بعضها ولا نصها ولا
7: والله كمثل ما تقول كاول بافتتاح البطوله الصراحه متحمسين بامانه ان ان ان نتابع المباريات باول جوله ولكن انا اقول لك راح مثل ما تقول الحلوه العمانيه راح تزيد عليها الزعفران الاحمر زياده لك يا حسين ويا صادق ويا محمد
1: الشيخ يا سلام يا سلام ذكرتنا بالحلوه العمانيه بالزعفران الله الله
7: المره الماضيه طرحه لكن هذه المره باذن الله تعالى اذا الله عطانا من العمر راح نذوق حلوه العامري
1: يا سلام يا سلام يلا كلها حلوه كلها حلوه الحلوه
7: كلها انبونه انبونه انبونه الحلوه العمانيه الهميزه
1: يعني. كلها حلوه مره يعني
7: ومثل ما تقول جماليه
1: جماليه
7: والاجمل انكم انتم ايضا بابداعاتكم صراحه وبدون مجامله حقيقه سابقا كانت يعني مثل ما تقول احنا البرنامج جميل وان شاء الله انه يكون بحله جميله واتمنى شيء واحد حسين
1: اتمنى
7: ان فقره عمي الله يرحمه فاضل الهدابي لا برازيل اتمناها انها تكون موجوده من ضمن المقتطفات الجميله الرائعه لانها بتبقى ذكرى
1: الله يرحمه والله احنا يعني نحبها لكن يعني احنا بعد ما نبغى مثل ما تقول يعني يمكن تو بعد ما ايش اسمه يعني
7: لا لا لا
1: أحلى احيانا اهل الشخص يعني ما يحبوا يستذكروا كثير الامور
7: انا اتكلم عن اسرة فاضل الهدابي مره شال لها الشله
1: بارك الله
7: نعتز ونقدر هذا الشيء بما انه
1: كان من اصدقاء البرنامج
7: يعني من ضمن مثل ما تقول يعني المشاركين ومن ضمن انه اخ وعزيز ايضا
1: صحيح
7: ونتمنى هذا المقطع انه يكون مستمر
1: حاضرين
7: وانا مخول بهذا الشيء يا استاذ
1: ومشكور وجزاك الله خير يا سعد هذا من طيبك وكرم اخلاقك الله يحفظك
7: شكرا يا استاذ
1: احسنت يا سعد احسنت
7: بارك الله فيك
1: حفظك الله وناصر يا منصور
8: ابو منصور
1: حياك ابو منصور
8: ابو منصور من ولايه مصيره
1: حياك ابو منصور وحيا الله باهل مصيره كلها
8: الله يعزك ان شاء الله
1: وياك ان شاء الله يا مرحبا
8: بعدين ما شاء الله تصنع الكاس العالم
1: على طول داخلين بقوه
8: مره
1: ماشي رايحين امريكا كندا المكسيك كله
8: يلا احنا برازيليين ان شاء الله نقول
1: برازيليين نيمار ترى بعده ما تعافى ها
8: نيمار ترى كلها اصابات
1: كل يوم اصابات يا اخي
8: كل مره اصابه عنده نيمار
1: حتى أنشيلوتي يقول حتى لو قالوا لي إنه جاهز للمباراة الأولى ما بدخله
8: ما بينزله
1: لأنه يخاف عليه صار يعني اللاعب هذا
8: يخاف عليه
1: الزجاجي يسموه الزجاجي يا أخي يتعور وايد يتعور
8: حابين نمسوا عليك أول شيء في هذه البرنامج الطيب الرائع الجميل.
1: يا هلا فيك أبو منصور،
8: وإن شاء الله هن نكون متواجدين معكم بإذن الله الواحد الأحد.
1: مشكور يا أبو منصور، ونحن نسعد بمتابعتكم أكيد.
8: تسلم أستاذي.
1: كيف الجو عندك هناك؟ حلو
8: والله الجو معني كوس موجود، ودرجة الحرارة الحين كمك معني 30.
1: يا سلام على الكوس، يا سلام. بعد جاي إن شاء الله الجو الحلو إن شاء الله،
8: بعد جاي إن شاء الله
1: مع خريف الظفار ولا هذه الأيام حلوة، وكاس العالم على طول.
8: عاد وكاس العالم هذه،
1: يا سلام يا سلام،
8: محلات كاس العالم وأنت تتابع المباراة ويحبك البلد.
1: الله الله الله الله الله لا بعد وبعد المباريات الفجر كلها يعني، ها
8: المباريات الفجر
1: من نص الليل ورايح
8: صباحي
1: صباحي.
8: يلا عسى خير،
1: الله يحفظكم في كل الحالات ان شاء الله، وان شاء الله نتابع المباريات مع بعض. ومشكور يا ابو منصور.
8: احسنت احسنت يا حسين، جزاك الله خير.
1: الله يحفظك. احسنت على 24 يا مرحبا فيك 24698151. وهني بعد رسائل، لكن خلونا شويه نروح فاصل عشان ما نربشكم شويه بالمره من البدايه. يلا واعطينا بعد معها هدف هدفين، ذكرنا بال روح يا محمد.

0: Adam Wesby. Barroso, gol! Gol, gol, gol, gol! Gol! هولندا تتعادل عن طريق القناص، عن طريق شوية من فان باستن، عن طريق شوية من فان هويدوم، عن طريق
1: يلعبها ريشارليسون. با با با با با با با با جول!
2: يصل إلى كرة، يلعب كرة جميلة، يا إلهي، هدف كولومبي جميل.
3: مكان الألوان لفريق البوكا، التسديدة ممتازة.
1: رونالدو في تلفيذ المخالفة، رونالدو با با با با با با با با با با با با رونالدو رونالدو رونالدو، امسك راسك، امسك شعرك، امسك الدفاع.
4: البرازيل يا صاحبي دون تحليل،
5: دون تحليل
4: مرعب ويكبر من تحداه. راهن وخلي القال والقيل، سامبا ولا ما حد تصداه.
6: حتى الزباوي طبعا بحص يصفق بذونا وسط الجموع.
7: ايه ده بيرتم بقول ايه ده؟
8: عارف الطوفان؟ قول حق الله حسين ياني وياي دور قدام في الطوفان.
5: اي طوفان هذا عاد؟
8: طوفان السامبا. اقول الطوفان تعرفه وما تعرف الطوفان؟
9: اعرفه، اعرف الطوفان. ازرق لا لونه؟
8: يخطف على الخضر والياض يشيل كل شيء معه.
9: لونه ازرق طوفان صح؟
8: ازرق؟
9: ايه
8: لا زمردي.

0: طبعا المونديال على وشك الانطلاق، اذا في نسخه جديده يعني من طبعا المونديال اللي بدا في 1930 ب 13 منتخب، اليوم وصلنا الى 48 منتخب، يعني 104 مباريات، 39 يوم، ايام طويله وليالي. طبعا في الاورغواي النسخه الاولى كانت فيه 13 فريق ب 18 مباراة، وطبعا توجت فيها الأوروغواي على أرضها في هذه البطولة. واليوم نحن بانتظار بطولة جديدة أكيد من هذه من هذا الحدث الكروي الكبير. على 7244200 علي خاطر النجادي يقول أجمل تحية رياضية مونديالية أبعثها لكم من أرض العفية. مرحبا حسين، مرحبا صادق، مرحبا الشملي. المونديال السابق كنت مع الديوك الفرنسية، وهذا العام مع المنتخب البرتغالي وبقوة، وأتمنى يتوج كريستيانو رونالدو ورفاقه بلقب كأس العالم، وأتمنى يكون برونو فرنانديز في أتم جاهزيته. طبعا برونو لاعب مانشستر يونايتد، أفضل لاعب طبعا على مستوى خط الوسط، ربما قد يكون على مستوى العالم في الفترة الحالية، في الحقيقة لاعب مميز. على فكرة علي خاطر، يعني المنتخب البرتغالي من المنتخبات اللي تضم أسماء كبيرة وقوية، يعني لما تيجي تفتح تشكيلة المنتخب البرتغالي تشوفها كلها أسماء معروفة يعني، فطبعا ما ينقص شيء علشان إنه ممكن يكون منافس قوي على هذه البطولة. لكن انت يعني من الديوك الفرنسية غيرت إلى المنتخب البرتغالي.
1: تقدم جميل، أجمل
0: الدون يستاهل بطولة، يستاهل بطولة مثل ميسي. في رسالة أيضا دون اسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك، عودة حميدة في المونديال، لكن شلة لكم ولا إيش؟ في شلة يعني زين. تصل على 2-4-6-9-8-1-5-1، ننتظر نستمع لآراءكم في هذه البطولة. تخيلوا من حوالي 96 سنة فهذه البطولة مستمرة الآن. طبعا في هذه السنوات وفي هذه 22 بطولة 8 منتخبات فقط نجحت في التتويج بكأس العالم، والألقاب طبعا على مستوى هذه البطولة فيها نصيب الأسد للبرازيل برصيد 5 ألقاب، والأكثر فوزا بالنسخة السابقة اللي يسموها كانوا جول ريمي، فيها طبعا البرازيل كانت حققت 3 مرات اللقب. أما في النسخة الجديدة، وطبعا بالنسخة الجديدة لقبين، أما على مستوى النسخة الجديدة الأكثر فوزا هم ألمانيا والأرجنتين 3 مرات طبعا لكل فريق. على مستوى الوصول للمباراة النهائية، ألمانيا هي صاحبة الرقم القياسي بثمان مرات، بيلي هو الأكثر فوزا بالمونديال في 3 مناسبات، والكثير من الأرقام التي تحكي سنوات من التنافس اللي فيها أيضا بعض الأرقام العربية، منها طبعا أن اللاعب عصام الحضري هو طبعا حارس المنتخب المصري السابق الأكبر سنا، اللاعب الأكبر سنا في تاريخ بطولات كأس العالم، لما شارك طبعا أمام السعودية في مونديال 2018 في روسيا في عمر 45 سنة و161 يوم. السد العالي كما يلقب أيضا، أصبح أكبر حارس مرمى يصد ركلة جزاء في المونديال، وأول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، من ضمن هذه الأرقام المدونة طبعا على مستوى سجلات كأس العالم. أما الأكبر لاعب حمل كأس العالم هو الإيطالي دينوزوف في مونديال 82 بعمر 40 سنة و133 يوم. الأصغر هو بيليه بعمر 17 سنة و249 يوم. والمدرب الأكبر اللي كان في كأس العالم طبعا المدرب الأكبر هو الألماني أوتوري هاجل اللي درب اليونان في مونديال 2010 بعمر 71 سنة و317 يوم. هذا الرقم مرشح للكسر بالمناسبة في هذه البطولة عندما يشارك تشيكي ميروسلاف كوبيك اللي يدرب منتخب بلاده بعمر 74 سنة. أما المدرب الأرجنتيني خوان خوسيه تراماتولا حقق رقما قياسيا من البطولة الأولى ولا يزال صامدا حتى الآن، حيث كان أصغر مدرب بعمر 27 سنة و267 يوم عندما شارك في تدريب الأرجنتين في مونديال 1930 في البدايات. طبعا أعتقد أن هذا من ضمن الأرقام اللي صعب كسرها، وكذلك رقم بيليه كلاعب متوج بالبطولة ثلاث مرات أعتقد أنه من الصعب أيضا كسر هذا الرقم. في مونديال 2002 سجل التركي هاكان شوكر أسرع هدف مونديالي بعد 11 ثانية في مرمى كوريا الجنوبية، والهولندي يوهان نيسكينز سجل أسرع هدف في نهائي كأس العالم بعد مرور 90 ثانية في مرمى ألمانيا الغربية في نهائي 74.
2: عملها الحضري، التركيز جابنا سبته والثقة زايدة من دروبة. الحضري قال له مش عليا، وهو الإعلام طلعت عادي كده واحد لا شيء في ضربات الترجيح. أيوة كده، بتدي دفعة، بتدي ثقة للي داخل، يعني
3: Let's play football.

0: I step with my left, I step with my right, I pump my chest, I focus my mind.
1: إذن نحن بانتظار صافرة البداية لهذه النسخة من نهائيات كأس العالم وعلى 7244009 في رسالة من سعيد بن عزيز الهشامي يقول السلام عليكم في ليلة انطلاق بطولة كأس العالم أتمنى للمنتخبات العربية أن يكون لها حظ في هذه البطولة وأن تحقق مراكز متقدمة واللقب لملا لا توجد مستحيلات في كرة القدم كما يقول سعيد بن عزيز الهاشمي. شكرا لك سعيد, ما في شيء مستحيل ولكن الموضوع طبعا في غاية الصعوبة بكل تأكيد, ولكنه ليس بالمستحيل. علي خاطر نجادي مرة ثانية يقول عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت يتوقع بطل كأس العالم 2026 وفقا لنموذجه الإحصائي الخاص الذي يقول أنه نجح في توقع أبطال النسخ الثلاث الأخيرة من المونديال, فإن هولندا هي المرشح الأوفر حظا للتتويج بالمونديال. يعني حتى قبل البطولة هي طبعا مش معيار ولا مقياس, حتى المباريات الودية بالنسبة لهولندا يعني ما كانت بالمستوى اللي ننتظر من المنتخب الفريق اللي يسموه دائما البطل غير المتوج, الفريق اللي يتألق دائما في نهايات كأس العالم لكنه ما يفوز بالبطولة. أبرز توقعاته كما يقول هذا العالم عالم رياضيات الألماني واخيم كليمنت, اليابان تفجر أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء البرازيل من دور 32. حلو. ويقول الأرجنتين ستكون المنتخب الوحيد من أمريكا الجنوبية الذي يبلغ ربع النهائي قبل أن يودع البطولة أمام البرتغال. البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تصل إلى النهائي. النهائي المتوقع هولندا البرتغال, وهولندا تحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخها. ننتظر ونشوف هل طبعا أكيد ما قبل البطولة هو شيء, ما سيحدث في البطولة هو شيء آخر تماما, ولذلك لا يمكن أن نبني التوقعات على معايير تسبق البطولة إلا فيما يعني في بعض المعطيات في معطيات معينة قبل المباريات, ولكن يبقى باب الترشيحات مفتوحا على كل الاحتمالات بانتظار مباريات كبيرة. ناخذ مكالمة على 24 698 1551. مساء الخير.
2: السلام عليكم أستاذ حسين, كيف الحال؟
1: حياك الله عبد الرحمن.
2: يا مرحبا والله.
1: يا مرحبا فيك.
2: الله يعزك يا اخو, صراحه ثاني مره اكلمك, انا احب اكلمك وايد. تسلم عليك, كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا. انت يعني متى شاركتنا اول مره؟
2: اول كان مشارك ذاك الوقت عن كاس الخليج اتوقع.
1: ما شاء الله.
2: لما كان انت والاستاذ وليد ويونس المعشري.
1: نعم نعم نعم.
2: ايوه كان حتى كان وقت برنامج مسائي مثل هذا الوقت.
1: ما شاء الله الحد. ما شاء الله, نرحب فيك في اي وقت طبعا. وهالمره عارف كاس العالم ومن شجع
2: ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله. انا اتوقع البرازيل حقيقه, البرازيل انا ارشح البرازيل.
1: يعني
2: بالنسبه للدول العربيه نتمنى ان شاء الله ان تفوز الجزائر.
1: الجزائر طبعا اللي غابت عن نسختين ماضيتين.
2: ايوه نعم.
1: هذه المره طبعا راي ممكن انها على الاقل تكرر سيناريو 2014, صعد طبعا للدور 16 في هذه البطوله.
2: المغربيه مشاركة استاذ حسين له.
1: من هي؟ من عفوا المغرب طبعا موجود, المنتخب المغربي اكيد رابع العالم, وعلى فكره مباراتهم الاولى مع البرازيل.
2: ايوه غدا
1: لا يعني هي يوم الاثنين اعتقد او السبت, يوم السبت ان شاء الله
2: اعتقد. بكره جنوب افريقيا اظن,
1: بكره الساعه 11 جنوب افريقيا والمكسيك. أيوة. في افتتاح البطوله في المكسيك في حفلات افتتاح
2: ثلاث دول, بيكون مباراه كندا وامريكا اللي صعبه الأرض والمكسيك وهذا
1: بس هم
2: البرازيل.
1: كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وانت وين بتروح عبد الرحمن لو خيروك وين بتروح؟
2: انا اروح البرازيل ان شاء الله.
1: البرازيل ما فيها البطولة بس هي رايحة البطولة, لكن يعني انا اقصد لو بغيت تروح تشجع في اي مكان بتروح, الولايات المتحدة كندا ولا المكسيك؟
2: لا اروح المكسيك انا.
1: مع أيوة. مع حفل الافتتاح ومع المباراة الافتتاحية المكسيك
2: وجنوب. ايوه هكذا.
1: يا سلام عليك يا ابو عوف.
2: تحياتي يا استاذ حسين. نفس يعني مثل يا ريت تو تفتح الخطوط على اساس اسلم عليكم انت استاذ وليد والمعشري في بطاقه بيضاء يعني. حاضر. انا ما اعتبر رسائلك اعتبرني كفيف له.
1: ما شاء الله، الله يعطيك العافيه.
2: ايوه، لكن انا اتابع، انا اتابع، يعجبني صوتك كاعلامي حقيقه.
1: بارك الله فيك، اشكرك يا ابو عوف، احسنت ونحن يعجبنا نسمع اصواتكم ونطمن عليكم دائما يعني.
2: الله يعزك كل فضوك، تحياتي لك وللمخرج الكريم.
1: الله يحفظك، مشكور، ويبارك لك الباد لك تحيه مخرجنا محمد شملي. مشكور يا عبد الرحمن. يعني كاس العالم مثل ما يقال تسوي حاله تجمع الاحباب. هذه كاس الخليج يا اخي. كاس العالم يعني صراحة تجمعنا بكثير من المستمعين، لنوجه لهم تحية، ونحن سعيدين دائما أن نسمع أصواتهم. خالد يقول مساء الخير حسين وعلى البرنامج الجميل، أتوقع إسبانيا تحقق كاس العالم 2026. مشكور يا خالد، أنا خذيت اسمك من على هذا رقم التلفون يعني، ما حاط لنا اسمك يعني، منك المعذرة. ناخذ مكالمة. مساء الخير.
3: مساك الله بالخير يا أستاذ حسين.
1: الحين أنا الحين تكلمت عن هولندا وطلع للهولندي.
3: طبعا دام إنك ذكرت منتخب هولندا عبد الرحيم لازم يكون معك، وبعد ننتظر صوت مقبول من بعدي.
1: بعد هو هولندي بعد. صحيح.
3: نعم أنا رضعت أعرفهم.
1: نعم، لكن الحماس زايد عليك. اسمع يعني كأنك زايد. شوف انا بخبرك شيء، انت من ألف انت من متى بعد تشارك معنا؟ من متى؟ خلنا اسالك سؤال، من متى بعد تشارك معنا؟
3: من بدا البرنامج انا معك.
1: يا سلام عليك. 2010
3: اليوم من بدا البرنامج هذا انا معك استاذ حسين،
1: وكل مره تقول لنا هولندا هالمره جايين.
3: هولندا هذه المره بيكون لهم عمل غير.
1: عن تسكر تلفونك بعدين يوم نوصل ربع النهائي.
3: لا يتسكر، لكن المشكلة إني
1: احنا ندورك دوارة بعدين من تطلع هولندي. ما نسينا
3: أغنية عبد الكريم. معظم الجروبات اللي تصير صايحة على أن منتخب هو الحين، قبل شوية علي خاطر النجادي قايل لك في عالم كذا،
1: عالم رياضيات متوقع
3: متوقع أن منتخب هولندا أنه يكون. أنا هذه يعني فرحت بادية من قبل 3 أيام 4 أيام عادي.
1: يقول لك هذا العالم توقعاتك كانت كلها صحيحة، النسخ الماضية الثلاث،
3: وهذه المرة صحيحة، وهذه المرة المباراة النهائية أنا أكون في الاستوديو معك حال المباراة النهائية. بس
1: حلو المباراة إذا صعدت. شوف نحن بعدنا ما دخلنا البطولة ها. إذا صعد منتخب هولندا النهائي تعال.
3: ورود الاستوديو ورود برتقالية، كله ورود برتقال هناك بيكون.
1: يا سلام. تخيلت المشهد أنا الحين، أنا تو في الاستوديو تخيلت يعني.
3: تخيل مشهد أنا وياك صادق معانا شمالي. أيوة. كله ورود برتقالية وأكلات برتقالية.
1: بعد هي هذه الأكلات البرتقالية، وش الأكلات البرتقالية لكن؟
3: مكرونية. حلوة تكون انت في الاستوديو.
1: حلوة يا اخي، على فكرة تعجبني يا اخي ترى.
3: خلاص احنا مع منتخب هولندا واصدقاء البرنامج الهولنديين لهم الف تحية من العين، مبارك لكم كاس عالم.
1: يا اخي والله العظيم ضحكنا وجوعتنا يا اخي، خاصة يوم يكون فيها شيء كذي لحم مشكاك شوية كذي.
3: ليش ذكرنا لك يا؟ لأنه كانت
1: قدامي. كانت قبل شوية قدامك مكرونية.
3: أيوة
1: لون هولندي.
3: أيوة الهولندي موجودين حد هناك منهم.
1: زي عبد الرحيم حتى الكبسة ترى لونها يعني، ولا أنا غلطان؟
3: والله عاد ما أعرف الكبسات أنا، ما إحنا وياها
1: ما متخصص،
3: ما تخصص في هذا الأمر.
1: جوعتنا يا أخي. المهم
3: احنا تخصصنا الأهم إن منتخب هولندا بإذن الله راح يعمل عمل الشغل ولا غلطة منه بإذن الله في هذا كأس العالم.
1: الله الله الله الله يا سلام، وتحط لها داغوص بعد شوية كذا. المهم كمل.
3: تفتح فين مع الوجبة ولا مع
4: يا أخي لفيت شوية أنا سامحني يا أخي شوية لفيت يعني كذي ها ها
3: لا ضرب لك إذا لفت هناك أنا بس لفت مع منتخب هولندا
4: هي.
3: لكن حقيقة أنا من الناس المتشوقين جدا خاصة لأصدقاء هذا البرنامج
4: نعم
3: لكل صحيح. واحد منهم له منتخب يشجع طبعا وهذا حق
4: أكيد.
3: أصيل حال كل واحد منهم
4: أكيد
3: لكن
4: أكيد.
3: الهولنديين هذا في أحضاننا إحنا
4: لكن تو خلي عنك أحضاننا وما أحضان أنت المشكلة يوم يطلع هولندا يا أخي ما نسمع صوتك أبدا تتذكر حتى البطولة الماضية تتذكر أنت ها لا تضحك
3: لا لا
4: أنت توك يعني تقول كل واحد يشجع فريقه لكن بروح رياضية
3: أيوة
4: زين وبعدين ليش تختفي أنت يوم تطلع هولندا
3: يعني منتخبي ما موجود لا لا لا أشد
4: يعني مالك شغل في أيوة صح صح صح الموضوع يعني خلاص ما
3: هذا خلاص ما أهتم بما مو باغلهم أنا
4: مثل الإيطاليين الحين يعني مشكلة
3: وابو يالي مسكين منتصر أنا ما لك لا تجيبوا المنتصر معاك مخرج المنتصر من يشجع منتصر حياة إيطاليا كلها إيطاليا
4: إيطاليا
3: الحين ما من ضمن هذه المنتخبات الكبار
4: خلاص صرنا نتعود على البطولة بدون إيطاليا يعني
3: عدنا الحين نسختي أنت توقع صح
4: ثلاث نسخ هذا الثالثة ها
3: يا الله
4: يلا تفضل
3: تعجب خلاص
4: ينتظرونا نحن نتأهل معهم
3: أنت
4: نحن ان شاء الله
3: احنا بنتأهل ان شاء الله قريب
4: ان شاء الله قريب
3: وقت وصبر بس
4: يا صابرين والله صابرين والله العظيم صبرنا وايد يعني
3: مسألة وقت وصبر
4: بعد مسألة وقت ان شاء الله يلا ما مشكله
3: ترى هي مسألة وقت وصبر اذا ما الانسان صبر فاكيد يعني انت لاحظ الانسان عند المرض اذا ما صبر يتوفى لكن الصبر موجود
4: ان الله مع الصابرين صحيح صحيح ان الله مع الصابرين خلاص
3: وان شاء الله تعالى المنتخب لعل وعسى باذن الله تعالى يكون ها مع الجماعة السنوات القادمة
4: إن شاء الله
3: وتحياتي لك يا حسين تحية لجميع أصدقاء هذا البرنامج وإن شاء الله دائما معك يمكن نختفي عنك بكرة وبعد بكرة
4: بعد حاط جدول يعني
3: لا لا ليش أنا بخبرك أنا
4: هي المباراة
3: مبرر ليش لا لا في عندنا الله يسلم حالك نحن هنا بطولة اللي هو بطولة الهواة شجع فريقك لنادي الحمرة
4: نعم.
3: ومحدثك إعلامي نادي الحمرة لازم تكون متواجد معهم في
4: صح صح صح صح صح بالضبط أيوة نعم
3: عاد ما نقدر ما نكون متواجدين هناك
4: هي ما يستوى طبعا ما يستوى
3: البرنامج ما يفوتني منه ولا حديث
4: جزاك الله خير
3: بارك الله فيك يا حسين
4: آخر شيء بتشوف المباريات كلها ما أخذ إجازة ما أخذ وش يعني كيف وضعك وش بتسوي بعمرك
3: أنت عارف إني وضعنا إحنا إيه؟ مال شياب أنا مال شياب ما شغل أنا أبغى أشوف مباراة من بعد الساعة 12 إلا إذا كانت هولندا أبغى أحاول أتصبر له
4: ما مشكلة زي ولي الصبح الساعة 5 كيف وضع هذا يلا جيب لي النظام
3: طيب يعني حلوات لكن أنا ما مسوي اشتراك أصلا أبدا منه لأنه شفت الوقت ما يتناسب معي أبدا هذا حسين
4: ما يتناسب
3: الساعة 5 أنا أكون طالع وقت دوام على الصباح
4: صح صح
3: والله أنا أدور أتابع مباراة الحين
4: هي ما يسوي إذا ما عندك إجازة ما يصير يعني
3: لا ما إجازة أنا ما إجازة أداوم
4: غير الا اذا مباراة هولندا بنطلب لك رخصة
3: مباراة هولندا عادي سامحنا المدير منتو
4: المدير اسمع يا مدير مباراة هولندا من فضلك تفرغ هذا الرجال ها بس ساعتين عشان تاخذ راحة وترجع الدوام
3: بس
4: هي بعد عاد ما هذه ما تزيد يعني
3: ما نتطمع
4: هي
3: ما نتطمع
4: نعم
3: خير وكرامة
4: نعم جزاك الله خير يا المدير مشكور
3: بارك الله فيك يا أستاذ حسين
4: حياك الله أحسنت جزاك الله خير
3: بارك الله فيك
4: مشكور تسلم الله يحفظك أحسنت من الأصدقاء البرنامج القديمين العتيقين على قول محمد جمالي وروح رياضية طبعا دائما احنا دائما نمزح معه شوية بس روح رياضية مثل بقية المستمعين وإن شاء الله نتمنى دائما تكون أجواء حلوة هذا الغرض من البطولة تعيش أجواء حلوة تستمتع بالمباريات تعيش أجواء الجماهير وهذا الفكرة اللي بنينا عليها برنامجنا من بداياته فهمتني؟
5: مفتقدين إيطاليا بلذتها وبحلاوتها في اللعب يعني الواحد دي حزة يعني من الداخل لما إيطاليا وما تحس إنه في مونديال
6: بدون إيطاليا
5: والله العظيم يعني حلوه الموسيقى اللي هي
4: يا اخي تكلم عشان يا اخي لا يضحكنا يعني
5: يا اخوي صادق لا ولا من
6: صادق معاك وحسين
5: محسن
6: حسين
4: يلا خذ
5: حسين
4: انت الحين من 2010 تسمعنا بعد ما عارف من عندك
5: ها
4: شكل الغياب مثل عليك يا اخي
5: والله انه مأثر علي ومأثر
7: حاس علي على حاس فيك يعني احمد

0: قد افتقدنا إيطاليا حقيقة، يعني هذه حقيقة، شجعناهم حتى آخر مباراة في الملحق له. والله وثني العامري يقول هلا أبو علي، إيش أخبارك؟ البرتغال بطل كأس العالم، سوي نجمة على رسالتي. سويت أنا يعني، سويت قلبي يعني، ما حصلت نجمة شيء، نجمة ماشي. يقول وأنا بعد من أصدقاء البطاقة البيضاء، دائما أيامك بياض، وأكيد نعرفك يا ثني، ودائما تعجبنا سوالفك ورسائلك. وأيوب البلوشي يقول قلبي إنجليزي وروحي إسبانية، وأمنياتي فوز البرازيل بكأس العالم. أيوب البلوشي، الله الله الله الله الله الله، يعني هاي ما أعرف أنا كيف يعني، مع الإنجليز وبعدين إسبانيا، لكن الفوز بكأس العالم يبغى أيوب برازيلي. حلو، تنوع تنوع. أحمد الخرطوبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، أمس عليكم بالخير والنور والسرور، حياك الله. ويقول الحمد لله اجتمعنا من جديد بعد 4 سنوات، ونتمنى أن تكون البطولة حلوة وجميلة مثل برنامجكم وطلتكم علينا. بدون مقدمات يقول أخوي حسين، احفظ توقعي هذا، راقصوا التانجو سيحافظون على لقبهم، وسينهي الأسطورة ميسي مشاركاته في كأس العالم بلقب ثان. أحمد القرطوبي، شكرا لك أحمد. ننتظر ونشوف يعني، ها ننتظر ونشوف، وأمورهم ما زالت طيبة. أبو المهند ماذا يقول؟ أبو المهند مساءكم خير، حياك الله يا أبو المهند. أبو المهند أتوقع المربع الذهبي، فرنسا، إسبانيا، البرازيل، إنجلترا. يقول أنا مشجع برازيلي، أتوقع بصمة أنشيلوتي راح تكون مفاجئة، وأيضا توقعاتي منتخب عربي غير المغرب راح يكون ند قوي. المرسل أحمد أبو المهند، مشكور يا أبو المهند على مشاركتك معنا. خلونا رحب بوليد الخفيف معي، ترى موجود في الاستوديو، حياك الله يا أبو يارا. وحنعيش أيام أو لحظات وساعات تفصلنا عن بدايات المونديال، وانت معنا متابع اخر اخبار المونديال.
1: يا مرحبا بك ابو علي، اهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام. جو جميل ايام المونديال، اجواء رائعه
0: حلو،
1: شايف الجمهور اليوم متفاعل
0: زي متفاعل كثير،
1: من اول دقيقه في البرنامج
0: على طول،
1: ايوه بدون تسخين بدون احماء.
0: بالضبط، فنحن ننتظر بطوله كبيره، 48 منتخب كيف بتكون اول مره، لكن ما تشوف انها طويله، 100 يعني 39 يوم، 104 منتخبات، ايه نبغى نعيش جو
1: يغلب على الطبع التجاري بعض الشيء.
0: تعرف
1: كرة القدم اصبحت فلوس وتجارة وتسويق واعلانات، لكن انا هدخل لك في الموضوع على طول. نبدا بالمجموعات، المجموعه الاولى.
0: ايوه في اكثر من مسمع يعني، بغانا نذكر بالمجموعات ونوجه
1: نبدا بالمجموعه
0: البلوشي وبقيت له.
1: نعم. نبدا بالمجموعه الاولى على طول عشان يوسف البلوشي.
0: هات
1: المجموعه الاولى، فيها المكسيك، كوريا الجنوبيه، التشيك، جنوب افريقيا. في تقارب في التصنيف بين المكسيك وكوريا الجنوبية، المكسيك في تصنيف 15 عالميا، كوريا الجنوبية 25، التشيك بعيد عنهم 40، تراجع بشكل واضح، جنوب أفريقيا 60. أتوقع أن جنوب أفريقيا ملهاش يعني حظ أنها تلعب أي أدوار في هذه البطولة نظرا على ما قدمه الفريق في التصفيات، وكذلك في بطولة أفريقيا الأخيرة، فأنا أستبعده من أنه حتى يحصل على بطاقة أفضل توالد. الموضوع هيبقى ما بين المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك. طبعا زي ما انت عارف ان التشيك يعني متمرس في هذه البطولة، وقدم يعني يتمنى بانه يظهر بالشكل اللائق به في هذا الاستحقاق، خاصة بين المجموعة في المتناول. المكسيك تحت قيادة إيجيري رجع من جديد في مركز 15، يطمح بانه يستضيف
0: إيجيري، اعتقد اخر بطولة 2010 كان معهم في جنوب افريقيا.
1: ايوه هو يروح ويرجع،
0: هو 3 مرات، هذا المرة الثالثة،
1: وثالث مرة كمان المكسيك يستضيف هذه البطولة ويلعب بالمباراة
0: الدولة الوحيدة
1: الافتتاحية. ايوه بالضبط، هيلعب طبعا مع
0: يستضيف 3 مرات،
1: طبعا هيلعب مع جنوب افريقيا اللي بتلعب الافتتاح الثاني. هي
0: بعد 2010
1: بالضبط، اللي استضافتها في 2010. يبقى انا ارشح المكسيك، كوريا الجنوبيه والتشيك ان الثلاثه دول يصعدوا في اول وثاني وفي افضل توالد.
0: حلو،
1: نيجي للمجموعه الثانيه سريعا، مجموعه يعني تتقدم سويسرا وكندا وقطر والبوسنه. البوسنه هو اللي اسقط المنتخب الايطالي.
0: ايوه اسقط المنتخب الايطالي، صحيح
1: ضيع علينا المنتخب الايطالي، رغم ان المنتخب البوسني في المركز ال65 الا انه اقصى المنتخب.
0: قدم مستوى كبير، انا تابعت
1: جدا جدا،
0: قدم مستوى يستحق
1: تحت عليه. قياده مدربه الكفء بارباريز اللي كان نقطه القوه لهذا المنتخب في الفوز على المنتخب الايطالي
0: كثير من
1: تحت قياده جاتوزو.
0: والاخوان والزملاء اللي التقينا بعد القرعه يقول هذه من واحده من المجموعات اللي تعتبر حلوه يعني.
1: بالضبط،
0: منتخب قطر ممكن يعمل شيء فيها.
1: سويسرا طبعا في البدايه هو المرشح الاقوى 19 عالميا، هو الاقوى تحت قياده مراد ياكيني، بقى له فتره مع المنتخب وانسجام كبير وعناصر وتصنيف افضل. كندا في المركز الثلاثين عالميا، تمام. قطر في المركز الخمسة وخمسين عالميا، يتأهل المره الثانيه، المره الاولى كان مستضيف، المره الثانيه تأهل عن طريق التصفيات، بيأمل بانه يحقق اول فوز، اول نقطه، بانه يصعد للدور الثاني لاول مره في تاريخه تحت قياده لوبتجي الاسباني. اما البوسنه طبعا اللي اقصت المنتخب الايطالي فهي في مركز 65 وتطمح الى الاخرى لنيل على الاقل افضل ثالث في المجموعه اللي اصفها بانها مجموعه ايضا متوازنه، مش مجموعه يعني صعبه، مش بعاد عن بعض. هتجد نديه في هذه المباريات.
0: حلو،
1: دي بالنسبه للمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. طيب نروح للمجموعه الثالثه، البرازيل المغرب اسكتلندا هايتي. برازيل طبعا يعني مرشح الابرز للبطوله، مش للعب يعني ان هو يتجاوز الدور
0: يعني
1: الاول.
0: الوضع الطبيعي تكون مرشح
1: طبعا، سادس عالميا، خمس القاب في جعبته، ولكن

0: المنتخب البرازيلي او الجمهور البرازيلي اللي بيعول عليه بامال عريضه بانه يقود المنتخب البرازيلي اللي لعب ادوار البطوله وتحقيق اللقب. نيجي للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي اللي اذهل العالم النسخه الماضيه في انه بلغ الدور نصف النهائي وانهى البطوله في المركز الرابع، ومؤهل ايضا بانه يحصد احدى البطاقات المؤهله للدور الثاني تحت قياده مدربه المغربي محمد وهبه. تمام. وطبعا المغرب في المركز الثامن عالميا، ده مركز متقدم جدا، ده ترجمة للنجاحات اللي قدمها المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة، وانعكاس أيضا لبصمته الكبيرة في النسخة الماضية في قطر. المنتخب الاسكتلندي في المركز 43 عالميا، وربما هو الأقل حظوظا في هذه المجموعة. هايتي اعتقد ان ملهاش يعني اسهم كثيرة في صالحها، هي الحلقة الاضعف في المجموعة الثالثة، حتى هي في التصنيف 83، وتأتي في مشاركتها في هذه النسخة المشاركة الثانية في تاريخها. ده عرض سريع للمجموعة الاولى والثانية والمجموعة الثالثة. لو رحنا للمجموعة الرابعة، مجموعة صعبة على الجميع، فيها أمريكا، تركيا، أستراليا، باراغواي. وبما أن تكون المجموعة دي أصعب بعض الشيء، نروح لأمريكا مثلا تحت قيادة بوتشينو المدرب توتنهام السابق. يعني مدرب ذو صبغة أوروبية ويمتلك تاريخ كبير وخبرة
1: مع توتنهام مع بي اس جي
0: طبعا. وأمريكا حاليا في المركز 16 عالميا، بتنافسها تركيا بقيادة مونتيلا الإيطالي في تصنيف 22 عالميا. تأتي تركيا في مشاركتها الثالثة فقط، يعني تركيا بتاريخها بكراتها الجميلة في ظهورها، ولكن دي المشاركة الثالثة فقط
1: ولكن الأولى من 2002 أتوقع
0: بالضبط. ولكن في نسخة 2002 قدر المنتخب التركي بأنه يصعد للنصف النهائي وأنه يحصد المركز الثالث في نسخة كوريا واليابان، وسجل كمان في هذه النسخة أسرع هدف في المونديال. نروح للمنتخب بعد كده، المنتخب الأسترالي، رفيق الدرب عندنا في مجموعاتنا دائما،
1: لكن حصلها فرصه الان
0: طبعا
1: لما جاء في قاره اسيا. منتخب استراليا صار يصعد كل بطوله. ايوه،
0: استراليا في المركز 27 عالميا بقياده بوبوفيتش، ويشارك للمره السابعه، يعني من يوم ما انضم للاتحاد الاسيوي وكل سنه طريقه اخضر وبدون اشارات. تجاوز الدور الأول مرتين، ويبحث أن المنتخب الأسترالي يبحث عن أنه يتأهل للدور الثاني للمرة الثانية. باراغواي في المركز 40 ويشارك في النسخة 9 له. فعندك من المركز 16 للمركز 40 كل الأمور ما زالت يعني معلقة. أمريكا، تركيا، أستراليا، باراغواي، ما تقدرش تقول مين في المجموعة دي اللي هتصدرها أو مين اللي هيكون صاحب أفضل توالد. ده اللي هنكشفه فيه، لأن المجموعة يعني تشعر بأن كل المباريات صعبة.
1: جميل. طيب باخذ بعض الرسائل من المستمعين وبرجع لك، واذا كان في مكالمات على 24689151 وعلى 724-442-0009 في رسالة من حمود الفوري، يقول معكم عاشق نادي الشباب العماني. حمود الفوري، أول مشاركة كانت في برنامج المونديال عام 2014، واليوم الرجعة بنفس الحماس وأقوى. ونتمنى نسمع صوتك يا حمود. يقول شكر كبير لبرنامج إذاعة الشباب وللكابتن حسين والكابتن صادق على الشغل الجميل في كل حلقة، مجهودكم واضح وصوتكم واصل للقلب، واللقب لصالح الأرجنتيني أقولها من الآن، تحياتي للجميع. مشكور يا حمود، ننتظر ونشوف ميسي وربعه ايش بيكون وضعهم في هذه البطولة. يقول رسالة من محمد البريدعي، يقول هذا وليد فنان في التحليل لا تستغنى عنه،
0: الله يحفظه.
1: ويقول وانت كذلك اخ حسين مبدع، يعطيك العافية، شكرا وجزاك الله خير، وانت الاجمل، مستمتعين باستماعكم. ويقول محمد البريدعي، يا محمد، منتخبنا في اي مجموعة وحط قلوب مكسورة

0: ليش يا محمد يا اخي ذكرنا ليش؟ محمد شمالي يقول ما حد ممكن ينسحب ناخذ مكانه يعني في الويتنج ليست. نحن جاهزين يعني؟ حلو. ما حد ينسحب اذا وصل. خالد شيدي يقول السلام عليكم، حياك الله يا خالد. يقول سامبا سامبا سامبا عادت مع الداهية انشيلوتي. من الذي يستطيع مجرد الوقوف في وجه الذهب؟ يقول يعني وريني
1: أرقامهم طول كده.
0: أرقام أيوة.
1: خمس ألقاب.
0: أحمد الخرطوبي يقول مع احترامي للمنتخب القطري الشقيق، من الصعب أن يحقق أي فوز، والقرعة ظلمت المنتخب العراقي واللي جعلته في مجموعة الموت، واتمنى له التوفيق. هو في المجموعة
1: مجموعة صعبة. ومشي في طريق صعب للغاية حتى وصوله لكأس العالم،
0: صعب جدا
1: وما زالت الصعوبات تواجهه.
0: بالضبط. في رسالة أيضا من علي خاطر نجادي يقول هناك ترند لفت انتباهي، تكررت مقاطع أمامي يقول في تيك توك بنفس الأغنية، وعن ذات اللاعب مجموعة من عشاق رونالدو تنشر لقطاته العاطفية الشهيرة مع منتخب البرتغال، وتضيف إليها مقطع من أغنية موعود لعبد الحليم حافظ. المقطع هو يقول أمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة، وتخلي الحزن بعيد عنه. رقصة كريستيانو الأخيرة سيكون لها نصيب كبير من الاهتمام الإعلامي. يقول رغم أن البرتغال باتت مليئة بالنجوم الكبار، لكن ما زال التركيز الأكبر على كريستيانو، والجميع ينتظر الختام والنتيجة سواء كانت مقطع أغنية موعود.
1: أقوى قائمة، أقوى قائمة لاعبين.
0: أيوة طبعا اللي ذكرت كما ذكرت. ويقول لي كرر البعض مشاركته كما أخبرتكم، أو مقطعا يقول من قارئة الفنجان، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود يا برتغال.
2: علمهم يا كريستيانو وقل لهم من تكون يا رونالدو. العرضية خطيرة والهدف.

0: على 7244-2009 ومكالماتكم على 2469-1551. أعطينا المجموعة الرابعة.
1: المجموعة الرابعة قلناها احنا عندنا المجموعة الخامسة. بس انا عايز اقول لك حاجه قبل المجموعه الخامسه. وانا يعني بتصفح كده تاريخ المونديال لقيت في نجوم اقترن ميلادهم في المونديال. يعني مثلا زي بوشكاش اعظم لاعبين المجر ده كشف عنه النقاب في كاس العالم 1954، وما زال التاريخ يحتفظ ببوشكاش كاحد النجوم الكبار في هذه البطولة حتى الآن. في النسخة اللي قبل كده لم يظهر لعيب زي بوشكاش، يعني في النسخ اللي هي من 1930 لم يظهر لعيب بقيمة بوشكاش. فبعد بوشكاش في سنة 58 جيبي ليه وعنده 17 سنة قدر بأنه يحمل اللقب ويقود المنتخب البرازيلي إلى منصة التتويج، وأحرز 6 أهداف منهم هدفين في المباراة النهائية. في سنة 66 جيل البرتغالي أوزيبيو، طبعا وما أدراك ما أوزيبيو، أحد العلامات المضيئة في تاريخ البرتغال وكان هداف لهذه النسخة ونال يعني زي الحذاء الذهبي. 1970 بيليه عاد من جديد وقاد المنتخب البرازيلي في واحدة من أفضل البطولات اللي ما زال المنتخب البرازيلي أقدر أقول لك بأنها صنعت مجد المنتخب البرازيلي أو صنعت شعبيته خاصة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. في 74 في نجمين ظهروا في هذه النسخة، بيكنباور المدافع الألماني الفذ والهولندي نجم خط الوسط يوهان كرويف. اللاعبين دول ما زال التاريخ يحتفظ بهم كأحد أبرز لاعبين في نسخة 74. في 78 ماريو كيمبس الأرجنتيني، وده حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة وقاد المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج باللقب الأول. في 82 الإيطالي باولو روسي الذي تمكن من أنه يسجل 6 أهداف وقاد المنتخب الإيطالي للقب العالمي. 86 ظهر بقى النجم الكبير الذي أعاد اختراع كرة القدم مارادونا وفاز الأرجنتين معه باللقب. في 98 جت فجوة ما بين 86 و98 كان اللعب ما فيش فيه النجم الأوحد في المنتخبات. انتظرنا لحد 98 لحد ما ظهر زين الدين زيدان عندما قاد المنتخب الفرنسي إلى اللقب. في 2002 البرازيلي رونالدو الظاهرة اللي أحرز 8 أهداف واستطاع بأنه يقود المنتخب البرازيلي إلى اللقب. وفي النسخة الأخيرة 2002 ظهر طبعا ميسي عندما ارتدى البشت العربي واعتلى منصة التتويج وقاد المنتخب الأرجنتيني لللقب اللي كان بيطمح إليه الأرجنتين وبيطمح إليه هو شخصيا لكي يكون أنه حصد كل الألقاب الممكنة مع المنتخب الأرجنتيني. دي أبرز النجوم اللي التاريخ بيحتفظ بها من عام 58 إلى النسخة الماضية في 2022.
0: حلو، وهل نتوقع على ذكر النجوم أن نشوف نجوم جدد في هذه البطولة؟
1: بنفس القيمة صعب،
0: ما في مؤشرات.
1: أيوه بنفس القيمة صعب، احنا ممكن نحصل تاني فجوة في السنوات لحد ما يظهر لك نجم كبير يقدر يكون هو زي التواريخ اللي احنا قرناها دي ان فعلا في
0: بعد شوية.
1: بالضبط.
0: حلو، نحن في الانتظار. وطبعا على ذكر التاريخ والأسماء اللي كانت تواجدت في نهاية كأس العالم، والألماني ميروسلاف كلوزا هذا اللي ما كان حد يتوقع انه هو بيكون هدف تاريخي للمونديال، مش اسم يعني مشهور كثير بشكل كبير مثلا رونالدو الظاهرة وما شابه، ولكنه استطاع أن يكون الهداف التاريخي. طبعا أحيانا أيضا ظروف تخدمك طبعا للوصول إلى هذه الأرقام برصيد 16 هدف. بالمناسبة رقمه قد يتحطم في هذا المونديال لأن ميسي عنده 13 هدف، والأخطر أيضا كيليان مبابي ماكينة الأهداف عنده 12 هدف. وبإمكان هذه
1: عنده فريق جاهز فرنسا
0: طبعاً عنده فريق جاهز طبعا، ومن الترشيحات لحد اليوم طبعا تعطي فرنسا إمكانية المنافسة على اللقب كثاني فريق من الممكن أن ينافس على اللقب مع إسبانيا اللي وضعتها اليوم الترشيحات قبل ساعات من بداية المونديال، وتقدمت اليوم على الكل في قائمة الترشيحات للمنافسة على اللقب، بعدها فرنسا ومن ثم الأرجنتين. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
2: الله. شو أخبارك؟
0: حياك الله يا حمد.
2: حياك الله وسمسي على كابتن فهد وكابتن محمود الجميع.
0: من محمود؟ محمود من محمد
2: محمد
0: محمد ايوه ايوه صح صح
2: حياك كيف حالك عساك طيب
0: زين الحمد لله طيب كيف امورك شيء علوم شيء اخبار
2: والله طيب حابين نشارككم صراحه
0: شاركنا بس خف صوت الاذاعه عندك شويه عشان نسمعكم
2: بدل التمرع ده
0: يا سلام سلم
2: اقول لك كابتن حسين
0: امر
2: ان شاء الله يمكن الارجنتين ان شاء الله
0: يمكن يعني يعني شاك يعني ما ها
2: يمكن يمكن لكن ما
0: يعني انت تشجع الارجنت
2: ما ظن يلبس البشت مره ثانيه ميسي
0: ما صعب يلبس البشت لان لازم يكون في دوله عربيه يعني عاد السعوديه بتكون أكيد. 34 فصعب
2: صعب صحيح لكن ان شاء الله
0: ومن يعني انت يعني تتوقع ان الارجنتين تكون لكن بس انا ما احس انك يعني واثق وايد ها تقول يمكن يعني
2: والله بقول لك ها والله بقول لك 70%
0: يعني نسبة زينة 70 حلو
2: ان شاء الله انت متع وانت متع اربعة ان شاء الله
0: ومن بعدها يعني من بيكون معهم في النهاية
2: في النهاية ما تتوقع انت احد سالك انت يعني السؤال
0: انا يا اخي ما اتوقع احد
2: يمكن من
0: فنزويلا يمكن فنزويلا يمكن
2: خلاص
0: ايه
2: عشر ان شاء الله عشر
0: ما صاعد البر يا اخي
2: بتصعد
0: بتتابع المباريات حمد
2: ها
0: بتتابع المباريات
2: والله بنتابع ان شاء الله
0: شفت العمل شفت المواعيد والتواقيت الساعه 8 الساعه 10 الساعه 11 الساعه 12
2: بمشي على حسب بمشي على حسب الوقت اللي عندي يكون الوقت مناسب واذا مش مناسب لحول اقوى
0: يعني بعد الساعه 12 وفوق يعني انت ما ربيعهم
2: لا لا ما عندهم جزاهم الله خير الله يحفظهم نتلاقى ان شاء الله على خير احسنت ويورك الله بيكم
0: مشكور يا احمد احسنت
2: الله يحفظكم ان شاء الله
0: حياك الله احسن
2: مع السلامه

0: صراحة في هذا البرنامج طبعا ذكريات جميلة من سنوات نحن معكم، يعني الحين 16 سنة مع هذه النسخة خامسة من كأس العالم، لكن برنامج المونديال أطلقته إذاعة الشباب خاص للجماهير، لجماهير المونديال، ولأن تكون هناك أجواء جميلة نستمتع فيها معا بغض النظر عن الميول وعن التشجيع اللي يبقى طبعا جانب أساسي. الكرة ما تحلى إلا بأن أنا أشجع فريق سين وأنت تشجع فريق صاد وهكذا، ولكن في الإطار المعقول. وطبعا برنامجنا يعود لجماهيرنا ومستمعينا الفضل في استمراريته بالتأكيد، لأن تعرفنا على أصدقاء جدد وعلى مستمعين عندهم الكثير من المعلومات في الحقيقة، لا مستمعين بعضهم محللين، محللين بمعنى الكلمة، وبتسمعوا في أثناء أيام المباريات كثير من الأصوات الحلوة. نستذكر ونرجع شوية، زميل محمد شمال حضر لنا فاصل سريع عن المونديالات الأربعة السابقة 10 14 18 22، ونحن الآن في 26، ودائما نحن وياكم على نفس الدرب الطويل في إذاعة الشباب.
1: مساء اللون البرتقالي، مساء الهولنديين كلهم، ألف ألف ألف ألف مبروك. كل اللي يتصلوا البرازيل يا الأرجنتين، وكأن خلاص البطولة مكتوبة باسمهم. ليش البقية حاطينهم كومبارس يعني؟ كومبارس يعني؟ كومبارس يعني؟ أنا ما كل شيء ترجع للتاريخ بصراحة. مستوى الأرجنتين ما احترام شديد، شفت المباراة بالحظ بالحظ، حتى لو كانوا جايبين 4 أهداف. مساء السامبا الليلة.
2: وين في الملعب موجود؟
1: في الملعب.
2: أمس الأرجنتين 3،
1: الهدف الأول هذا قصد دخل 100%.
2: إنجلترا وألمانيا،
1: والله من أما المكاين صراحة اشتغلن.
2: هولندا وسلوفاكيا،
1: والله أما روبن صراحة بالتعليم صراحة.
2: أسمع رأيك في البرازيل وتشيلي.
1: والله طال عمرك قايل لك أنا عن زلازة ما برد راسنا اليوم، عن زلازة ما برد.
3: مونديال 2010
4: يسلم الكاس ويرفع الكأس الغالية، بطل العالم إيكار، سيد العالم كاسياس، كاسياس يرفع الكاس. عنا فترة الكاس مرفع حيش حارس مرمى كابتن كاسياس العريس، هذه الشماريخ جوهانسبورغ.
5: مونديال 2014
0: كتبنا اسمك أبو المعتز يرشح البرازيل رقم واحد،
1: وما حد غيرها بعد،
0: وما حد غيرها في كأس العالم. لحظة اكتب
3: بالخط الأصفر. ايه. كتبها
1: ايه.
0: بس
1: طواحين مقيمات
6: وده هتكتبها زي حسين.
7: بعصب يا أخي، لازم بعصب.
0: لا هدي أعصابك عليك،
7: لازم بعصب يا أخي. تكلم جالس تتكلم على الهولنديين بالكرة، نجيهم كرواتيا وجالس تتكلم بالفوز بالفوز،
3: وبعد سكولاري ما قادر ينام،
7: خوفان سكولاري خوفان.
3: انتو بعد خيفاني من اسبانيا؟
7: ما خوف من اسبانيا، من اسبانيا
1: مشكلتهم يا أخي، كلام واجد يتكلموا، واجد يتكلموا اخوان البرازيليين. والله البرازيل مصدعنا، الجماهير البرازيل مصدعني، والله انا برازيل برازيل اي برازيل.
5: مونديال 2014
4: والالمان السوبر ماريو، السوبر ماريو، السوبر ماريو، السوبر ماريو جونزي. انا ما اقول لكم ستنزم الارجنتين يا بالاسيو، دور دالمانيا، دور دالمانيا، ميركل هي العروس، ميركل هي العروس، المستشارة هي العروس، بدون استشارة شورلي ينتلق، شورلي يولع المراكانا، لا ثالثة في المراكانا، لا فرحة أمام البرازيليين. الألمان يسعدون شعبهم ويسعدون شعب النبارة. 1-0 في كورة غدارة يا ألمانيا.
5: مونديال 2018.
8: أقول لك
0: ها،
8: أنت أرجنتين ولا برازيلي؟
0: أنا أشجع البيرو.
8: لا
1: الأرجنتين مليون في المية، باي باي. أنا أقول لك وصاحب التانجو خلي الحين عاد يذهب ميدانك
0: من أول مباراة، باي باي. من
1: أول باي باي منتخبات هني اسمه أمريكا الجنوبية ما يرحمه
3: بعد، تو الناس تو الناس.
1: أقول لك شيء واحد، أقول لك هي جميع الفرق مستاوية تتكلم. أنا أقول لك الأرجنتين ما راح يصعد، وإذا صعد ما يشيل البطولة.
0: يعني بيصعد ولا ما يصعد من الدور الأول؟
1: ها الدور الأول خوف وفريقين.
0: وإذا صعد؟
1: ها
0: وإذا بعدين صعد وشل البطولة؟
1: ها مفروض ميسي ينسيت أرجنتيني حقيقة، ها يكون إسباني.
0: آه.
1: مفروض يعني حرام ذاك اللاعب يكون هناك، ها
3: بس هو ما محصل حد يساعد ميسي.
9: ها؟ ما محصل حد. أنا قلت لك يعني قلت لك وخلي إذا يسمعنا الرجال على الميدان والتانجو خلي يسوي ميدان على الخروج إن شاء الله.
10: مونديال 2018.
4: اصبغ الطبع الأول اضرب فرنسا شامبيون دو موند. فرنسا بطل للعالم. فرنسا كامبيون دي موندو. فرنسا وورلد شامبيونشيب 2018.
10: مونديال 2022.
4: الأجمل الأرجنتينية ما تعديش والتصوير جول. نار نار نار نار. مشاهدينا الكرام منذ بداية المشوار يأتي أجمل أسبقية للكاتبة الأرجنتينية.
11: هذه الأرجنتين يا ناس شوفوها، هذه الأرجنتين لعبوا مهارة يا ناس شوفوها، هذه الأرجنتين.
4: لقطة كبيرة وكبيرة جدا ومعبرة جدا. ابتسم الشيخ ليونيل، الشيخ ميسي إنفانتينو يقول أنت جميل بزي الشيوخ. الشيخ ليونيل شيل يا طويل العمر، شيل البطولة، شيل البطولة، شيل الذهب، شيل الغالية، شيل الكوبا، شيل الموندو، شيل العالم، شيل. الشيخ ليونيل ميسي هنا في استاد لوسيل وسط حضور الأنصار، المشجعين، المتعاطفين، المنافسين، الكل حبوا هذا السيناريو لأسطورة الأساطير.
12: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان. يا سلام برنامج
13: المونديال،
12: يا سلام
13: برنامج المونديال.
12: صادق وحسين وشميلي يا ناس صلوا على النبي.
13: صادق
12: وحسين وشميلي
13: يا ناس
12: صلوا على النبي. كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال، كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال. وحسين في الميدان وشميلي خط الأمان، صادق وحسن في الميدان وشميلي خط الأمام. كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
13: روح
12: كلكم قولوا يو سلام
13: برنامج المونديال.
0: برنامج المونديال أيها غير يعني يخليك شوية تطلع بشكل غير مختلف، يعني تنسى نفسك ولا إيه؟
14: طبعا شايف الأجواء من
0: الأجواء على طول
14: من سنوات
0: ساخنة. مستمعينا صراحة يعني أنا دائما في كل الحلقات الماضية أو المونديالات الماضية يعني أقول أنك صعب تحصل مستمعين مثل ما تريدهم أنت يعني، وأحلى صعب والله. يعطيكم العافية جميعا ويزاكم الله خير. ما يحلى البرنامج إلا بوجودكم، لأنه برنامجكم منكم وإليكم. والسلام عليكم.
15: سلامي عليكم سو لصادق وحسين
0: ومحمد
15: مبون هل إذا عاف قلبي دوم
0: مبون هل
15: الهدابي سعد دوم يعشقها.
0: الله الله، كل واحد يبدع بطريقته. يعني على 7244200 في رسالة بدون اسم يقول يسعد لمساكم حسين، شكرا على البرنامج المميز، حياك الله يا أخوي. يقول في انتظار هذا البرنامج كل بطولة كاس عالم، وقد نشهد بطل جديد أتوقع. ممكن
14: أصدع البرتغال يعني؟
0: والله يعني هو يمكن يعني أنا أحس أنه هو يعني كأنه يلمح لل
14: ولا هولندا.
0: ها عبد الرحيم
14: خلي بقى يبعت يقول لنا مين. ها ما هم دول الجداد اللي
0: نعم نعم نعم نعم. أيضا في رسالة ثانية من فايل داودي أبو نبراس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو نبراس. يقول وين الاخطبوط عنكم؟ موجود بس بعدنا تونا تونا ما بدينا المباريات يا ابو نبراس، اصبر شوي شوي علينا. يقول اسبانيا في بقياده، يقول بتشيل الكاس وسلم لي على الاخ علي خاطر. 1994 ظهر روماريو وبيبيتو، يقول لك فايل داودي ابو نبراس
14: طبعا
0: بيبيتو
14: بالرقصه الشهيره بتاعته
0: روماريو. يا سلام يا سلام. مساء الخير، من معنا؟
16: عليكم.
0: حياك الله يا عمر.
16: كيف حالك سيدنا مالك؟ اخبارك طيب؟
0: اهلا وسهلا، حياك يا عمر.
16: تحياتي لوليد محلل عندك.
14: اهلا وسهلا، يا مرحبا استاذ.
0: يا مرحبا يا مرحبا. طبعا انت ارجنتيني اظن، ولا انا ناسي؟ ذكرني اذا كنت ناسي.
16: ارجنتيني ارجنتيني تعرفه.
0: الماني الماني, ألماني الماكينات صح، الالمانيه الماكينات الالمانيه.
16: تذكر ايه قصه الفاينه ذيك الايام؟
0: ايه اذكر. لكن ترى شوف بطولتين تطلع من الدور الاول، خلي بالك هالمره.
16: لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني متقدم التقدم ان شاء الله بيوصل
0: ان شاء الله. بنشوف بنشوف
16: كيف اخوي وليد يقول اخوي كيف تشوف الالمانيين ان شاء الله يكونوا زينين.
0: يعني لا يبغى رايك، يبغى رايك
14: على الالمانيه.
0: ها
14: ألمانيا أنجح منتخب في تاريخ كأس العالم. ليه بقى؟
0: 8 مرات وصول،
14: إنه شارك في 21 نسخة من 23 نسخة. توج
0: طب البرازيل 24،
14: يعني 21 نسخة من 23. حتى النسختين اللي ما شارك فيهم كان بدون إرادته، يعني في نسخة 30
0: ظروف
14: استبعد ونسخة
0: على مستوى الإعداد من المنتخبات الحلوة، يعني اللي أدى مباريات حلوة في الإعداد. يعني
14: طبعا وصل لنصف النهائي 13 مرة، فاز باللقب 4 مرات. من وصل لنصف النهائي 13 مرة
0: وللنهائي 8 مرات؟ رقم قياسي بعد.
14: ألمانيا 10 عالميا حاليا، نجلس من مدرب
0: مرشح، يبقى دائما مرشح، يعني
14: على طول مرشح.
0: لكن يقول يسألك عمر الحين حينافس على البطولة ولا ايه؟
14: ألمانيا
0: طلع من دول الأول في نسختين ماضيتين،
14: عادي اللي فات مات
0: مات،
14: ولكن ألمانيا تبقى ألمانيا
0: ماشي
14: دائما وأبدا مرشح للعب أدوار البطولة.
0: حلو، بنشوف يا أحمد. عمر عفوا.
14: الله يحفظك.
0: بتتابع المباريات عمر؟
16: أتابع إن شاء الله، أتابع عند ولد أختي، ولد أخوي، ولد أخوي بيشغل تليفون معه وإن شاء الله بنسمع حانا.
0: بس يشجع فرنسا هو ولا؟
16: لا هو ما أعرف، ياهل بعد ما
0: بعد توه يعني.
16: مرات يقول فرنسي، مرات يقول إسباني، ما نعرفه.
0: يعني بعد محتار.
16: بعد بس
14: بتعدنا
16: إن شاء الله،
14: ألمانيا معهم سحل العاج والإكوادور، الإكوادور وكروساو.
0: أمورهم لا مجموعتهم حلوة يعني. شكرا لك يا عمر. أحسنت. على 7244209 رسالة من أبو الغيثاء العلوي يقول السلام عليكم، يسعد مساكم حسين، تحياتي لكم. بصراحة نتشوق لهذا البرنامج الجميل، كل 4 سنوات لازم كل يوم أفضي نفسي حل برنامج. نتشرف فيك أبو الغيثاء. يقول أخوي حسين وصل تحياتي واحترامي وتقديري للمبدع وليد الخفيف.
14: الله يحفظك أخوي.
0: يقول والله أستمتع وأنا أسمع مناقشاته وتحليله في كل البرامج.
14: والله تشريف، الله يطول عمرك. إيش هالكلام اللي يرفع معنويات؟
0: تفضل. بس يقول البرازيل البطل من الحين. يقول أبو الغيثاء العلوي يقول يقول أغرتها عشاك مكرونية. الله يسامحك يا عبد الرحيم. عبد الرحيم العبري يقول يقول إنه بيجيب ورد هولندي يوم تفوز هولندا بكأس العالم، ينتظر مسكين من سنين. وأكلات هولندية، أكلات لونها بنفس لون البرتقالي، يعني البرتقال اللي هو لون هولندا. فسألنا إيش هذه الأكلات، فقال مكروني. مكروني، فقال ذكرتنا
14: مكرونة إيطالية أنت عارف.
0: واو، لا
14: مش موجود.
0: مكرونية وفيها لحمة مشكاك كده مع ليمون بقى، وديله
14: هذا منتخب
0: ايطاليا. طلعت المكرونه ايطاليه. لا
14: ايوه
0: ما انت واحنا
16: كيف الحال؟
17: الله يسلمك،
16: اخباركم
0: طيبين؟ كنك زعلان؟
16: لا والله ما زعلان،
0: زين جوعان.
16: انا زعلان من زمان، من قبل ما يبدا المونديال.
0: سلام بس عرفناك عرفناك
17: عشان ايطاليا.
0: لا لا زين المواجع خليني قد نسيت، لا تقلب بقلبي صفحه الذكريات، لا تزيد منتخب إيطاليا صار صفحة منسية من صفحات صاحب 3 ألقاب كأس العالم. يا إيطاليا. وفي رسالة من أبو أحمد، أبو أحمد يقول هولندا هولندا هولندا هي اللي يلمحوا لها كثير من المستمعين
14: تمتع
0: لأن البرتغال تمتع وتبدع لكنها لا تتوج باللقب يعني
14: ما فيش
0: نهائي آخر نهائي 2014 صح ولا أنا غلطان مع ألمانيا ولا مع لا الأرجنتين صعدت نهائي هي نصف نهائي وصلت صح
14: أي
0: هولندا
14: صعدت نهائي مرة
0: هي طبعا صعدت نهائي ولكن ولكن دائما نهائي 2010 مع إسبانيا صح
14: اسبانيا اعتقد وسط اسبانيا في 2010 كان فريق
0: يعني فريق
14: ما حد يقدر يوقفه
0: نار يا حبيبي نار
14: بطل اوروبا بطل العالم
0: حتى هولندا كان في اسماء اسماء اللي هي شنايدر وروبن والاسماء هذيك وحتى حتى اللي هو فان بيرسي واسماء يعني حتى من حراسه المرمى لين خط الهجوم كلهم لعيبه شوف الان يعني انت شوف من الاسماء الاشياء الغريبه منتخب انجلترا مثلا أسماء أسماء يعني إيش بيقول المصريين عد عد ولخبط يقول محمد شملي ممكن تسوي منهم ثلاث منتخبات لكن تعال وين يوصل منتخب إنجلترا ما بس ما بي ما يجيب البطولة حتى ما يوصل يعني يعني أدوار نهائية ومنتخب البرتغال شوف الأسماء اللي موجودة في أكبر الأندية الأوروبية
14: من النسخة الماضية أنا بس عايز أقول لك إن منتخب إيطاليا فاز أربع مرات بالألقاب.
0: عفواً أربع مرات.
14: 34، 38، 82 و 2006.
0: 2006 اللي هي كانت في ألمانيا عفواً. 1-0
14: بركلات الترجيح.
0: نعم.
14: بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.
0: على فرنسا.
14: بركلات الترجيح. ولكن افتقدنا لهذا الفريق الكبير.
0: صحيح.
14: زي ما افتقدنا مثلاً في إفريقيا المنتخب الكاميروني والمنتخب النيجيري. على حساب منتخب جنوب افريقيا
0: الكونغو اللي طلع الكونغو صعدت على حساب نيجيريا تخيل
14: الكونغو قدم مستوى افضل من جنوب افريقيا جنوب افريقيا هو المنتخب اللي ربما يكون الاضعف في المتاهلين في بين افريقيا هذه النسخه
0: يقول لك احمد القرطوبي هو برشلوني طبعا فبيقول لك حسين انا اتوقع في هذا المونديال نجوم برشلونه هم من سيتالقون سواء كانوا في منتخب اسبانيا او حتى في منتخب البرازيل وما اعرف اذا الكابتن وليد يوافقنا الراي
14: برشلونه اينما حل وارتحل يمتعون
0: برشلونه موزع نجومه في كل عشان كذا تضرر في المباريات الوديه في الايام الاخيره للفيفا اصابات ولان لعيبته في كل منتخب البرازيل منتخب اسبانيا
14: مشكلة انهم اساسيين في منتخباته بالضبط. أعمدة رئيسية في منتخباته
0: زعلت المخرج بقى وضيعت المود بتاعه
14: لا
0: مدريدي هو يقول لك ايه دخل برشلونة دلوقتي
14: عودة عودة عودة قوية للمدريدي النسخة البطولة القادمة
0: هنشوف
14: خاصة عن ايام كده ونشوف بيريز هيعمل ايه
0: هنعمل ايه حلو
14: 150 مليون الفاريز خلي بالك
0: ولا حاجة
14: ومش راضيين
0: ولا حاجة اتلتيكو قال لك ما
14: ببيع
0: ايوه حتى رد باستهزاء يعني
14: ما قال لك ما بيع
0: ما بيع
14: 2030 تعالوا اسألوني
0: يا ساتير والله هذا اللاعب اللي 100 مليون برشلونة حط
14: بس أخاف يطلع في الآخر زي جريزمان
0: هو لما هو يحب برشلونة يقول لك يعني مشكلة
14: ما هو معروض عليه من الاثنين
0: من الاثنين لكن أي. عرض إذا كان هذا العرض 150 شيء خيالي يعني
14: بس ما موافقين
0: مع ريال مدريد
14: ولكن هل ينجح لو انتقل ما أنطوان جريزمان انتقل في صفقة قياسية ولم ينجح أيضا أزارد في صفقة قياسية وما نجح أعتقد
0: إن بالعكس كانت خلاص نهايته في
14: خلاص خلص
0: بالضبط يا أخي الوقت يمر بسرعة معقولة ولا سرعت الساعة يا محمد سرعت شوية ما لحقناش ناخذ حاجه من معلوماتك انت يعني
14: لا لا
0: هنقولها بكره
14: بكره هنكمل ان شاء الله بس واحنا بنتكلم افضل ان احنا نتكلم مع مناقشه المجموعات والامور الفنيه خليها مع المستمعين لان بصراحه المستمعين اللي عندك يقدموا محتوى افضل مني فحيعلو بالريتم
0: عندي فريق لعيبه مستمعين
14: يا راجل انت حتى جايب المخرج رياضي
0: لازم ضروري يعني شكرا لمحمد شمالي وشكرا لكم مستمعين والله يا اخي الوقت مر سريعا صراحه في حقيقي انه مر بسرعه يعني يمكن دائما هذه اجواء المونديال نحن بعدنا على خط البدايه بانتظار صافره انطلاق رسميه مساء الغد باذن الله تعالى تنطلق من خلال هذه النسخه رقم 23 من كاس العالم لنستمتع معا بعد ذلك بمباريات كبيره وسهرات كرويه حلوه ودائما نتمنى أن نسمع صوتكم الحلوة اللي دائما تحلل البرنامج. وصلنا إلى النهاية. هذا مخرجنا محمد شمالي يحييكم. هذه أجمل تحية من زميلي وليد الخفيف ومني محدثكم حسين بن راشد العميري. ليلة سعيدة بإذن الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
5: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
4: إبداع:
6: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
4: ابتكار:
7: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
4: تدام:
8: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
4: واستمرار:
9: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
4: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا عبر تير إذاعة الشباب. أهلا بكل المتابعين، أهلا بكل المستمعين والمنصتين حبا لهذا الأثير. بعد النجاح الذي حقق برنامج التاجر الصغير في الجزء الأول والتفاعل الكبير اللي حظى به من المجتمع، نعود مجددا من محافظات وولايات سلطنة عمان، نبحر من خلالها ونقترب مع العقول الصغيرة بأفكارهم الكبيرة. الجزء الثاني للتاجر الصغير، هذه المساحة اللي نكتشف من خلالها مستمعين المواهب وننصت طبعا بكل حب لحديثهم الجميل للشغف. هذه المنصة الأثيرية التي تؤمن بأن روح المبادرة لا ترتبط بالعمر، وأن الأفكار النيرة قد تولد من أبسط الأشياء ومن أبسط البيئات، وتنمو دائما بالدعم والتجربة والثقة. في هذا الجزء نجوب محافظات وولايات سلطنة عمان، نقترب من الأطفال صوتا وصورة، من قصصهم، من محاولاتهم الأولى، من عالم التجارة والعمل. نسلط الضوء على نماذج ملهمة بدأت بخطوة صغيرة لكنها تحمل بذور المستقبل. نشوف من خلالها عيون عمان، عمان الغد. نؤمن أن الاستثمار الحقيقي مستمعينا يبدأ من الإنسان نفسه، وأن التاجر الصغير اليوم راح يكون بإذن الله رائد في الغد. خلونا نقترب بداية في هذه الحلقة من شخصية جميلة لطيفة خفيفة، إحدى الشخصيات اللي بدأت من خلال تعاونها مع والدها بعمر صغير. والده يملك مطعم اسمه فنر مسندم، هو حاب إنه يخوض هذه التجربة، بدأ بدايات مبكرة. بنقترب من هذه التجربة وأكيد بيخبرنا أكثر عن الحياة اللي عاشها ونتعرف عليه وإيش الشيء اللي يسويه في مطعم والده. أهلا وسهلا بعمار بن ياسر بن حسن الزرافي من محافظة مسندم، تحديدا ولاية خصب. كيف حالك يا عمار؟
11: الحمد لله طيب.
10: كيف صحتك؟
11: الحمد لله.
10: الله يعطيك العافية. كلم المستمعين وخبرهم عن اسمك، عمرك، في أي صف الحين؟
11: اسمي عمار ياسر حسن الزرافي، عمري 8 سنوات و4 شهور، والأيام 8553 في الصف الثالث.
10: كيفك مع الرياضيات والحساب؟
11: حلو.
10: حلو؟ إيش أكثر مادة تحبها؟
11: الرياضيات.
10: شفتك وأنت تعد الأيام والشهور والسنوات، من اللي علمك؟
11: أبوي.
10: أبوك الله يحفظه إن شاء الله. زي قلنا، متى بديت تي مع والدك المطعم؟
11: تقريبا من شهر واحد. أبوي فتح لنا يمكن 2021.
10: ما شاء الله، بس أنت جيت في 2024.
11: نعم.
10: إيش اللي خلاك تختار أنك تهني؟
11: عشان أنا سعيد بوجودي هني، يعني اللي خلاني أجي هني يعني بالشكل، وأبوي نصحني قال هذا الشغل ينفعك يعني.
10: حلو، أنت أصغر أولاده؟ أنت أصغر الأولاد ولا أكبرهم في البيت ولا
11: بطل؟ أصغر واحد.
10: أصغر واحد؟
11: نعم.
10: عادة الصغير يكون مدلل ويقول لا بألعب، بلعب بلاي ستيشن، بلعب كورة، بسوي كذا وكذا.
11: بلاي ستيشن خربان.
10: خربان. نشتري لك غيره. بس حلو بعد انك تي المطعم. قول لي شو تسوي هنا يوم تي؟
11: مثلا اخذ طلبات، اجهز حق الكاشير.
10: اها.
11: احاسب واخذ طلبات واودي المنيو.
10: حلو، كيف كانت التجربه اول مره؟ حلو ولا كنت متوتر؟
11: يعني شوي كنت متوتر. أه. يعني شوي فرحان.
10: شوي حلو شوي ما حلو.
11: نعم.
10: ومن اللي ساندك قال لك لا انت بطل واستمر؟
11: امي وابوي صراحه، الوالدين.
10: ايش اللي شافه في عمار؟ قالوا عمار حلو انه يكون هني موجود.
11: من سرعتي اشيل الاطباق واروح اوديها.
10: شطور ما شاء الله عليك، احنا شفناك لما كنت تبادر وتشرف على الناس اللي يوم هني المطعم قبل شويه.
11: نعم.
10: وكيف كنت تاخذ الطلب وتستخدم التكنولوجيا والتقنيه. انا كنت اسالك انت بتسجل الطلب في ورقه وقلم؟ قلت بورقه وقلم. قلت لي لا احنا نستخدم اجهزه لوحيه. صح.
11: نعم.
10: حلو، من اللي علمك على النظام مال الطلب؟
11: العم محمود.
10: حلو. اها، سهل تعلمته ولا كان صعب؟
11: سهله.
10: وانت تستمتع لما تكون موجود هني عند ابوك المطعم؟
11: نعم.
10: اليوم الوالد ما موجود.
11: اليوم الوالد
10: في مسقط. في مسقط.
11: نعم.
10: لكن عمار البطل هو اللي واقف على الشغل.
11: نعم.
10: وهو اللي يشرف، وهو اللي يباشر، وهو اللي يحاسب.
11: نعم.
10: ايش اللي تعلمته اكثر شيء من الشغل مع ابوك؟
11: الصبر.
10: كيف؟
11: يعني مثلا انا اسابيع الصبح ما حد جاي، انتظر وجالس.
10: اها، فيعني الانتظار علمك الصبر.
11: نعم.
10: حلو، وكيف استفدت من هالصبر؟
11: الصبر يعني من اول يوم يعني ما وايد زباين جو.
10: ايش سويت زين لما تكون انت تنتظر تنتظر؟ ايش كنت تسوي؟
11: اتدرب على الاطباق الخفيفه والبلاستيكيه.
3: التاجر الصغير.
10: عمار، وانت تشتغل هني تحصل راتب؟
11: نعم.
10: من والدك؟ ايش تسوي بالمبلغ اللي تحصله؟
11: اتبرع بثلاث شدات ماي للمسجد.
10: ما شاء الله، الله يعطيك العافية. من اللي علمك انك تتبرع بثلاث شدات ماي؟ اللي اكبر منك؟
11: تقريبا وصلت.
10: الصدقة صدقة، ايش تسوي لما الواحد يتبرع؟ ايش تحس؟
11: اجر.
10: اجرها كبير عند الله صح؟
11: نعم.
10: انت ايش تحس لما تتبرع ولما تعطي من مالك؟
11: احس بالفخر والوثاقة بنفسي.
10: الله الله يبارك فيك ويحفظ ان شاء الله الايد اللي ربت وكبرت ويبارك لك في هالعمر إن شاء الله، وبتكون من أكبر تجار محافظة مسندر. قول آمين. آمين يا رب. إيش تحب تقول حق الناس اللي قاعدة تسمعنا، اللي بعمرك واللي ما بسوين شيء في حياتهم،
11: ولا اللي يلعب وما يشتغل؟
10: أيوة، واللي يعتمد على غيره، واللي دائما يقول بابا عطيني ماما عطيني، وهو قاعد يلعب ويصرف فلوسه من أشياء ما زينة. يعني
11: أستثمر وقتي بالتعلم.
10: الله يبارك فيك إن شاء الله. لما تكبر شو تحب تصير يا عمار؟
11: شرطي.
10: ليش اخترت شرطي؟
11: أبوي قال لي أعلن شغلة أبوي القديمة.
10: الله، وأنت تحب وايد أبوك؟
11: نعم.
10: الله يحفظه إن شاء الله. تحب تصير مثل بابا؟ إن شاء الله تصير مثلهم وتصير أفضل منهم بإذن الله وترفع رأسهم.
11: كان يروح صحار عشان يشتغل.
10: التاجر الصغير يعلمنا ندخل ونبحر في عقول الأطفال الصغار، في جوانب، في خلجات الأنفس الجميلة البريئة. عمار اليوم نموذج مشرف وجميل لطفل يتعلم من والده معنى العمل، يزرع في نفسه حب الاجتهاد، الاعتماد على الذات من لما هو الحين صغير. احنا نقول ان شاء الله بتكون تاجر ناجح، وبتكون ان شاء الله شرطي كبير وضابط كبير. احنا نرفع له تحية ونقول له يا احلى ضابط في محافظة مسندم ان شاء الله، ونفتخر فيك وتحفظ بلادك. احنا نؤمن مستمعينا ان هذه التجارب هي اللبنة الاولى لمستقبل واعد. عمارة باكي تعلمني كلمات بالكمزاري.
11: غازو.
10: غازو شو يعني؟
11: فلوس.
10: الله الله، تجار. وبعد
11: دكيوس وبنج.
10: دك يو سو بنت 1 2 3 4 صارتها. وبعد
11: وبس هذه
10: هذه غا جو أهم شيء فلوس. الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. شكرا مستمعينا لأسرة عمار بن ياسر بن حسن الزرافي بعمر 8 سنوات أخذنا مع طموح الكبار. إحنا فخورين بهذا الحديث الجميل وهذا اللقاء المتجدد مع أحد أبناء محافظة مسندم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة متجددة جديدة يوم الغد وقصة من قصص التجار الصغار. خليكم متابعين لبرنامج التاجر الصغير وإلى اللقاء.
4: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
5: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
4: إبداع:
6: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
4: ابتكار:
7: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
4: تداول:
8: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
4: واستمرار:
9: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
4: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية. إخراج محمد بن راشد الشمالي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: Aşov, Aşov, Aşov, Aşov.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم صحار السويق والخابورة
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت يا احمد. عشت عشت يا
1: احمد. اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو. ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: 마셔.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يبد حدايد في
1: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا سلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Gol, Montiel, gol, gol, gol, gol. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: بالحقايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: الله عليكم، الله الله الله، سنتم.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأسد.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: مجموع قرارات وخيارات بشرية، حين تتغير قناعات الأفراد يتبدل شكل المؤسسات وتتبدل الأولويات العالمية. هنا تكتمل الدائرة، العالم يؤثر في الإنسان والإنسان يعيد تشكيل العالم. في هذا التفاعل المستمر تتكون إنسانيتنا بوصفها مشروعا مفتوحا. نحن لا نعيش في عزلة، وإنما نعيش في شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل. إدراك هذه الحقيقة يعمق إحساسنا بالمسؤولية. مشروع المؤتلف الإنساني يذكر بأن الوعي بالسياق العالمي ينبغي أن يقود إلى تعزيز المشترك الإنساني، لا إلى الانغلاق أو التنازع. حين نرى أنفسنا في سياق كوني تتسع هويتنا دون أن تفقد جذورها، نصبح أكثر قدرة على فهم اختلافات الآخرين، لأننا ندرك أن لكل إنسان سياقه الخاص. الإنسان كائن سياقي، نعم، لكنه أيضا كائن قادر على صناعة المعنى، وبين المعنى والسياق تتحدد ملامح وجوده في هذا العالم.
4: حديث المؤتلف.
3: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، فهم الإنسان ككائن سياقي يحررنا من الأحكام السطحية، ويقودنا إلى رؤية أعمق للعلاقة بين الفرد والعالم. فلسنا أسرى ظروفنا بالكامل، ولا مستقلين عنها تماما. نحن نتشكل داخل سياقات متعددة، لكننا نملك القدرة على الوعي بها وإعادة توجيه أثرها. وفي عالم تتزايد فيه التفاعلات والتداخلات، يصبح السؤال أكثر إلحاحا: كيف نتعامل مع اختلاف السياقات بيننا؟ كيف نحيا مع الآخر دون أن نفقد أنفسنا؟ نقف عند طرح هذه الأسئلة على أن يجمعنا لقاء آخر بإذن الله لنجيب عليها. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع حديث المؤتلف.
5: حديث المؤتلف،
4: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.